0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية، نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة، سوني التناظر.

رحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة أن أستضيف دكتور يحيى رسلان الاختصاصي في تقويم العمود الفقري في عيادة البراء في دبي. هو خريج جامعة كليفلاند الأمريكية ونائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لأطباء العمود الفقري. هو حاصل على جائزة الشيخ زايد العالمية عن فئة تقويم العمود الفقري، ومعنا على الخط مباشرة من الإمارات. تحية كبيرة لك دكتور يحيى رسلان، معك سنفتح هذا الملف الفايبروميالجيا والعلاج اليدوي، هل يمكن كسر دائرة الألم المزمن؟ أنا سأقدم دراسة إسبانية حديثة تقول إن العلاج اليدوي يفتح بابا جديدا لتخفيف ألام الفايبروميالجيا. وباستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة، وشكرا للتنسيق لحلقات الصحة المستدامة. نتابع مسابقتنا مع دكتور يحيى رسلان. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، كونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود غنية عن التعريف، ترافقني دائما في قسم هندسة الصوت والإخراج، ودائما تصور فيديوهات

0: المسابقة وتسمح لكم بالفوز مع أطبائنا باستشارة مجانية. لا تنسوا أنه باستطاعتكم المشاركة في حلقتنا والتفاعل مع الدكتور يحيى رسلان في الجزء الثاني منها على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا، صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، وأيضا على رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: الألم المزمن يخف حين يهدأ الجهاز العصبي. ما رأيك أنت دكتور يحيى رسلان بهذه المقولة؟ أهلا بك.
1: يسعد مساك وشكرا كثير. بتعرف أنا كثير بنبسط أن يكون معك بالبرنامج.
0: ونحن أكثر.
1: الله يسلمك. الله يخليك. الجهاز العصبي متصل طبعا بالألم، فكل ما كان التوتر في الجهاز العصبي كل ما كان الآلام تظهر أقوى، والعكس صحيح.
0: نعم. وأنتم كاختصاصيين في تقويم العمود الفقري تفهمون جيدا الجهاز العصبي؟
1: طبعا، لأنه تقويم العمود الفقري هو مختص بالجهاز العصبي والحركي في نفس الوقت، يعني الأعصاب والعضلات والعظام.
0: نعم.
1: فالثلاثة مع بعض هو هذا هو تقويم العمود الفقري. نعم. والمفاصل.
0: إذا أردنا في بداية الحلقة دكتور يحيى رسلان أن نعرف بمرض الفايبروميالجيا، هل نستطيع أن نقول أنه يعتبر مرضا عصبيا أم عضليا أم نفسيا؟ ماذا تقول أنت بعد خبرتك في مجال علاج الفايبروميالجيا؟ تفضل.
1: هلا، هو كان المرض يعني مهمل، وكانت طبعا هو
0: مبهم حتى، غير مفهوم. نعم،
1: هو مبهم وكان مهمل من ناحية أن يعتبر مرض.
0: نعم.
1: يعني لما كانت هو مرض نسائي، يعني ما معناه أنه ما بيصير عند الرجال، ولكن 90% من الحالات هي نسائية. فمعظم في السابق من سنوات عديدة لما كانت السيدات تروح عند الطبيب وتعطي الأعراض، دائما كان يعني يجي الكلام إنك عم تتدلعي، يعني عرفتي، ما في شيء، يعني إنه هو كله هيك، يعني ما في شيء، ما في مرض. إلى أن فعلا تم تسميته واعتراف فيه كمرض، رغم إنه في كثير من الأطباء إلى الآن لا تعتبر إنه الفايبروميالجيا أو باللغة العربية التهاب العضلات الليفي هو مرض.
0: نعم.
1: فهو يدخل في عدة عوامل. العامل النفسي، إذا سألتيني عن خبرتي، فالعامل النفسي الجزء الأكبر في هذا المرض.
0: نعم، ككل الأمراض أحيانا. دكتور يحيى رسلان، شكرا لك على هذه المقدمة. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة إسبانية حديثة تشير إلى أن العلاج اليدوي يفتح بابا جديدا لتخفيف ألام الفايبروميالجيا.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: صدرت عام 2024 دراسة علمية حديثة في إسبانيا أجراها باحثون من جامعة الملك خوان كارلوس وجامعة سان بابلو سيلفيا بالتعاون مع اختصاصيين في العلاج اليدوي والتأهيل العصبي العضلي، وركزت على فعالية الطب اليدوي في علاج الفايبروميالجيا أو ما يعرف بالألم العضلي الليفي المزمن. شملت الدراسة 52 امرأة مصابة بالمرض، وتمت مقارنة نوعين من العلاج. العلاج اليدوي الأول يعتمد على تحريك العمود الفقري بطريقة تقنية تعرف بمايتلند للتعبئة المفصلية، والثاني على تقنيات تحرير اللفافة العضلية أو تحرير الأنسجة اللفافية العضلية مع متابعة للحالات. استمرت 3 أشهر وأظهرت النتائج أن كلا النوعين من العلاج ساهما في تخفيف الألم وتحسين الحالة العامة للمريضات، لكن تقنيات تحرير الأنسجة اللفافية العضلية حققت حققت نتائج أفضل، خاصة في تخفيف حساسية الجسم وتحسين جودة الحياة والتخفيف من التأثيرات النفسية المرتبطة بالألم المزمن. وأخيرا، اعتبر الباحثون أن الفايبروميالجيا ليست مجرد مشكلة عضلية، بل اضطراب معقد يرتبط بطريقة معالجة الجهاز العصبي للألم، ما يعزز أهمية العلاجات اليدوية الحديثة التي لا تركز فقط على العضلات والمفاصل، بل أيضا على تهدئة الجهاز العصبي وتحسين التواصل بين الدماغ والجسم.
2: الصحة المستدامة، سونيتا نادر.
0: إذن أعود إليك دكتور يحيى رسلان، ما رأيك بهذه الدراسة؟ هل هي محقة برأيك؟
1: لا، أنا ماني ملم بالدراسة، بس ملم بالحالات اللي مرت علي، واللي يعني أعداد ضخمة جدا. فعلا عملية الاعتناء بمعالجة العضلات والعمود الفقري، لأنه هو اللي بيحتوي على الأعصاب، بتقويم العمود الفقري وتحرير الأعصاب اللي بتطلع من العمود الفقري، زائد اللفافات العضلية المتشنجة، يعني العلاج إرخائها، كان النتائج باهرة، ولله الحمد. يعني فعلا الدراسة صحيحة 100%، رغم عدم إلمامي فيها، ولكن من تجربتي نعم دراسة صحيحة.
0: كثيرون يستغربون فكرة استخدام الطب اليدوي مع مرضى يعانون أصلا من حساسية تجاه الألم، فكيف يمكن لهذا العلاج أن يساعد بدل أن يزيد الأعراض برأيك أنت دكتور يحيى بعد خبرتك؟
1: هلأ، هي الفكرة أنه طبعا مثل أي مرض له درجات. يعني أنا شايف من مرضى الموضوع جدا صعب اكتشافه، يعني الحالة جدا في بدايتها، إلى مريضات كان لمسهم، لمجرد اللمس كان الصراخ يعني يملأ الغرفة من شدة الألم. فعلى حسب شدة المرض يتم العلاج. يعني ما ممكن استخدام نفس التقنيات وبنفس الشدة وبنفس الدرجة مع جميع المرضى. فأولا الفحص السريري، يعني غالبية المرضى جايين ما عندهم فكرة شو هو المرض، يعني نادرا جدا ان هم تم تشخيصهم بالفايبروميالجيا او التهاب العضلات الليفي. القصة السريرية هي اللي بتعطيني فكرة على انه في اي اتجاه انا رايح. والقصة السريرية عادة بتكون انه هي آلام في الجسم ككل، ولكن هم اجوا عندي لانه التمركز الالم كان في الظهر او في الرقبه، وهذا بعدين لاحقا راح اشرح لك يعني شو اللي بيخليه يكون زياده في هذه المناطق.
0: نعم.
1: يعني كون انه هم عم يشرحوا انه الالم، خليني اقول لك، على كل الظهر او يعني العمود الفقري، هذا بيعطيني فكره بانه يعني ما لازم يكون يعني مشاكل العمود الفقري معظم الأحيان هي محددة المكان، ولكن لما يكون على جميع العمود الفقري فهذا بيعطي علامة استفهام. لما بيصير في الفحص السريري ويتم فحص العضلات، مكان الشكوى وغير مكان الشكوى، ويتضح أنه الآلام منتشرة في الجسم ككل، هنا يعني بتجي بتقول يعني الفكرة بأنه احتمال يكون هذا الشيء، فتبدأ الأسئلة اللي هي أصلاً المريضة ما حكتها، لأنه ما فاكرة أنه هاي إلها علاقة بالمرض. فبيبدأ السؤال، هل في اضطراب في النوم؟ هل في شعور بالإرهاق مستمر؟ هل عندك اضطراب بالجهاز الهضمي، يعني من مبدأ الكولون العصبي؟ هل هناك ضيق في النفس عند بدل جهد مثلاً طلوع السلم أو النزول أو أي، أو حتى ممارسة الرياضة بتلاقي نفسك أنه في ضيق في النفس سريع؟ فأجد أنه هذه الأمور كل ما الإجابات جميعها إيجابية، هون بصير الموضوع أكثر في هذا الاتجاه. يعاد فحص المريضة لأماكن محددة في الجسم نقاط معينة للفايبروميالجيا إذا كانت متألمة منها، نقاط اللي هي عند الكوع، عند الركبة، خلف الرقبة، أسفل الظهر، أعلى القفص الصدري، كل هذه النقاط. ف 90% من الحالات جميع النقاط تكون مؤلمة. فنبدأ هنا في سرد ماذا حصل، متى بدأت المشكلة. فالمشكلة على الأغلب بيكون إلها أقل شيء يعني ما بين 4 إلى 6 أشهر، وأحيانا بيكون إلها أكثر من سنة، ومرت على يعني أطباء كثير وكلها عبارة عن مسكنات
0: ولا تصل.
1: فأنا برجع مع المريضة لبداية الأعراض، وبحاول أسألها إذا كان هناك في هذيك الفترة مرت في أي تجربة مؤلمة، بغض النظر يعني عائلية، عاطفية، في العمل، يعني في أي شيء.
0: أدى يعني تلعب دور الطبيب النفسي أو المعالج النفسي.
1: ليس معالج، وإنما لربط المرض في الـ في الـ في الـ
0: بالأحداث العاطفية،
1: بالأحداث. هو يعني هو السبب إنه المرض نسائي، هن لأنه النساء ايموشنال حساسين أكثر،
0: عندهم فرط حساسين.
1: فالمشاكل بتأثر فيهم وبتنعكس على الجسم. وطبعا هو معروف يعني في تاريخ الطب أنه لا، المرض النفسي ممكن أن ينعكس على
0: يعني برأيك هي صدمة عاطفية بالأساس تنعكس سلبا على الجهاز العصبي فتؤدي إلى حدوث ألم.
1: ما بعرف إذا أصدق عاطفية، وإنما يعني
0: لا، عاطفية قد تكون مع العائلة، قد تكون في العمل، قد تكون
1: يعني
0: ليست بالضرورة عاطفية مع الحبيب.
1: هي من تجربتي هي ضغوط نفسية. وأحيانا قد تكون تراكمية. يعني عد ما شرط مشكلة معينة، ولكن هي مشكلة، مثلا بدأ المرض بمشكلة معينة وبعدها إجت مشكلة أخرى، أو تزامنت هذه المشكلة مع مشاكل أخرى خلت أن المرض ممكن أنه يكون يعني يظهر بشكل أقوى. وعلى فكرة في نسبة كثيرة من النساء لم تمر في أي مشكلة، ولكن طبيعتها هي كشخص قلقة. إنسان قلق بطبعه،
0: فيحفز يعني جهازه العصبي يعني بكل الأحوال.
1: يعني هاي الستات اللي هي طول الوقت راح ابني ما إجا، هلأ ركب الباص، هلأ هذا ليقوم يصير معه هيك، ما بعرف شو صار، هلأ سافر فلان، طب بكرة شو بدي أعمل. هذا الإنسان القلق من المستقبل وماذا سيحصل
0: بشكل مرضي يعني.
1: و90% من كل المخاوف لا تحصل يعني عموما، وإنما هو قلق مستمر. هذول في منهم نسبة لا بأس بها، يعني ما كل الناس أو المرضى هم يمرون بتجارب معينة في حياتهم أدت إلى المرض. في طبيعة في ناس طبيعتهم القلق المستمر الذي لا يقف تفكيرهم، حتى وهن يعني بدهم يناموا بتلاقيهم عم يفكروا بأشياء مرعبة أو مخيفة أو قلقة أو إلى آخره. هذول المرض عندهم أقوى من اللي مروا أو بمروا بمشاكل، لأنه اللي بمروا بمشاكل وأدت إلى المرض مع زوال الوقت وخفة المشاكل والعلاج بتخف الأمور بشكل نهائي وقد تختفي ولا تعود. ولكن اللي عندها الطبع القلق تعالج وتخف الأعراض، ولكن الطبع لا، يعني التطبع يعني ما ممكن، يعني الطبع بده يرجع، عرفتي كيف؟ فبالتالي ممكن أن يرجع الأعراض في المستقبل.
0: نعلم دكتور يحيى رسلان إنه مرضى الفايبروميالجيا غالبا ما يخافون من اللمس بسبب حساسية الجسم، فكيف تتم الجلسات معهم لكي تكون آمنة ومريحة لهم؟ ماذا تفعل أنت؟
1: برجع وبقول لك على حسب شدة الآلام والحساسية المفرطة اللي أنت عم تحكي عنها، هي درجات. ولكن مبدئيا تضع المريضة على أجهزة في الأول تعطي دبدبات كهربائية لإرخاء العضلات، وشدة هذه الدبدبات مرتبطة بقوة تحمل المريضة لهذه الدبدبات، فكل ما كانت حساسيتها عالية لا نستطيع أن نعطيها يعني الدبدبات بتكون بسيطة، فكل ما تحمل على قد ما هي اللي بتقول انه يعني انه وقف لعند هون كفايه ما عاد يقدر، يعني هي اللي بتحدد نعم على حسب الجلسة. الالم اللي هي
0: نعم.
1: فبدايه نقوم بهذه الاجهزه، فهذه الاجهزه كفيله انها هي تبدا بارخاء العضلات الى درجه ما، وبعدين ندخل باجهزه خاصه بالعضلات بتعطي مثل الموجات للعضلات لإرخائها. بعدين في الجلسة ندخل في موضوع الفقرات والعمود الفقري، فنتيجة أنه العضلات مرتبطة وهي محيطة بالعمود الفقري ومتشنجة، فغالبا ما يكون العمود الفقري ليس يعني بسموه بالإنجليزي مس ألايمنت، ليس مستقيم بشكل صحيح.
0: نعم.
1: وكثير من الفقرات ليست في مكانها الصحيح، وبالتالي نعم. الأعصاب الخارجة من العمود الفقري ليست لديها الحرية المطلقة.
0: نعم.
1: فنقوم بجلسات التقويم لإعادة هذه الفقرات إلى مكانها الصحيح وتحرير الأعصاب الخارجة من العمود الفقري في اتجاه العضلات المتشنجة.
0: نعم.
1: وبالتالي تحرير الأعصاب وإرخاء العضلات نبدأ نحس، طبعا هي يعني الجلسات متكررة وعلى حسب شدة المرض وعلى حسب يعني تجاوب الجسم مع العلاج، فهي ليست جلسة واحدة وإنما جلسات لتقويم العمود الفقري، للعلاج اليدوي لتقويم العمود الفقري.
0: هل تختلف التقنيات المستخدمة مع هؤلاء المرضى عن تلك المستخدمة مع مرضى الانزلاق الغضروفي أو الذين لديهم مشاكل في الرقبة في الظهر دكتور؟
1: طبعا يحيى. لأنه يعني الانزلاق الغضروفي العلاج لهذا الغضروف المنزلق للغضروف اللي هو بين الفقرات، تحريك الغضروف بحيث أنه يعني نحاول قدر المستطاع إعادته إلى مكانه الصحيح ومعالجة الانزلاق. بينما في موضوع الفايبروميالجيا هو تصحيح الفقرات المتحركة، يعني العلاج للفقرات وليست للغضاريف.
0: نعم. يا ترى متى تبدأ المريضة عادة بالشعور بالتحسن؟ ما هي العلامات الأولى الإيجابية التي تلاحظها أنت دكتور يحيى رسلان على المريضة؟
1: سؤال جدا جدا حلو.
0: شكرا شكرا. أكيد إجابتك أفضل من سؤالي.
1: لا لا لا لأقول لك ليش. لأنك رح تتفاجئي بالإجابة.
0: يلا
1: فاجئني. التحسن يبدأ لمجرد أن تسمع المريضة التشخيص.
0: نعم.
1: لأنه غالبيتهم
0: ترتاح، يعني مروا تشعر براحة نفسية.
1: غالبيتهم مروا تماما، غالبيتهم مروا على كذا طبيب وأخذوا أدوية والموضوع له عندهم أشهر. يعني أذكر مريضة كانت عندي الأسبوع الماضي قبل ما أحكي بالعلاج، لمجرد قلت لها، يعني هي ذكرت عرض أو اثنين، لما قلت لها وأنت معناها عندك كذا وكذا وكذا لأنه هذا فايبروميالجيا،
0: نعم،
1: يعني خرت في البكاء فقط لأنه قدرنا نوصل للمرض
0: بجواب.
1: يعني هي يعني وصلنا لحل.
0: نعم.
1: يعني أو أنه وصلنا للتشخيص، فبالتالي كان سؤالها بعد هيك في حل، قلت لها إيه له حل. فأنت عم تقولي لي على التحسن. التحسن نعم.
0: يبدأ التشخيص. أيوة. منذ وضع التشخيص.
1: تمام.
0: نعم.
1: لأقول لك، يعني هي عبارة عن دائرة.
0: نعم.
1: المرض موجود مثل أي مرض، كون نعم. أنه لم يعالج والمريض مر على أطباء كتير ولم يعالج، فبالتالي هذا بيعمل نوع من الاكتئاب، أنه أنا أي ألم بغض النظر حتى لو ما هو فايبروميالجيا، يعني أي ألم بأي مكان في الجسم إذا طال والأدوية أو لم يشخص صحه أو الأدوية لم تنفع، فهو بيدخل صاحبه بنوع من الحالة النفسية أو بنوع من الاكتئاب، لأنه ما بده يعيش، ما حدا بيحب أنه يعيش بألم.
0: نعم.
1: هذا الاكتئاب بيزيد من توتر الجهاز العصبي.
0: نعم.
1: وبالتالي يزيد من العصبية، وبالتالي يزيد من هذه التشنجات في الفايبروميالجيا. يعني عدم معرفة التشخيص والعلاج لفترة طويلة بيزيد من المرض بغض النظر
0: طبعاً
1: عن أسباب المرض.
0: نعم.
1: فمجرد ما المريضة تسمع أنه وصلنا للتشخيص وأنه إله علاج، كسرنا الدائرة المغلقة اللي هي صارها عم تمر فيها سنوات قد يكون. فلذلك عم أقول لك جزء كبير من المرض أو الأعراض بتخف لمجرد يعني سماع أنه المرض هو كذا والعلاج هو كذا، وأنا مر علي مثلا مئات المرضى ومعظمهم تحسن. هذا بحد ذاته، سماع هذه الكلمات بحد ذاتها هذا هو اللي ممكن
0: نصف الشفاء.
1: نصف الشفاء تماما.
0: نعم نعم. يعني نقول أحيانا قبول المرض هو نصف الشفاء، ولكن تشخيص المرض هو أيضا
1: بالضبط
0: نصف الشفاء.
1: بالضبط. إذا لم يكن المرض تحديدا.
0: نعم نعم.
1: بهذا المرض تحديدا، لأنه صعب تشخيصه.
0: نعم. دكتور يحيى رسلان، هل توجد دراسات أو أبحاث علمية حديثة تدعم دور الطب اليدوي في علاج الألم المزمن والفايبروميالجيا، أم لا تبقى فعلا خبرة الطبيب وتجربة الطبيب، تجربة المريضة، تجربة المريض؟ أخبرنا.
1: في دراسة بأسبانيا أنت هلأ قلتي.
0: نعم. دراسة الإسبانية أكيد، ولكن هل برأيك هناك دراسات أخرى تدعم أنت ما تقوله وما ذكرنا؟
1: لما كنا في الاختصاص في
0: نعم.
1: أمريكا، كان من صميم اختصاصنا موضوع الفايبروميالجيا.
0: نعم.
1: وهو نتيجة دراسات وتجارب عديدة. هلا بقدر اقول انه هذا مرض ممكن احيانا في درجات معينه وفي حالات خاصه ان يتم اشراك اختصاصات اخرى اثناء فتره العلاج.
0: نعم.
1: يعني قد يكون يعني احنا مثلا بدينا بالعلاج.
0: نعم.
1: والتحسن بطيء لشده الحاله او لطبيعه المريضه أو لأسباب نفسية خاصة مثلا في المريضة، أو أن المريضة أجدها أنه عندها حساسية مفرطة لدرجة أني أنا ما عم بقدر أني فعلا أستمر أو أني أقدر أتم جلسة العلاج.
0: نعم.
1: في هذه الحالة أنا محتاج اختصاص آخر أن يكون متداخل معي أثناء فترة العلاج ليساعدني على أن نمر بهذه الفترة. فقد يكون تحويل مثلا المريضة أنه طبيب نفسي يكون معي في نفس يعني بعثها لطبيب نفسي لأدوية خاصة بالألم، وأدوية خاصة قد يعني هي نفسها أدوية الاكتئاب، ولكن أدوية الاكتئاب ليس لأنها هي مكتئبة، وإنما هي تعمل على الجهاز العصبي لتخفيف الآلام. يعني في أدوية اكتئاب معينة خاصة بأنها تخفف من شدة الألم. فأنا أحتاج أحيانا أن شدة الألم أنها تنقص حتى أقدر أني أنا أستمر في الجلسات. فعلى حسب حالة المريضة اللي عم بقلك عليه نادرا ما يحصل، ما يعني أنا، ولكن في حالات حصلت أني شاركت اختصاصات أخرى في علاجي للفايبروميالجيا.
0: نعم. دكتور يحيى، ما أكثر الأخطاء برأيك أنت التي يرتكبها مرضى الفايبروميالجيا في التعامل مع أجسامهم وألامهم اليومية؟
1: أكثر الأخطاء أنه هم يعني يعيشوا ويعتبروا أنه هذا لازم أنه ما خلص. أنا مثلا شفت، أنا ما بحب الدكاترة، شفت الدكتور اثنين أعطاني أدوية وطلعت في الآخر هي عبارة عن مسكنات وما استفدت، وبالتالي خلص أنا بدي أتعايش معه. هذا ليش خطأ بما يخص الفايبروميالجيا؟ لأنه هو من تجربتي هو عبارة عن شيء تراكمي، يعني قد يكون ألم حاليا إذا صنفنا من 1 لـ10 نتيجة مشكلة ما مرت فيها المريضة، قد يكون وصل يعني ارتفع من إلى درجتين 3. هذا إذا لم يعالج حيوقف عند هون، لكن لما تتعرض مثل يعني احنا في الحياة معرضين دائما لمشاكل.
0: نعم.
1: فكل ما تعرضت لمشكلة أكثر سيرتفع أكثر وأكثر. يعني السكوت عن الألم وظنا أن هي تقدر تتحمله، هذا هو اللي أنا برأيي خطأ. بالعكس لازم يكون عندهم تصميم أنه يوصلوا، لأنه يعني ما مفروض أنه الإنسان يكون عم يعيش حياته وهو بألم 24 ساعة. يعني الألم هو ربنا حطه بالجسم لا يعطينا إنذار أن هناك شيء خطأ أو شيء ما محتاج أن يعالج، وليس من بأنه نحن مفروض نعيش مع الألم. فهذا أحد الأخطاء. الأخطاء الثانية اللي أنا يعني مريت فيها من المرضى، أنه بدينا علاج وصل الألم لمستوى تظن هي أن هي ممكن تتحمله، فبالتالي توقف العلاج.
0: نعم.
1: ما تكمل.
0: نعم.
1: فبالتالي لما بده يرجع بيرجع أقوى مما كان عليه قبل ما هي تجي لعندي.
0: نعم.
1: فهذه أكثر الأشياء شيوعا.
0: نعم. آخر سؤال دكتور يحيى رسلان، بعد خبرتك الطويلة في مجال علاج الفايبروميالجيا، هل يمكن القول إن مريضة الفايبروميالجيا قادرة على استعادة حياة طبيعية إذا حصلت على العلاج والمتابعة المناسبين، وبعد كم من الوقت؟
1: ولله الحمد ما عندي ولا مريضة رجعت لي. هاي يعني بقول لك ولله الحمد.
0: نعم.
1: والحمد لله. يعني العلاج استفادوا عليه للي استمروا بالعلاج. الفترة الزمنية كما ذكرت تختلف على حسب شدة المرض، قد يأخذ أشهر بسيطة، وفي حالات الشديدة قد يصل إلى سنة من العلاج. فبتختلف من شخص لشخص.
0: نعم.
1: يعني ما عندي،
0: ولكن هناك متوسط، يعني
1: المتوسط بقدر أقول لك يعني حوالي 3 أشهر 4 أشهر هيك.
0: نعم. يعني بعد ربما سنوات من الألم غير المفسر وغير المفهوم والتشخيص. نعم. غير الموضوع. شكرا لك دكتور يحيى رسلان على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة حول موضوع حلقتنا اليوم، الفايبروميالجيا والعلاج اليدوي، هل يمكن كسر دائرة الألم المزمن؟ وقلت لنا أنه ذلك ممكن بفضل العلاج اليدوي والطب اليدوي. شكرا لك. نعود إليك مع أسئلة مستمعينا التي ستردنا على رقم الواتساب وعلى صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا معك، تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. شكرا مجددا لك دكتور يحيى رسلان، أنت الاختصاصي في تقويم العمود الفقري في عيادة البراء في دبي، وخريج جامعة كليفلاند الأمريكية، ونائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لأطباء العمود الفقري، والحاصل على جائزة الشيخ زايد العالمية عن فئة تقويم العمود الفقري. إذن شكرا ريت محمود، شكرا سلافة عويشق، شكرا لكل مستمعينا على تفاعلهم الدائم والرائع مع كل حلقاتنا. تحية لكم وعودة إليكم بعد المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا ورحب بضيف العزيز دكتور يحيى رسلان. دكتور يحيى معنا على الخط مباشرة من الإمارات. معه فتحنا هذا الملف الفايبروميالجيا والعلاج اليدوي، هل يمكن كسر دائرة الألم المزمن؟ والآن حان وقت أخذ الأسئلة، وسنبدأ من إيطاليا مع مستمعينا أحمد. أحمد، لدينا أسئلة كثيرة اليوم، أنا آسفة ولكن سأطلب منك الاختصار. أهلا بك.
2: أهلا بحضرتك وأهلا
1: بالدكتور
2: يحيى.
1: أهلا فيك. كيف التأس بإيطاليا؟ مثل فرنسا غائم ماطر في هواء
2: عندنا.
1: نعم بارد عاصف. إذن تفضل دكتور يحيى، عم يسمعك.
2: أولا برحب بالدكتور يحيى، بشكره جدا على المعلومات القيمة.
1: شكرا.
2: وبما أن الوقاية هي خير من العلاج، من أجل الصحة المستدامة.
1: جميل جدا، شعار جميل. تفضل.
2: عايز أعرف بس، بسأل الدكتور إزاي ممكن نحافظ على العمود الفقري؟ هل هناك بعض السلوكيات مننا؟
3: اولا شكرا لترحيبك. ويعني اذا كنا عم نتكلم على العمود الفقري ككل، فالرياضه وبالذات السباحه هي من افضل الرياضات اللي ممكن ان يمارسها الانسان للحفاظ على استقامه وصحه العمود الفقري، وطبعا لا يكون هناك وزن زائد يضطر العمود الفقري الى تحمله. ولكن أرجع وأقول أنه حتى في الفايبروميالجيا والاستقامة العمود الفقري، السباحة تعتبر من أفضل الممارسات للحفاظ على العمود الفقري.
1: نعم، شكرا لك دكتور يحيى رسلان. شكرا لك أحمد، تحية كبيرة لك من فرنسا إلى إيطاليا. ننتقل إلى أنغولا مع مستمعنا الشيخ خطري، بيقول تحية للجميع، ما سبب ألام منطقة الكتفين أثناء المشي؟
3: والله إنها أسباب عديدة، فقد قد يكون إنه الشخص شكل العمود الفقري متحدد، يعني الرقبة ممتدة إلى الأمام أو في تقوس، وهذا ممكن يكون شيء مرتبط بممارسات يومية، أو قد يكون وراثي، يعني شكل العمود الفقري مورث بحيث إنه يكون يعني بطريقة غير صحيحة. فالأفضل هي أنه في هذه الحالة أنه يكون هناك صورة أشعة عن طبيب عظام أو لتقويم العمود الفقري، وبالتالي يعني مشاهدة كيف شكل العمود الفقري، فممكن يكون يحتاج إلى مشد للأكتاف، ممكن يكون محتاج إلى تمارين معينة للحفاظ على، فعلى حسب، أنا ما قادر أعرف بالضبط.
1: نعم.
3: كيف يعني صاير، ولكن إذا كان هناك صور أشعة ممكن
1: يبعث لنا إياها ونحن سنجيبه
3: إن شاء الله.
1: سنواصل بشكل سريع. أيضا لديك فعلا أسئلة كثيرة، باقي من الوقت يعني 12 دقيقة وأقل، سنحاول أن نرد، نعطي لك كل سؤال دقيقة، فمن الممكن أن نجيب عن كل الأسئلة. ننتقل إلى السودان. دكتور يحيى، تحية طيبة لك من مستمعينا، بيقول سؤالي، هل العمل في أعمال البناء الشاقة التي تتطلب رفع أوزان كبيرة أحيانا 50 كيلوغرام لمدة 15 ساعة يوميا يؤثر على صحة العمود الفقري وعلى مفاصل الجسم على المدى الطويل، وهل ذلك أيضا يؤثر على الغضاريف؟ وشكرا.
3: بدي حكي، أكيد بيأثر، يعني
1: أكيد. نعم.
3: أكيد، فلذلك في شيء اسمه، ما بعرف بالعربي بس اسمه يعني طب العمل أو occupational medicine، مفروض.
1: نعم.
3: لكل مهنة، مثل كيف المهندسين لازم.
1: نعم.
3: يلبسوا
1: في نقابة تهتم طبعا.
3: فعلى حسب طبيعة العمل هناك لبس ووقاية لجسم الإنسان على حسب طبيعة العمل، فاللي بده يشيل أوزان لازم يكون حتما في حزام معين ملبوس لحماية العمود الفقري وهكذا. ولكن إذا الأمور هذا أكيد سيؤثر على الفقرات وعلى الغضاريف وعلى العضلات، ممكن يصير تمزق في العضلات والأوتار. طبعا 50 كيلو ل 15، يعني كلام، يعني كلام كبير.
1: نعم، يعني 50 كيلو على 15 ساعة، مش
3: إنه
1: ساعة.
3: إيه يعني ما مزحة هيك.
1: نعم. شكرا، نواصل معك وننتقل إلى مصر مع هذا السؤال من مستمعتنا. ما هو الروماتويد والتهابات الجسم وما هو العلاج؟ سؤال عام. ما بعرف.
3: إيه يعني كلمة روماتويد أو الروماتيزم هي عائلة، يعني في إلها يعني اللي هو آلام المفاصل اللي احنا بنقوله باللغة العربية الروماتيزم.
1: نعم.
3: ولكن له أنواع عديدة وإلها اختصاص خاص، يعني اسمه بالإنجليزي روماتولوجيست. فإذا كان هناك أي يعني مشاكل مفاصل تحديدا، إن كان في العمود الفقري أو في المفاصل الكبيرة أو في اليدين أو في الرجلين، فيستحسن زيارة طبيب المفاصل، لأنه حيتم صور أشعة وتحاليل يعني للدم لمعرفة أي نوع من أنواع الروماتيزم، وعلى حسب التحاليل يتم هناك العلاجات مختلفة فيتم العلاج.
1: نعم، شكرا دكتور يحيى، نواصل معك. وسؤال يأتينا من مستمعتنا أمل في الولايات المتحدة الأمريكية، بتقول تحية لك سونيتا ولدكتور يحيى. أعاني من تشنج عضلي بين الأكتاف وتحت الرقبة ممتد لألواح الكتفين، مزعج جدا. خضعت لعلاج فيزيائي، حاليا باخد إبر بوتوكس أول مرة 120 يونيتس وبعد 3 أشهر 220 يونيتس. يا ريت استفيد من رأي الطبيب وخبرته، هل ينفع علاج البوتوكس؟ هل أستمر على مدى سنة بتواتر كل 3 أشهر على علاج البوتوكس؟ الحقيقة ما شعرت بفرق كبير بعد الإبرة الأولى، شكرا جزيلا.
3: ممكن يكون المشكلة أساسا بالرقبة.
1: نعم.
3: يعني لما بيصير في عندنا مشكلة ديسك أو انزلاق غضروفي بالرقبة، العضلات الرقبة بتتشنج، وهذا التشنج يصل إلى العضلات اللي هي بين الأكتاف.
1: نعم.
3: فقبل ما كانت تأخذ هالإبر، على الأقل كان صورة أشعة على الرقبة لنشوف إذا في تقارب بين الفقرات بالرقبة، وإذا في تقارب بين الفقرات وفي تشنج بيبين بصورة الأشعة أنه في تشنج عضلي، فبالتالي ينصح بعدها بصورة رنين مغناطيسي لاكتشاف الديسك أو الانزلاق. فاحتمال كبير هو هذا السبب، وليس يعني ليس تشنج عضلي المنشأ، وإنما هو رد فعل لوجود شيء آخر أدى إلى هذا التشنج.
1: نعم، شكرا لك. نبقى في الولايات المتحدة الأمريكية، وسؤال من مستمع جديد لنا هناك بيقول ما تأثير المرض إذا ترك من دون علاج؟ طبعا عن الفايبروميالجيا.
3: بيروح بزيادة، بيرتفع. قلنا أنه في حالات أنا شفتها يصعب لمس المريض من شدة الألم، في منهم بيدخلوا المستشفى، بيضطروا يدخلوا المستشفى، يعني آلام فظيعة لا تحمل.
1: نعم، شكرا. أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، ما بعرف يعني مستمعينا اليوم بأمريكا عم يسمعونا، يمكن بيعرفوا صلتك بأمريكا.
3: بجوز كله جاي.
1: نعم، إذن ألف شكر لك وللدكتور. هل أوجاع وألم الركبة لها علاقة بتركيبة الجسم؟ إذا كانت الأرجل رفيعة بالنسبة للجسم، هل لذلك علاقة بخشونة الركبة؟ ما رأي الدكتور الحقن التي تحقن في الركبة؟ ما هي أحسن طريقة علاج؟ وهل المشي يؤذي الركبة؟ إذا
3: كذا سؤال ما
1: نعم. ولكن ما عندنا كتير وقت.
3: أي طيب آلام الركبة، يعني إذا كانت خشونة، كلمة خشونة يعني معناتها صار في تآكل في الغضروف، وبقيت يعني العظام عم تقرب من بعض كتير. هذا طبعا له علاقة بالعمر وبالوزن، إذا كان وزن زائد فبالتالي عمل الركبة عم تحمل أوزان يعني أكثر من حجم يعني اللي بتقدر تحمله. الحقن، في حقن يعني هي هيلورونيك أسيد أو أو الكورتيزون ليشيلوا الالتهاب، والهيرونيك أسيد هي يعني مثل كنوع مثل المخدة بتصير مكان يعني الغضروف حتى ما يتم احتكاك بين العظام. فأنا ما بعرف شو هي يعني شو هو التشخيص اللي هي وصلوا له، يعني هذا بينعرف التشخيص من صورة أشعة وبعد ورنين، فأنا ما بقدر إلا إذا كانت هذه الإبر مفيدة أو لا دون أن يكون أمامنا تقرير طبي بتشخيص صحيح حتى نقول شو هو العلاج الصح.
1: نعم شكرا. نواصل معك. وبسام ضاحي من برلين كتب لنا بيقول عم بسمعكم عن طريق اليوتيوب، شكرا يا بسام. بيقول لكل واحد منه ألامه، فكيف لي أن أميز ألمي من ألام الفايبروميالجيا؟ ومع كل الشكر للدكتور يحيى رسلان على ما قلته، عدم التعايش مع الألم بل البحث عنه. شكرا لكم. جميل.
3: الفايبروميالجيا هي آلام في الجسم ككل، يعني آلام عضلية
1: منتشرة.
3: نعم، وممكن تكون في مجموعة من العضلات أكثر من من من غيرها يعني، وإنما هي آلام متعددة، في إرهاق دائم، في اضطراب في النوم، شو كمان، في مثلا عدم تركيز، في الصبح بلاقي إنه جسمه متيبس، في توتر يعني مثلا الصوت العالي بيضايقه لأنه كون إنه هو يعني حساسية عصبية، فأي شيء ممكن ينط إذا باب تسكر فجأة بتلاقيه يعني عرفتي نط هيك بسرعة، ما يعني عنده حساسية عالية للصوت. ها هي وهذا الشيء مستمر يعني ما هو لفترة معينة أو نتيجة وضعية، لا يعني مر عليه أشهر، هذا هو اللي ممكن يكون أقرب للفايبروميالجيا. أما ألم في مكان ما فقط فعلى الأغلب هو لسبب آخر يعني وليس للفايبروميالجيا.
1: شكرا. آخر سؤال يأتينا في رسالة صوتية من مستمعنا من موريتانيا، نستمع إليها.
3: أنا كنت مستغرب كيف لهلا ما إجتني ولا رسالة من موريتانيا.
1: ما هلا إجا موريتانيا بآخر الحلقة.
3: هذا هو.
1: نستمع إذن. يلا ريتا.
4: علاقة بين مفصل الفك والعمود الفقري، قرأت وسمعت أن أي مشكلة في مفصل الفك، تراجع مفصل الفك أو تقدمه أو أي مشكلة أخرى تؤثر سلبا على العمود الفقري، رغم أنهما لا يرتبطان بشكل مباشر. ما رأي الدكتور وشكرا لكم.
1: إذن مفصل الفك ولدينا
3: أول شيء 40 ثانية. تحياتي لأهل موريتانيا، وأنا دائما كان في الحلقات السابقة معظم الأسئلة من موريتانيا، مشان هيك أنا
1: اليوم من أمريكا.
3: في علاقة وطيدة ما بين الفك وفقرات الرقبة، لأنه في بيربطهم العضلات، فبالتالي إذا في تشنج في عضلات الرقبة ممكن أنها تؤدي إلى عدم توازن في الفك، وإذا هناك خلل في مفصل الفك ممكن يأثر على الرقبة. فهناك اتصال وثيق ما بين الفقرات الرقبة ومفصل الفك.
1: نعم شكرا جزيلا لك دكتور يحيى رسلان على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. كما لمست هني كتير بحبوا يستشيروك على الهواء، وطبعا سنفسح لهم المجال بالفوز باستشارة مجانية معك من خلال طرح سؤال في فيديو. سنضع الفيديو كالمعتاد على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، وأول من سيعطي الإجابة الصحيحة سيفوز بالاستشارة المجانية معك. أشكرك على مساهمتك الدائمة معنا دكتور يحيى رسلان في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. أتمنى لك صحة مستدامة، لك لأسرتك، لكل مستمعين الذين تابعوا حلقتنا اليوم والذين شاركوا فيها. شكرا ريتا محمود، شكرا سولا فعويشق، أيضا صحة مستدامة لكما، وعودة إليكم جميعا غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: الرابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، العاشرة مساء بتوقيت واشنطن، والخامسة صباحا بتوقيت بيروت والقدس، والرابعة صباحا بتوقيت الخرطوم في السودان. أينما كنتم نرحب بكم في صباح مونت كارلو الدولية.
1: في صباح مونت كارلو فقرات منوعة سياسية اقتصادية علمية ورياضية،
0: رافقكم في تقديم هذه الفقرات خلال الساعة الأولى من الفترة ريتا خليل
1: وآدم جبيرة. صباح الخير آدم. معنا على الإخراج اليوم زكريا أبو يحيى وحبيب الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
0: في عناوينها، ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى ضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها في غضون بضعة أيام، وطهران ترد بالتوعد بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لهجوم. في لبنان، مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في سلسلة ضربات إسرائيلية وسط دعوات لإخلاء المزيد من القرى في جنوب البلاد. ما لا يقل عن 28 قتيلا في هجوم بمسيرة على سوق في كردفان بالسودان.
2: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أرحب بالترحيب بكم مجددا مستمعينا في هذه النشرة الأولى ضمن صباح مونت كارلو الدولية. تبادل جديد للتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من حديث نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن تحقيق تقدم وصفه بالكبير في المحادثات، وذلك غدا إعلان الرئيس ترامب أنه أحجم عن شن هجوم ضد إيران لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. ترامب عاد أمس ليهدد من جديد بضرب إيران التي توعدت بدورها بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لهجوم. رئيس الأمريكي حدد لإيران مهلة تقتصر على بضعة أيام قبل استئناف الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، كما قال.
3: سأعطي يومين أو ثلاثة، ربما الجمعة، السبت، الأحد، أو في بداية الأسبوع المقبل. سأعطي فترة محدودة من الوقت، لأنه لا يمكن أن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي. لو حصلوا عليه سيبدأون بإسرائيل وسيفجرونها. بعد ذلك سيستهدفون السعودية والكويت والإمارات وقطر، وأعتقد أنهم سيستهدفون الشرق الأوسط بأكمله، والمفاوضات ستختلف تماماً في تلك الحالة. سنصل إلى مذبحة نووية ربما، وما من شك لدي أنهم سيستخدمون السلاح النووي.
0: هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على دفع قرار بشأن صلاحيات الحرب للأمام، وهو قرار من شأنه أن ينهي الحرب مع إيران ما لم يحصل الرئيس ترامب على تفويض من الكونغرس، في خطوة تمثل انتقادا نادرا للرئيس الجمهوري، لكن هذا الإجراء ما يزال بعيد المنال. إلى ذلك نفت أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية تلقيها لأسلحة أمريكية، وذلك غدا إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف جماعات قال إنها كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر أمريكية من شمال العراق. وهبة خداش.
4: إرسال أسلحة إلى الجمهورية الإسلامية والضلوع في هجمات فيها وخدمة مصالح إسرائيل ودول غربية مناهضة هي اتهامات طهران لمجموعات كردية إيرانية معارضة متمركزة منذ سنوات في معسكرات وقواعد بشمال العراق، وبها برر الحرس الثوري استهدافه لها، وكانت مواقع مماثلة قد تعرضت لضربات منسوبة لطهران ولا تزال رغم وقف الإنار بين الأخيرة وواشنطن. وبقي دور هذه الجماعات يتأرجح بين الاتهام والنفي، حيث طعنت الأحزاب الكردية الإيرانية في صحة ذلك، وصفة ما اتهمت به بالادعاءات الترويجية للنظام الإيراني وبشرعنة الهجمات على مخيماتها. وزاد موقف الرئيس الأمريكي الملف ضبابية، ففي بداية الحرب كان مؤيدا لشن هذه الجماعات هجوما على إيران قبل أن يتراجع عن ذلك، ثم اتهمها بالاحتفاظ بأسلحة حاولت بلاده إرسالها إلى الإيرانيين عن طريق جماعات كردية في المنطقة، فيما فند كردستان العراق تسليح الولايات المتحدة هذه المجموعات في الإقليم.
0: هذا وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الطائرات المسيرة التي استهدفت محطة للطاقة النووية يوم الأحد الماضي انطلقت من العراق، حيث تنشط جماعات مسلحة مدعومة من إيران. في لبنان، على الرغم من تمديد الهدنة، إسرائيل واصلت في الساعات الأخيرة ضرباتها على جنوب البلاد، حيث قتل 19 شخصا بحسب وزارة الصحة اللبنانية، في حين أعلن حزب الله أنه يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل أحد عناصره في القتال بجنوب لبنان. زياد حلبي من القدس.
5: أعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي من وحدة خاصة في جنوب لبنان، فيما تتواصل عمليات إطلاق المسيرات والصواريخ من حزب الله.

0: في مقابل غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان. سياسيا، وقع وزير المالية بتسلئيل سمودريتش قرارا لإخلاء مجمع خان الأحمر بشكل فوري بين القدس وأريحة، في خطوة كانت الإدارات الأمريكية قد منعت تنفيذها منذ عام 2018، وتأتي وسط أجواء انتخابية متصاعدة بالتزامن مع تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل البرلمان وتبكير موعد الانتخابات الذي تتقدم به أحزاب الائتلاف كما أحزاب المعارضة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: سموتريتش من جهة أخرى أعلن أن المحكمة الجنائية الدولية طلبت مذكرة توقيف بحقه مع تهديده باتخاذ إجراءات ضد الفلسطينيين. إلى السودان الآن، والساعة هناك تشير إلى 4:06 صباحا، حيث قتل 28 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة. استهدف هذا الهجوم مطعما وعربة مسلحة داخل سوق مكتظة بمدينة جيفش بغرب كردوفان. ونفى مصدر عسكري بالجيش السوداني لفرانس بريس استهداف مناطق مدنية، وشدد على أن الجيش يقصف فقط الأهداف العسكرية والعربات المسلحة وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر. يأتي ذلك فيما شدد وزير الخارجية السوداني على تمسك الحكومة السودانية بالحل السلمي والتوافق الوطني لإنهاء الحرب مع قوات الدعم السريع. سميرة والنبي.
2: لم يتوانى وزير الخارجية السوداني في التأكيد مجدداً على استعداد الحكومة للالتزام بإنهاء الأزمة عبر الوسائل السلمية، وذلك استناداً إلى مبادرة قدمها إلى الأمم المتحدة رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لتحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. وأكد أن هذه المبادرة الحكومية تتكامل مع المبادرة الأمريكية السعودية المصرية الإماراتية والمعروفة بمبادرة الرباعية. تصريحات وزير الخارجية السوداني جاءت في إطار مشاركته في المنتدى الحضري 13 الذي انعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو بتنظيم مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وكانت مبادرة البرهان تنص على وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما تنص على استعداد السودان للدخول في عملية سياسية تنسحب بموجبها قوات الدعم السريع من المدن وتتجمع في مواقع يتم الاتفاق عليها في إقليم دارفور قبل الشروع في أي مفاوضات بين الجانبين.
1: أعلن البنتاغون عن خفضه عدد ألوية القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا من 4 إلى 3 ليعود الانتشار إلى مستويات عام 2021 في ظل ضغوط واشنطن المتواصلة على القارة الأوروبية لتعزيز دفاعتها. في هذا الصدد قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إن نشر 4000 جندي في بولندا تأجل ولم يلغى، لكنه شدد على وجوب أن تعتمد أوروبا على نفسها. في أوكرانيا تتواصل الهجمات المتبادلة بين الجانبين الأوكراني والروسي في وقت تبقى فيه الجبهات الشرقية والجنوبية تحت ضغط قتالي متصاعد. من كييف، محمد الزاوي.
3: منحى تصعيد واضح في الحرب الروسية، حيث عادت المسيرات والصواريخ لتتصدر المشهد ليس فقط على المدن الأوكرانية بل أيضا في العمق الروسي. شنت روسيا هجمات جديدة على مناطق أوكرانية خلال الساعات الأخيرة، كان أبرزها استهداف مدينة إسماعيل في منطقة أوديسا، وهي واحدة من أهم الموانئ على نهر الدانوب وتعد شريانا لوجستيا مهما لصادرات أوكرانيا. وفي الشمال والشمال الشرقي طالت الهجمات الروسية مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف، وأعلنت السلطات سقوط قتلى وجرحى، بينما قالت شركة نفط وغاز إن منشآت الغاز التابعة لها في تشيرنيهيف تعرضت للاستهداف. المسيرات الأوكرانية هي الأخرى هجمت مناطق كورسك وروستوف ويروسلافل الروسية. وتذكر الرواية الأوكرانية أن الهدف كان مواقع لوجستية واستراتيجية تخدم الجيش الروسي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: أفادت تقارير استخباراتية أوروبية بأن الصين دربت حوالي 200 جندي روسي، بعضهم شارك لاحقا في القتال في أوكرانيا. الصين التي يزورها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره شي جين بينغ في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين. سميرة والنبي.
2: أهمية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين تكمن في أنها تحمل رسائل ودلالات متعددة، خاصة أنها تأتي بعد مرور أيام قليلة على أول زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترته الثانية إلى الصين، ما أثار اهتماما واسعا وردود فعل متباينة داخل موسكو وبكين وفي العواصم الغربية. واستبق الرئيس الروسي الزيارة التي تستمر يومين وتعد 25 التي ينفذها إلى بكين بالتأكيد على أن العلاقات الثنائية بلغت الذروة إن على مستوى المقاربة الاستراتيجية والأمنية وأفاق التعاون والصداقة وحسن الجوار. وشدد فلاديمير بوتين في رسالة مصورة وجهها إلى الشعب الصيني عشية الزيارة على أن الشراكة بين البلدين ليست موجهة ضد أي جهة، بل إنها تروم دعم الاستقرار والعمل من أجل السلام العالمي من دون الإشارة إلى أي دولة ثالثة. كما يتصدر ملف الطاقة جدول أعمال الرئيسين الصيني والروسي.
1: في ختام اجتماعات في باريس استمرت يومين، شدد وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية في دول مجموعة السبعة على التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي. وعلى هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع هذا انعقد أيضا المؤتمر الدولي الخامس لا أموال للإرهاب بمشاركة أكثر من 70 وفدا دوليا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا في ختامه إلى تشديد تنظيم سوق العملات المشفرة وحذر من أن مخاطر استخدامها في تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة حذر من مخاطر ذلك. عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن قلقه من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية، حيث يرجح أنه تسبب في أكثر من 130 وفاة وأكثر من 500 حالة يتم الاشتباه بها. بعد طول انتظار الأرسنال يتوج أخيرا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل جولة من انتهاء هذا الموسم. وديع فعاني.
4: تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه، وبعد 22 سنة من اللقب الأخير عام 2004 أيام المدرب الفرنسي الشهير أرسن فينجر. التتويج هذا عاد إلى النادي اللندني بعد تعثر خصمه مانشستر سيتي الذي سقط أمس في فخ التعادل أمام فريق بورنموث. كان عليه أن يفوز على هذا الفريق كي يحتفظ بحظوظه بالمنافسة على اللقب بانتظار الجولة الأخيرة من الدوري يوم الأحد المقبل. غير أن لاعبي مانشستر سيتي عانوا بدنيا بعد المباراة القوية التي خاضوها يوم السبت الماضي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، فازوا حينها باللقب محققين ثنائية الكأس، كأس الاتحاد وكأس الرابطة، وكانوا يحلمون بالثلاثية، غير أن ذلك لم يحصل.
1: هناك حلم آخر للمدفعجية وهو دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث سيواجه الأرسنال في 30 من الشهر الجاري نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حامل هذا اللقب. إلى الثقافة الآن، تتواصل عروض المسابقة الرسمية في كان وسط ترقب مزيد لمعرفة الفيلم الذي سيتمكن من قلب موازين المنافسة.
5: لم يتمكن أي فيلم من أفلام المسابقة الرسمية حتى الآن أن يفرض نفسه كمرشح واضح للسعفة الذهبية. فيلم عيد الميلاد المر للمخرج الإسباني بيدرو المودوفار جاء أنيقاً ومتماسكاً بصرياً، لكنه بدأ أقل جرأة وتميزاً مقارنة بعالم المودوفار السينمائي المعروف بحساسيته الخاصة وأسلوبه المتفرد. أما فيلم مينوتور للمخرج الروسي أندري فياجنتسيف فقد فاجأ الجمهور بمعالجة ذكية لقصة خيانة زوجية على خلفية خطاب سياسي غير مباشر مناهض للحرب في أوكرانيا، غير أنه لم يكن كافيا من حيث الجمالية ومن حيث المعالجة كي يتصدر سباق السعفة الذهبية. وربما هذه الأخيرة ستكون من نصيب واحد من الأفلام الستة التي لم تعرض بعد، ومنها عرضا هذا المساء فيلم الخلاص للفرنسية إيمانويل ماغ وفيلم الرجل الذي أحب للأمريكي أيرا ساكس. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: مع ميشا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها ترامب يقول إن واشنطن قد تضطر إلى ضرب طهران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بينهما في غضون بضعة أيام، وإيران ترد بالتوعد بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لأي هجوم. ابقوا معنا، نواصل فقرات فترة صباح مونتي كارلو الدولية التي تمتد حتى 8 بتوقيت باريس، إنها الآن 4:15 تقريبا بتوقيت العاصمة الفرنسية.
6: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: مع ريتا، كيف هو الطقس في الخليج؟
7: نبدأ من الدوحة، الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 38 درجة. مدينة الكويت مشمس بالإجمال، حرارة 33 درجة. مسقط مشمس، الحرارة 36 درجة. في المنامة الطقس مشمس أيضا مع رياح قوية السرعة، الحرارة تصل اليوم إلى 30 درجة بعد الظهر. الرياض مشمس بالإجمال، حرارة 39 درجة. في أبوظبي الطقس مشمس مع رياح قوية السرعة، الحرارة 36 درجة. أما في عمان الطقس مشمس بالإجمال مع رياح معتدلة السرعة، الحرارة 24 درجة. بيروت غيوم وزخات مطر متفرقة، الحرارة 22. دمشق الطقس مشمس، الحرارة 24 درجة. أخيرا في بغداد الطقس مشمس، الحرارة 33 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
7: موضوعه الخليج يتدخل لتأجيل المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ويتوعد بالرد على أي هجوم إيراني.
8: أعلن الرئيس الأمريكي مساء الاثنين إرجاء ضربات كانت مبرمجة ضد إيران، وذلك بطلب من السعودية وقطر والإمارات وأطراف أخرى يرجح أنها باكستان ومصر وتركيا. وأفادت مصادر أن الدول الخليجية دعت لإعطاء المفاوضات فرصة، لأن استئناف الحرب وقصف المنشآت النفطية الإيرانية يعني أن إيران سترد باستهداف منشآت الطاقة في الخليج. ومع أن تقارير عدة أشارت إلى أسباب أخرى لقرار دونالد ترامب تأجيل الضربات، ومنها أن الأمر قد يكون تضليلا أو أن القوات الأمريكية تنتظر استكمال مخزونها من الذخائر

0: وللأم الأرض أو الوطن. العمل فرحة انطرز عليها بشكل يدوي طولها 8 متر بتحاكي الفقد، الغضب، الخوف والحزن. في كمان فستان بطول 3 أمتار بيختفي وراء الطرحة لكنه هو الجسد المفقود.
1: الفنانة مرجان غنايم
2: نحاتي وفنانة فيديو. في العمل الفني عبور أنا بعبر عن سرعة الحياة والموت وشو بيخلي لنا. بلش النحت عندي يتطور لتأمل في الأرسال. أنا قيمت الفن عندي بعد وفاة أختي هبة الله يرحمها، وبعد الإبادة اختلفت كثير. رجعت خلقت لنفسي طقوس وداع جديدة، طقوس فقد جديدة.
1: فنانون فلسطينيون ومن العالم العربي استحضروا تجارب مشتركة وتأملوا في كيف تواصل الخسائر الماضية تشكيل واقعنا الحالي. فداء توما مديرة مؤسسة عبد المحسن القطان
3: بحكي عن الرثاء مش كبكاء على ما مضى، بس كوعي موجود فينا اللي بخلينا نتذكر وتضل الذاكرة ما نفقدهاش وتقودنا في المستقبل. هي مش فعل استسلام، هي فعل حياة. بدي أقرأ لك كل فنان إيش كان يرثي. الأولى رثائية للتعبير، الثانية رثائية للطبيعة، رثاء للانتماء، رثائية لصورة الوطن المفقود، رثائية للحميمية، رثائية للجسد، رثاء للديمومة، مرثية للوطن الأم، مرثية للاستذكار، مرثية للأصول، مرثية لليقين، مرثية للبقاء، مرثية للذاكرة الفردية والجماعية.
1: في إحدى زوايا المعرض صور كبطاقات بريدية رسمها فنانون وفنانات من غزة خلال الإبادة. أمام الصور وقف الزوار طويلاً، بينهم نوران أبو محسن.
4: عم بفكر قديش إحنا كشعب فلسطيني عم نأجل الحزن تاعنا، وكعرب كمان شعور بالغصة بالألم. كل ما عم تطلعي على عملي بعرف كل حدا فينا بيعيش الفقد بشكل مختلف عن التاني. في فقد مؤجل، في فقد بعيشه بنفس الدقيقة، بس كلنا في إشي واحد بجمعنا اللي هو الفقد نفسه.
1: قيم المعرض الباحث والكاتب والمعماري العراقي أمين السادن. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
5: النشرة الرياضية.
6: وهي اليوم برفقة وديع فيعاني.
7: فيها إذن أرسنال بطلا لدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
8: صباح الخير. أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه، غير أن هذا اللقب 14 لم يكن سهل المنال، فانتظره عشاق المدفعجية طوال 22 سنة. ذلك أن تتويجهم السابق حصل عام 2004 أيام المدرب الفرنسي الشهير أرسين فانجير. بعدها تراجع مستوى أرسنال وتحسن في المقابل مستوى أندية أخرى من بينها تشيلسي ومانشستر سيتي منافس أرسنال على اللقب هذا الموسم. ومانشستر سيتي تحديدا كان عليه أن يفوز أمس على مضيفه بورنموث، غير أنه عانى وتعثر على الأرجح لأن لاعبي الفريق لم يكن أمامهم الوقت الكافي من أجل استرجاع اللياقة البدنية التي كانوا بحاجة إليها بعد خوضهم نهائي كأس الاتحاد أمام تشيلسي يوم السبت الماضي على ملعب ويمبلي. فازوا حينها باللقب وحققوا الثنائية بفوزهم بلقب الكأسين المحليين، كأس الرابطة وكأس الاتحاد، وكانوا يحلمون بلقب محلي ثالث وهو الدوري المحلي، غير أنهم وبتعادلهم أمس 1-1 على ملعب بورنموث فشلوا في ذلك. بورنموث هو الذي كان افتتح تسجيل في الدقيقة 39 عبر الفرنسي الموهوب إلي جونيور كروبي، وكان باستطاعة بورنموث أن يعزز الفارق، غير أنه فشل في ذلك وتمكن رجال بيب غوارديولا من معادلة النتيجة خلال الوقت بدل الضائع عبر المهاجم النرويجي هالاند. 1-1 في نهاية هذا اللقاء، ومانشستر سيتي حاليا على بعد 4 نقاط عن المتصدر أرسنال جولة قبل النهاية، الجولة الأخيرة التي ستقام يوم الأحد.

المقبل، ومباراة سيتي يوم الأحد المقبل قد تكون الأخيرة بالنسبة للمدرب بيب غوارديولا الذي يعتقد أنه سيغادر النادي بعدما توج معه بعشرين لقب. ومن المرجح أن يحل مكانه على رأس الفريق المدرب الإيطالي أنزو ماريسكا الذي أشرف خلال السنوات الأخيرة على ليستر سيتي وتشيلسي، هو الذي كان قبل بضع سنوات أحد مساعدي بيب غوارديولا في مانشستر سيتي. ولقاءات الجولة 37 للبريمير ليج انتهت بفوز تشيلسي بهدفين لواحد على توتنهام، مما يبقي توتنهام مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية ويتقدم حاليا بفارق نقطتين عن ويست هام يونايتد الفريق اللندني الآخر الذي هو أيضا سيقاتل حتى النهاية من أجل البقاء في دور الأضواء. وفريق ساوثامبتون الذي كان مرشحا للصعود إلى دور الأضواء سيبقى في الشامبيونشيب الدرجة الثانية بعدما أعلن عن إقصائه من نهائي ملحق الصعود بسبب ثبوت قيامه بالتجسس على إحدى حصص تدريب فريق ميدلسبرو خصمه في نصف النهائي، فتم بالتالي إعادة ميدلسبرو إلى النهائي لمواجهة فريق هال سيتي في مباراة مقررة على ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل. ويملك ساوثامبتون حق الاستئناف على القرار الصادر عن لجنة مستقلة على أن ينظر في الطعن اليوم. تحدثنا عن أرسنال بطل إنجلترا الجديد والذي ينتظره نهائي استثنائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 30 من الجاري على ملعب بودابست في مواجهة باريس سان جيرمان، ولكن قبل ذلك ستقام اليوم المباراة النهائية من اليوروبا ليج وهي المسابقة القارية الثانية، وهنا أيضا بمشاركة فريق إنجليزي هو أستون فيلا في مواجهة فريق فرايبورغ الألماني، علما أن الفائز باللقب سيشارك الموسم المقبل في دوري الأبطال. وبعد إعلان كارلو أنشيلوتي عن استدعاء نيمار إلى صفوف المنتخب البرازيلي الذي سيشارك في المونديال، مدرب المنتخب البرتغالي الإسباني روبرتو مارتينيز أعلن هو عن قائمته ولا توجد فيها مفاجآت تذكر، وسيخوض كريستيانو رونالدو المونديال السادس في مسيرته مع منتخبه الوطني مما يشكل رقما قياسيا، وسجل كريستيانو رونالدو هدفا واحدا على الأقل في كل نسخة من النسخ الخمس السابقة لكأس العالم التي شارك فيها بإجمالي 8 أهداف في 22 مباراة منذ موندياله الأول عام 2006 في ألمانيا. ولن يشارك كارلوس الكاراس في بطولة ويمبلدون، النجم الإسباني المصنف ثانيا عالميا أعلن أنه لم يتعافى بعد من إصابة على مستوى المعصم تعرض لها خلال دورة برشلونة، ما اضطره لاحقا للانسحاب من دورتي مدريد وروما ثم من بطولة رولان غاروس وهو حامل لقبها في آخر نسختين، وستنطلق هذا العام من دون الكاراس يوم الأحد المقبل. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: الرابعة والنصف بتوقيت العاصمة الفرنسية.
2: جزء لأهم وآخر الأخبار مع لميس زين الدين. لميس صباح الخير.
3: صباح الخير آدم وريتا. صباح الخير مستمعينا. وسط تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تواجه ضربة جديدة للجمهورية الإسلامية، في حين هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة إذا مضى ترامب في ذلك. وحدد ترامب مهلة تقتصر على بضعة أيام قبل استئناف الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. في الموازاة، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات مع طهران تحرز تقدما جيدا، لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وأكد فانس أن إيران لا تستطيع امتلاك سلاح نووي. قالت الإمارات إن 6 طائرات مسيرة أطلقت عليها من العراق خلال الساعات 48 الماضية. وزارة الدفاع الإماراتية أكدت أنها اعترضت جميع الطائرات المسيرة باستثناء واحدة، مشيرة إلى أن 3 طائرات استهدفت محطة براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة طاقة نووية تجارية في العالم العربي. هذا ودان مجلس الأمن الدولي الهجوم على المحطة الإماراتية، كما انضمت روسيا التي غالبا ما تدافع عن إيران إلى الأعضاء الآخرين المؤيدين لقرار الإدانة في المجلس. في الأثناء، أكدت قطر أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تحتاج إلى مزيد من الوقت كي تفضي إلى نتيجة. إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد. وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنذر لمرتين سكان 11 قرية تقع شمال نهر الليطاني إضافة إلى بلدة في منطقة البقاع الغربي، متهما حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. من جهته، حزب الله أعلن تنفيذ هجمات عدة ضد القوات الإسرائيلية في بلدات حدودية في الجنوب، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره في قتال في جنوب البلاد. في إسرائيل، أعلن وزير المالية اليمين المتطرف بإسرائيل سموتريتش أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه، متهما السلطة الفلسطينية بالدفع نحو هذه الخطوة. اختتم وزراء مالية مجموعة 7 محادثاتهم التي امتدت ليومين في باريس. المجتمعون ناقشوا التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط إلى جانب التقلبات في أسواق السندات العالمية. وأكد المجتمعون دعمهم الثابت لأوكرانيا، في حين كان قرار الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء من العقوبات بشراء النفط الروسي المنقول بحرا مصدر توتر داخل المجموعة. نهاية هذا الموجز الإخباري. والآن نصل إلى قصة حياة برفقة منعم عمراني.
2: عبد المنعم العمراني في ريبورتاج اليوم، أو في فقرة قصة حياة اليوم من المغرب، يتوقف عند يوميات بائع كتب.
4: في زمن الألواح الإلكترونية والهواتف الذكية والمعلومة السريعة، هل ما زال خير جليس في الزمان كتابه؟ سؤال لم يتبادر قط إلى ذهن عبد المنعم الهراق، الذي لم يحلم أبداً بأنه قد يصبح يوماً ما بائعاً للكتب.
5: هي حرفة الكتبي جاءت أنا لا أقول عن طريق الصدفة، ولكن عن طريق القدر. ما كانش مع عمري كنت كنفكر فيها، ولكن كنت حلم بها وبديت كتبي، وكنت من نبقى كتبي إلى أن أموت كتبياً.
4: في مكتبة الألفية وسط الرباط، يجلس عبد المنعم الهراق بين ثنايا الرفوف ورائحة الورق وأصوات الزبائن وهم يقلبون صفحات الكتب. زبائن استلهم من حديثه معهم قصصا دونها بشكل يومي قبل أن يصدرها تحت عنوان يوميات بائع كتب.
5: كل القصص اللي كتبت عليها هي أصلا استوقفتني وأثرت فيها. كل قصة عندها طعم، وكل قصة عندها مدلول، وكل قصة كان نحاول نمرر من خلالها واحد مجموعة ديال الرسائل، وهي في النهاية كتصب في في ترويج الكتاب والرفع من مستوى القراءة بالمغرب.
4: بدأ عبد المنعم الهراق عمله ككتبي عام 1990، أكثر من عقدين قضاها بين المطبوعات والمنشورات والكتب والمؤلفين والمفكرين الذين التقى عددا كبيرا منهم عندما ولجوا أروقة المكتبة بحثا عن الجديد. أما وعيه بوضعية الكتاب والقراءة في المغرب فيتأرجح بين المرارة والألم.
5: القراءة في المغرب ضعيفة إلى متوسطة، لا أقول منعدمة لكن من ضعيفة إلى متوسطة، لكن الذي يؤرقني هو الشباب اليوم أنه لا يقرأ، وهذا إشكال كبير. يجب أن تتضافر الجهود على مستوى الإعلام، على مستوى الوسائل التواصل، على مستوى المدرسة، على مستوى المجتمع، على مستوى الأسرة، خاصة تدارك هذا الأمر هذا، لأن إلى قرن أنفسنا مع دول متقدمة بحال الصين، بحال اليابان، بحال أمريكا، الناس قراءة الكتاب والتعامل مع الكتاب عندهم تربية منذ الطفولة.
4: ومع ذلك يحتفظ صاحب يوميات بائع كتب بقناعة راسخة، ألا وهي أن عمله مسؤولية ورسالة.
5: رسالتي هو أنه الكتاب يجب أن يتحول إلى شيء يومي في حياة الإنسان، كالأكل كالدواء، فهو ضروري للإنسان. والإنسان الذي لا يقرأ يعيش حياة واحدة، والذي يقرأ يعيش حيوات متعددة.
4: عبد المنعم العمراني، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
2: بعد أن استمعتم إلى فقرة قصة حياة التي نقلها لكم اليوم عبد المنعم العمراني من الرباط، نترككم الآن مع الوقفة الثقافية مع لينا محمود وتحاورها إيمان محمود.
6: لينا محمود، أهلا بك.
7: أهلا بك إيمان، وأبدأ بخبر عن مشروع شظايا بنسخته الأولى، والذي سينظم بعد أيام في ملتقى الحمراء البيروتي في مبنى جريدة السفير، وهو عبارة عن مشاركات لشبان وشابات نزحوا من جنوبهم اللبناني في مبادرات ولقاءات فنية لها علاقة بالأرض والفقد والحياة تحت وطأة الحرب. مؤطرة المشروع فاطمة جمعة تعرفنا بشظايا.
8: شظايا هو مشروع جماعي تشاركي بدأ بآب 2025.
6: نعم.
8: كان هدفه خلق مساحة آمنة وتفاعلية لإعادة التفكير بفعل الرؤية والإصغاء، خصوصاً أثناء الحرب. من هيدول النقاشات اللي كانت أسبوعية مع 5 مشاركات، كانت الورشة عم تنعمل بالضاحية الجنوبية لبيروت، أنتجنا 5 أفلام قصيرة من إخراج 5 مشاركات، والعرض حنكون يعني العرض اللي حنعمله هو عرض ل هيدول الخمس أفلام.
6: جميل جدا. هل لنا هيك أن ندخل أكثر في تفاصيل هذا المشروع، أي في تفاصيل هذه الأفلام؟
8: المشروع اسمه شظايا لأنه نقطة الانطلاق تاعت كل فيلم كانت عملية شظية جبتها المشتركة على أول جائزة، بغض النظر عن تعريفنا، إن كانت صورة فوتوغرافية، إن كانت صوت، حتى مذكرات، أغراض أخذوها من بيوتهم بالحرب، بقايا منازلهم. وكانت هيدا الشظية أو هيدا الغرض الملموس هي نقطة الانطلاقة لكل فيلم. الأفلام تتراوح مدتها من 10 إلى 15 دقيقة، وبتنتقل من قصة أو مقاربة شخصية جداً وذاتية جداً إنها علاقة بهيدا الصبية، لتكون أكثر عم بتوسع البكار وتحكي عن القصة العامة. والأفلام بشكل عام يعني بطبيعة الحال مرتبطة بالحرب المستمرة لهلأ، مرتبطة بالذاكرة المتشتتة ما بين الأجيال السابقة اللي هي جيل أهالينا وجيلنا نحن وتفاعلنا اثنيناتنا مع الحرب، وما بين الفقد وهذه المشاعر اللي منحسها. فمحور هيدول الأفلام الأربعة اللي حنشاهدهم حيكونوا تراوحوا ما بين هيدا المفاهيم، ما بين الفقد والخوف والذاكرة والحرب.
6: شكر للمصورة الفوتوغرافية وصانعة الأفلام فاطمة جمعة لحديثها لنا لمونتي كارلو الدولية.

0: ومن بيروت لينا إلى رباط المغرب، حيث يحتفى بإرث محمد المليحي.
1: بعد رحيل محمد المليحي، أحد أبرز الفنانين التشكيليين المغاربة، ينظم في متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر معرض بعنوان إرث المليحي الفني، يغوص في تجربته المتفردة والتي امتدت على 7 عقود منذ مدرسة الفنون الجميلة في تطوان في 50ات القرن الماضي، مروراً بكليات فنون إسبانيا، فرنسا وإيطاليا، وصولاً إلى تدريسه في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم الدار البيضاء، معلم الأشكال الهندسية والذي ارتبط اسمه ارتباطاً وطيداً بفريد بالكاهية، وعاد إلى مغربه في 60ات القرن الماضي، برع في ابتكار الملصقات والأغلفة والخط العربي واللاتيني، كما أنه أسس قسم التصوير الفوتوغرافي في جامعة المغرب، كما له يعود الفضل في إطلاق موسم أصيلة، أو بالأحرى نشر الفن في الفضاءات العامة وغير المتوقعة كفنون معاصرة في ساحة جامع الفناء في مراكش، وكان ذلك سنة 1965، ومحطة الفنون في مستشفى الأمراض النفسية بالرشيدة، وكان ذلك عام 1981، وإطلاق موسم أصيلة إلى جانب رفيق دربه في العيش والدراسة محمد بن عيسى. وهنا إيمان أنهي هذه الجولة الثقافية.
0: شكرا جزيلا لك لينا محمود.

0: نواصل معكم الفترة الصباحية من مونتي كارلو الدولية بفقراتها المتنوعة، وننتقل بكم إلى فقرة بيئة ومن أجل حياة أفضل. فيها ريتا، الرئيس الفرنسي يعيد إطلاق الجدل حول نظام إيداع القوارير البلاستيكية.
1: نعم، يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة النقاش حول نظام إيداع القوارير البلاستيكية في فرنسا بهدف زيادة نسب إعادة التدوير وتقليل التلوث البلاستيكي قبل عام 2030. وأكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا تدفع غرامات أوروبية كبيرة بسبب عدم احترام معايير إعادة التدوير. في المقابل تعارض الجماعات والبلديات المحلية هذا المشروع بشدة، لأنه سيفقدها جزءا مهما من عائدات بيع البلاستيك الذي تجمعه مراكز الفرز، وترى أن المشروع غير مجد بيئيا وماليا. وتؤكد الرئاسة الفرنسية أن الهدف من النظام هو تشجيع إعادة التدوير وإعادة الاستعمال مع دعم الجماعات الراغبة في تطبيق الحلول البيئية.
0: الاحتفال باليوم العالمي للنحل.
1: نعم، يحتفل اليوم العالمي للنحل اليوم في 20 أيار مايو من كل عام للفات النظر إلى الدور الأساسي الذي يؤديه النحل والملقحات الأخرى في الحفاظ على صحة الناس والكوكب. ويتيح هذا اليوم فرصة للحكومات والمنظمات والمجتمع المدني والمواطنين المعنيين في كل مكان لتعزيز الإجراءات التي من شأنها حماية وتعزيز الملقحات وموائلها وتحسين وفرتها وتنوعها ودعم التنمية المستدامة لتربية النحل. ويسلط اليوم العالمي للنحل الضوء على موائل الملقحات لتحسين ظروف بقائها على قيد الحياة. وقد تم اختيار هذا التاريخ لأنه يوافق مولد أنطون ينشا رائد تربية النحل الحديثة، وينحدر ينشا من عائلة من مربي النحل في سلوفينيا، حيث تعتبر تربية النحل نشاطا زراعيا مهما ذا تقاليد عريقة.
2: قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: الرابعة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع آدم جبيرة.
0: ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى ضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون بضعة أيام، وطهران تتوعد بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لأي هجوم. في لبنان، مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في سلسلة ضربات إسرائيلية جديدة وسط دعوات لإخلاء المزيد من القرى في جنوب البلاد. مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا في هجوم بمسيرة على سوق في كردوفان بالسودان.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. نقاش مونتي كارلو الدولية.
1: وإعادة لنقاش أمس كان برفقة إيمان لحمود.
0: توقفت في نقاش الظهيرة أمس إيمان لحمود عند رهانات الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي إلى الصين.
3: في زيارة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية واستراتيجية أيضا، تتجه أنظار العالم إلى هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بعد بضعة أيام فقط على اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته التاريخية إلى هذا البلد. هذه الزيارة لا تقتصر فقط على تعزيز التعاون الثنائي، بل تأتي أيضا في توقيت حساس يشهد تصاعد التوترات الدولية وإعادة تشكيل موازين القوى عالميا. فما أبرز الملفات المطروحة على طاولة البحث وكيف سينعكس التقارب الروسي الصيني الدائم على المشهد الدولي. دعونا نستضيف في نقاش مونتي كارلو الدولية الأستاذ الدكتور محمود الحمزة الباحث المتخصص بالشؤون الروسية، ومعنا دائما الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكم أعزائي.
4: تحياتنا.
5: تحياتي، أهلا بكم.
3: دكتور محمود الأكاديمي والباحث المتخصص بالشأن الروسي. دكتور، يعني هذه الزيارة يعني تأتي بعد 25 عاما على توقيع معاهدة حسن الجوار بين روسيا والصين. ربما سأسأل سؤالا عاما قبل البدء في تفاصيل الزيارة، ما هو سر التقارب الروسي الصيني على مدى تلك السنوات؟ ما الذي يجمع روسيا والصين؟ هل هو العداء لأمريكا فقط؟
5: الحقيقة أن العلاقات الروسية أو لنقل السوفيتية الصينية قديمة يعني طبعا. وهي مرتبطة بالصراع بالجانب الإيديولوجي يعني، لكن الاتفاقية اللي تحدث عنها تعاطف هي بعهد بوتين بال2001، يعني بعد سنة من استلام بوتين للسلطة،
3: يعني ربع قرن الآن.
5: ربع قرن بالضبط، ووقعت بالمناسبة على زمن الرئيس الصيني السابق، ليس هذا، لكن كان هناك توجه لتقوية العلاقات. أنا أعتقد أن العلاقات الصينية الروسية يعني مبنية على خلفية فعلا الصراع مع الغرب. هناك صراع بين الصين والغرب، هناك صراع بين روسيا، صراع مع الغرب أيضا. طبعا الاعتبارات كثيرة، هناك اعتبارات جيوسياسية، النمو، الطموحات موجودة في الصين لدى الروس، يعني دائما في هناك متناقضات كبيرة جدا بين الشرق والغرب. يعني روسيا تعتبر تقريبا محسوبة على الشرق، يعني حتى يسموها أوراسيا، أوروبا وآسيا والصين. يعني لذلك هذا يؤكد على أن أحد عوامل التقارب بين روسيا والصين هو بالضبط هو يعني الموقف من الغرب. يعني الصين طبعا مواقفها تختلف شوي عن روسيا، الصين أكثر دبلوماسيين وأكثر مرنين ويركزوا على الاقتصاد. الروس لا، رأسا يستخدم السلاح ويقاتلوا، هذا طبع الروس يبدو.
3: نعم. طيب دكتور خطار، يعني بالنظر إلى أنه الروس يؤكدون بأن الزيارة مبرمجة في وقت سابق ولا علاقة لها بزيارة ترامب إلى الصين، ولكن تزامن الزيارتين يوجه رسائل، يحمل رسائل دون شك.
6: نعم، تزامن الزيارتين لافت، وهذا يؤكد على موقع الصين اليوم كند أو كقوة تحاول أن تكون الند للولايات المتحدة الأمريكية. يعني في تطور أو إعادة تشكيل النظام الدولي، هناك ثالث، أوله الولايات المتحدة وثانيه الصين وثالثه روسيا، باقي القوى تأتي بعد ذلك. من هنا حرص الرئيس بوتين على هذا التشاور الدائم، ولولا الدعم الصيني خلال حرب أوكرانيا وأمام الوضع الاقتصادي الهش داخل روسيا، تبقى هناك حاجة كبيرة للصين. هناك جوار آسيوي بين البلدين، بالرغم من أن كان هناك تاريخيا أيضا مشاكل على الحدود بين على الأيام السوفيتية وبعد ذلك. ومن هنا المحك الكبير لهذه القمة، أن بوتين يحاول الاستفادة الآن من المصاعب أو إغلاق جزئي لمضيق هرمز كي يسوق خط الغاز المهم عبر سيبيريا نحو الصين حتى اللحظة، ولكي لا تكون مرتبطة كثيرا بالطاقة الآتية من روسيا، كانت الصين تتحافظ على هذا الخط الذي يمر عبر سيبيريا. المحك الآن سنرى إذا كانت الصين ستقبل بذلك، وستحاول أيضا بتقدير الصين عدم دفع بوتين لمغامرة أكبر إزاء صعوباته الاقتصادية. وأكبر مثل، الرسالة لم تكن جيدة، المناورات النووية بالتزامن مع زيارته للصين هي رسالة أيضا للتأكيد على قوة أنا برأيي تتضاءل، لكن بوتين مصر على إبرازها بأنها قوة قادرة.
3: نعم أستاذ دكتور محمود الحمزة، قبيل وصول بوتين إلى الصين انتشر هذا التصريح اللافت للرئيس الصيني والذي أبلغ ترامب بأن بوتين سيندم على غزو روسيا، على الرغم من أن مواقف الصين كانت دائما داعمة لروسيا. صحيح أنها لم تكن مثل كوريا الشمالية، ولكن يعني يبدو بأن الصين لم تعترض أو لم تمتعض يوما من الغزو لأوكرانيا، لكن هذا التصريح يبدو لافتا، أليس كذلك؟
5: عفوا أنا صوت بداية سؤالك راح من عندي مش عارف ليه.
3: يبدو أنا تحدثت عن التصريح الذي انتشر للرئيس الصيني والذي أبلغ ترامب بأن سيندم بوتين على غزو روسيا، هل بدأت الصين بتغيير مواقفها تجاه الحرب في أوكرانيا؟ هذا هو سؤالي تحديدا.
5: نعم فهمت عليك. هلا هذا هذا الكلام أو الخبر تم نفيه من قبل الصينيين، لا نعرف إذا كان أكيد بس منطقي الحقيقة، يعني لأنه الصين منذ البداية يعني لم تؤيد الحرب على أوكرانيا الحرب الروسية ولم تنتقدها بنفس الوقت بالمناسبة، يعني موقفهم على الحياد كان يحاولوا أن يلعبوا دور وسيط لأنهم بشكل عام هم مستفيدين كانوا اقتصاديا من وراء الحرب الأوكرانية وما زالوا، لأنه صار في كل تجارة روسيا تقريبا تعتمد على الصين وتبيع، والصين تستورد الغاز بأسعار مخفضة من روسيا، ففي مصالح كبرى. لكن الصين أيضا لا تريد التوتر والحروب لأنها تنعكس تخاف على مصالحها الاقتصادية. أما هذا التصريح يعني هلا الرئيس الصيني يعني أعتقد بأنه أبلغ الرئيس بوتين بهذا المعنى بأن الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف، يجب أن يكون هناك حل، يعني لأنه الحرب هي تدخل غربي في المنطقة والصين لا تريد أن تكون أمريكا وأوروبا وحلف الناتو أن يكون لهم دور في المنطقة ويتدخلوا عسكريا لأنه الحرب قد تتوسع يعني دائرتها في يوم من الأيام.
3: هل يمكن القول بأن ترامب طلب وساطة من الصين في مسألة أوكرانيا وروسيا؟
5: أنا لا أستبعد، لا أستبعد لأن ترامب قد يكون طرح على الرئيس الصيني. ترامب يريد حل في أوكرانيا، يعني يريد أن يظهر بطل سلام
3: كعادته
5: يعني.
3: صحيح.
5: باعتبار الرئيس الصيني يؤثر على الرئيس الروسي كما تفضل الدكتور خطار، الصين بالنسبة لروسيا يعني هي المنفذ، هي الرئة التي تتنفس منها بعد الحرب في أوكرانيا وكل اعتمادها على الصين، والصين الآن هي يعني تلعب دور فعلا القطب الثاني في العالم المنافس لأمريكا وليست روسيا. روسيا لأن وضع الاقتصادي والظروف كلها يعني سيئة جدا فعلا ومكركبة، لذلك يعني الرئيس الصيني قد يعني هناك تعرفي الرئيس الأمريكي ترامب هو رجل صفقات، يعني قد يكون عرض صفقات على الصينيين في مجال معين على أن يتدخل الرئيس الصيني يضغط، لأنه بالمناسبة لو الصين أخذت موقف قوي وهذا طبعا أستبعده على وضغطوا على الرئيس الروسي ليوني الحرب في أوكرانيا فهذا يكون قاتلا لروسيا.
3: طيب حتى
5: ولكن الصين لها مصالح طبعا لن تضحي بمصالح. نعم.
3: حتى ذلك الحين دكتور خطار يبدو بأن الصين وروسيا لازالا حلفا قويا خاصة داخل مجلس الأمن الدولي، ولكن ماذا سيفعل الطرفان اليوم في خضم هذا إعادة توزيع القوى عالميا، حرب الشرق الأوسط وما يجري فيها، ما هو الدور ربما الذي ستلعبه الصين وروسيا معا في هذا السياق خاصة في دعم إيران الحليف القوي للطرفين؟
6: يعني نعم، بالرغم من التباينات هناك منذ فترة طويلة موقف دولي موحد في مجلس الأمن ما بين موسكو وبكين في المسألة السورية على أيام الأسد، دوما كانت عندما تفرض روسيا حق النقد الفيتو تأتي الصين وتتعامل بالمثل، وفي مواضيع إيران نرى حول مضيق هرمز نفس الموقف نفس الفيتو في مجلس الأمن الدولي. لكن هناك أيضا اتفاق برأيي، هناك دعم لإيران، دعم بعض المرات علني كما تقول رويترز، إمداد عسكري روسي لإيران، هناك إمداد صيني يمكن أن يمر بين بلد يصور نفسه كوسيط هو باكستان يصل إلى إيران، لكن ليس هناك نية بتقديري عند البلدين للتورط في حرب إيران إذا وصلت الأمور إلى مواجهة كبيرة وحاسمة. هم يعملون كل ما بوسعهم أو يعملان كل ما بوسعهم لمنع انهيار إيران، لمنع انهيار النظام الإيراني، لكن الصين عندها فكرة بأن غرق الولايات المتحدة في رمال الشرق الأوسط المتحركة لصالحها، أي يمكن عبر القوة الناعمة أن تكون محل القوة الأمريكية الفضة. روسيا في موقع صعب لأن مشكلتها في أوكرانيا وتفرغها لهذا الموضوع أفقدها الكثير من دورها، هي تلعب دور مناكفة في إيران، ولكن تخشى أيضا من ردة فعل ترامب على المدى المتوسط، سينسى صداقته للرئيس فلاديمير بوتين، ويمكن إذا دعا من أطلس بكل قوة أوكرانيا يمكن أن يتغير ميزان القوة، ومن هنا نرى المناورات النووية انذارا روسيا إلى أوروبا. وسبق لروسيا أن لوحت كثيرا بالورقة النووية عندما تكون في موقع حرج. لا أظن أن الصين تجاري روسيا في هذا الاتجاه.
3: كلمة باختصار، كلمة أخيرة دكتور محمود حول هذا الموضوع.
5: أنا أتفق مع الدكتور خطار بلا شك، يعني الصين تبقى دولة مهمة بالنسبة لروسيا، وبالرغم من يعني المقاربات أحيانا المختلفة، لكن في بالإطار العام هم متفقان على أين توجد مشكلة مع الغرب هما يتفقان فيها. هذه النقطة. يعني بالنسبة لإيران طبعا فعلا الصين متضررة من الحرب في إيران في الوقت

0: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية ومنتصف النهار بتوقيت بكين. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
1: في عناوين النشرة مستمعينا مرحبا بكم. بعد بضعة أيام من استقباله لترامب، شي يستقبل بوتين ويشيد بما وصفها بالعلاقات الراسخة، والرئيس الروسي يقول إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. ترامب يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تضرب إيران مجددا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون بضعة أيام، وطهران ترد بالتوعد بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لهجوم.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. بعد قمته مع نظيره الأمريكي الأسبوع الماضي، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين، ومن المقرر أن يجري الزعيمان محادثات حول ملفات عدة. شي أشاد بالعلاقات الصينية الروسية الراسخة كما قال. من جانبه قال بوتين إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، ودعا شي لزيارة روسيا العام المقبل. إذن ملفات عديدة ينتظر أن يناقشها الزعيمان، ومن ذلك الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي، وأيضا الحرف في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة. سمرة والنبي.
3: أهمية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين تكمن في أنها تحمل رسائل ودلالات متعددة، خاصة أنها تأتي بعد مرور أيام قليلة على أول زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترته الثانية إلى الصين، ما أثار اهتماما واسعا وردود فعل متباينة داخل موسكو وبكين وفي العواصم الغربية. واستبق الرئيس الروسي الزيارة التي تستمر يومين وتعد 25 التي ينفذها إلى بكين تأكيد على أن العلاقات الثنائية بلغت الذروة إن على مستوى المقاربة الاستراتيجية والأمنية وأفاق التعاون والصداقة وحسن الجوار. وشدد فلاديمير بوتين في رسالة مصورة وجهها إلى الشعب الصيني عشية الزيارة على أن الشراكة بين البلدين ليست موجهة ضد أي جهة، بل إنها تروم دعم الاستقرار والعمل من أجل السلام العالمي من دون الإشارة إلى أي دولة ثالثة. كما يتصدر ملف الطاقة جدول ولأعمال الرئيسين الصيني والروسي.
1: تحرص إذن موسكو على تسريع مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي سيربط روسيا بالصين عبر منغوليا كبديل بري للنفط المستورد بحرا من الشرق الأوسط. ويأمل بوتين في أن تعزز الصين التزامها بالعلاقات مع بلاده، بعدما صرح الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرا بأن بكين وافقت على شراء النفط الأمريكي. ترامب الذي أكد مسؤول في البيت الأبيض أنه سيحضر قمة مجموعة السبع هنا في فرنسا الشهر المقبل، على الرغم من التباينات بين واشنطن وحلفائها بشأن عدة قضايا بينها حرب إيران والرسوم الجمركية. وأمس اختتم هنا في باريس اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة السبع، وشدد المشاركون في ختام هذا الاجتماع على التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي. لميس زين الدين.
4: وزراء مالية دول مجموعة السبع اتفقوا على ضرورة أن تتضمن جداول أعمالهم المحلية خطة لزيادة الاستثمارات وتحسين الإنتاجية، كما الحد من السياسات التي تشوه الأسواق، وذلك بحسب ما أعلن وزير المالية الفرنسي رولان لسكور الذي استضاف الاجتماع. لسكور قال إن الاختلالات تؤجج الاحتكاكات التجارية وتهدد بحدوث اضطرابات في الأسواق المالية، مشيرا إلى نمط يتمثل في انخفاض الاستهلاك في الصين كما إفراط الاستهلاك في الولايات المتحدة وقلة الاستثمار في أوروبا. وفيما يتعلق بالمعادن الأرضية النادرة، تعهد الوزراء بالعمل على المخزونات الاحتياطية من المعادن الاستراتيجية وآليات التسعير والحد الأدنى للأسعار لمنع الصين من تقويض جهود الإمداد البديلة. وأكد المجتمعون دعمهم الثابت لأوكرانيا، في حين كان قرار الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء من العقوبات بشراء النفط الروسي المنقول بحرا مصدر توتر داخل المجموعة.

0: وشدد وزراء مالية مجموعة السبع أيضا على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، هذا في وقت تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران في الساعات القليلة الماضية التهديدات بعد إفساح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المجال الدبلوماسية. فعلى الرغم من حديث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تحقيق تقدم وصفه بالكبير في المباحثات، عاد الرئيس دونالد ترامب وهدد إيران بأنها قد تواجه ضربة جديدة أمريكية، وتوعدت إيران بدورها بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لهجوم. ترامب حدد مهلة تقتصر على بضعة أيام قبل استئناف الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.
1: سأعطي يومين أو ثلاثة، ربما الجمعة، السبت، الأحد أو في بداية الأسبوع المقبل. سأعطي فترة محدودة من الوقت لأنه لا يمكن أن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي. لو حصلوا عليه سيبدأون بإسرائيل وسيفجرونها. بعد ذلك سيستهدفون السعودية والكويت والإمارات وقطر، وأعتقد أنهم سيستهدفون الشرق الأوسط بأكمله، والمفاوضات ستختلف تماماً في تلك الحالة. سنصل إلى مذبحة نووية ربما، وما من شك لدي أنهم سيستخدمون السلاح النووي.
0: ذلك فيما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في تصويت إجرائي على قرار رمزي يحد من صلاحية ترامب في شن حرب على إيران، ولكن ما يزال يتعين إجراء تصويت نهائي على ذلك. ذكرت الإمارات العربية المتحدة أمس أن 6 طائرات مسيرة أطلقت عليها من العراق خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك الطائرة التي تسببت في اندلاع حريق في محطة للطاقة النووية يوم الأحد الماضي. يأتي ذلك فيما بدأت في العراق مشاورات سياسية وأمنية لحسم ملف الجماعات المسلحة وسط ضغوط متزايدة على خلفية الهجمات بالطائرات المسيرة التي طالت دولا خليجية في الأيام الماضية. باسل محمد من بغداد.
2: بدأ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مشاورات حاسمة مع الإطار الشيعي حول ملف الحشد الشعبي والفصائل على خلفية توتر العلاقات العراقية مع دول المنطقة بسبب الهجمات المسيرات على السعودية والكويت والإمارات. معلومات تيار الزعيم الشيعي عمار الحكيم قالت إن الأمريكيين طلبوا من الزيدي استخدام القوة العسكرية لحل ونزع سلاح الفصائل، لكن الزيدي والإطار يريدان حلا تفاوضيا في إطار تسوية وطنية. معلومات تيار الحكيم تحدثت عن توجه لإنشاء وزارة الأمن الاتحادي تضم الحشد وقوات مكافحة الإرهاب وقوات أخرى، وبموجب هذه التسوية يتم إلغاء هيئة الحشد الشعبي وتشكيلات الفصائل بصورة نهائية. وفي تطور متصل كشف ائتلاف الزعيم السياسي السني محمد الحلبوسي عن رسالة سعودية إلى الحكومة العراقية هددت بتشكيل تحالف عربي من السعودية والكويت والأردن والإمارات والبحرين لشن غارات جوية تستهدف قيادات ومعسكرات الفصائل العراقية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: في لبنان، على الرغم من تمديد الهدنة بين إسرائيل وحزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد عناصره في الاشتباكات بجنوب البلاد، حيث أكد حزب الله أن مقاتليه يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية. تزامنا واصل الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية على جنوب لبنان، حيث قتل 19 شخصا في الساعات القليلة الماضية. فالنتينا سمعة.
3: هدنة صورية يشهدها جنوب لبنان مع استمرار التصعيد على جبهته وتوالي الانذارات لبلداته، آخرها كان 12 بلدة إحداها لبايا الواقعة في البقاع الغربي، وتعرض هذه البلدات وغيرها لاستهدافات إن بالغارات أو بالقصف المدفعي. أعنف الغارات كانت على دير أنون النهر، حيث قتل 10 أشخاص وأصيب 3 آخرون بينهم أطفال ونساء، عدا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدات أخرى كالنبطي، فرصير، حنوي وغيرها. وعند مفترق الماري حلتا اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 أشخاص بعد أن أقامت حاجزا وأوقفت عددا من المارة، فيما نفذت عملية نسف كبيرة بين بليدة وميس الجبل. بدوره اشتبك حزب الله مع قوة حاولت التقدم إلى محيط ساحة حداتا ودمر دبابتين تابعتين لها، كما استهدف موقعاً مستحدثاً ومنصة قبة حديدية، إضافة إلى تجمعات للجنود وعدد من الآليات في عدد من البلدات الجنوبية ومستوطنتي مرجليوت ومسكاف عام. فالنتينا سمعان جنوب لبنان مونت كارلو الدولية.
0: أعلنت السلطات الإسرائيلية أن 430 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة هم في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر في اليوم السابق. جهة أخرى، أدرجت الحكومة الأمريكية على لائحتها السوداء للأفراد الخاضعين لعقوبات عدة أشخاص قالت إنهم على صلة بحركة حماس، بعضهم يقيم في أوروبا، ومن بين المدرجين على اللائحة محمد خطيب المنسق الأوروبي لشبكة صامدون والمقيم في بلجيكا، وسيف أبو كشك الناشط في أسطول الصمود والذي أوقفته إذن إسرائيل. قتل 28 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطعما وعربة مسلحة داخل سوق مكتظة بمدينة غبش بغرب كردفان في السودان، بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس ومصدر طبي. واتهم تحالف السودان التأسيسي التابع لقوات الدعم السريع الجيش السوداني بشن ما وصفها بحملة استهداف ممنهج للمدنيين واستخدامهم كأداة من أدوات الحرب، فيما نفى مصدر عسكري بالجيش السوداني لفرانس بريس استهداف مناطق مدنية مشددا على أن الجيش يقصف فقط الأهداف العسكرية والعربات المسلحة وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر. في الرياضة، بعد طول انتظار توج نادي أرسنال أخيرا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى إذن منذ أكثر من عقدين. وضعف عني
1: تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه، وبعد 22 سنة من اللقب الأخير عام 2004 أيام المدرب الفرنسي الشهير أرسن فينجر. التتويج هذا عاد إلى النادي اللندني بعد تعثر خصمه مانشستر سيتي الذي سقط أمس في فخ التعادل أمام فريق بورنموث. كان عليه أن يفوز على هذا الفريق كي يحتفظ بحظوظه بالمنافسة على اللقب بانتظار الجولة الأخيرة من الدوري يوم الأحد المقبل، غير أن لاعبي مانشستر سيتي عانوا بدنيا بعد المباراة القوية التي خاضوها يوم السبت الماضي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، فازوا حينها باللقب محققين ثنائية الكأس، كأس الاتحاد وكأس الرابطة، وكانوا يحلمون بالثلاثية، غير أن ذلك لم يحصل.
0: أرسنال يحلم أيضا ببطولة أخرى هي الأغلى أوروبيا، دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. هذه البطولة تغيب تماما عن خزائن النادي اللندني الذي سيواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز بها في الموسم الماضي في نهائي إذن دوري أبطال أوروبا يوم 30 من شهر مايو الجاري. من الرياضة إلى الثقافة،
4: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مدينة كان.
0: تتواصل إذن عروض المسابقة الرسمية في المهرجان وسط ترقب متزايد لمعرفة الفيلم الذي سيتمكن من قلب موازين المنافسة في أيام المهرجان الأخيرة ويحظى بالصحفة الذهبية.
5: لم يتمكن أي فيلم من أفلام المسابقة الرسمية حتى الآن أن يفرض نفسه كمرشح واضح للصحفة الذهبية. فيلم عيد الميلاد المر للمخرج الإسباني بيدرو المودوفار جاء أنيقا ومتماسكا بصريا، لكنه بدأ أقل جرأة وتميزا مقارنة بعالم المودوفار السينمائي المعروف بحساسيته الخاصة وأسلوبه المتفرد. أما فيلم مينوتور للمخرج الروسي أندري فياجنتسيف فقد فاجأ الجمهور بمعالجة ذكية لقصة خيانة زوجية على خلفية خطاب سياسي غير مباشر مناهض للحرب في أوكرانيا، غير أنه لم يكن كافيا من حيث الجمالية ومن حيث المعالجة كي يتصدر سباق الصحفة الذهبية. وربما هذه الأخيرة ستكون من نصيب واحد من الأفلام الستة التي لم تعرض بعد، ومنها عرضا هذا المساء فيلم الخلاص للفرنسية إيمانويل ماغ وفيلم الرجل الذي أحب للأمريكي أيرا ساكس. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
0: النشرة تأت وكان فيها، بعد أيام من استقباله لترامب شي يستقبل بوتين وسط إشادة من الزعيمين بالعلاقات بين بلديهما. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون بضعة أيام، وطهران ترد بالتوحد بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لأي هجوم. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية، إنها الآن 6:00.

0: فمن غير المستبعد أن يشعر بوتين بالقلق من أن يصحو ذات يوم على تفصيلات براغماتية صينية تجاه واشنطن، وبخاصة في ظل غياب أي رابط إيديولوجي مع موسكو.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها أمل بيروك.
2: والآن نصل إلى ريبورتاج وهو من رام الله من توقيع الشروق أسعد.
1: تسلط فيه الضوء على هوامش الفقد، وهو معرض يرثي الخسارات ويبحث عن كيفية الاستمرار.
3: الفقد القاسم المشترك في الأعمال الفنية المعاصرة من النحت، التطريز، الفوتوغرافيا، الفيديو، الرسم والتركيب الصوتي في معرض هوامش الفقد. الفنانة ريم مصري.
4: العمل اسمه رثاء لأم غائبة، للأم اللي فقدت وللأم الأرض أو الوطن. العمل طرحة انطرز عليها بشكل يدوي، طولها 8 متر، بتحاكي الفقد، الغضب، الخوف والحزن. في كمان فستان بطول 3 أمتار بيختفي وراء الطرحة، لكنه هو الجسد المفقود.
3: الفنانة مرجان غنايم.
5: نحاتي وفنانة فيديو. في العمل الفني عبور، أنا بعبر عن سرعة الحياة والموت وشو بيخلي لنا. بلش النحت عندي يتطور لتأمل في الأجساد، وأنا قيمتي الفن عندي بعد وفاة أختي هبة الله يرحمها، وبعد الإبادة اختلفت كثير. رجعت خلقت لنفسي طقوس وداع جديدة، طقوس فقد جديدة.
3: فنانون فلسطينيون ومن العالم العربي استحضروا تجارب مشتركة وتأملوا في كيف تواصل الخسائر الماضية تشكيل واقعنا الحالي. فداء تومة مديرة مؤسسة عبد المحسن القطان.
6: بحكي عن الرثاء مش كبكاء على ما مضى، بس كوعي موجود فينا اللي بخلينا نتذكر وتضل الذاكرة ما نفقدهاش وتقودنا في المستقبل. هي مش فعل استسلام، هي فعل حياة. بدي أقرأ لك كل فنان إيش كان يرثي. الأولى رثائية للتعبير، الثانية رثائية للطبيعة، رثاء للانتماء، رثائية لصورة الوطن المفقود، رثائية للحميمية، رثائية للجسد، رثاء للديمومة، مرثية للوطن الأم، مرثية للاستذكار، مرثية للأصول، مرثية لليقين، مرثية للبقاء، مرثية للذاكرة الفردية والجماعية.
3: في إحدى زوايا المعرض صور كبطاقات بريدية رسمها فنانون وفنانات من غزة خلال الإبادة. أمام الصور وقف الزوار طويلاً، بينهم نوران أبو محسن.
7: عم بفكر قديش إحنا كشعب فلسطيني عم نأجل الحزن تاعنا، وكعرب كمان شعور بالغصة بالألم. كل ما عم تطلعي على عملي بعرف كل حدا فينا بيعيش الفقد بشكل مختلف عن التاني. في فقد مؤجل، في فقد بعيشه بنفس الدقيقة، بس كلنا في إشي واحد بجمعنا اللي هو الفقد نفسه.
3: قيم المعرض الباحث والكاتب والمعماري العراقي أمين السادن. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
8: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: تمام 6:30 في استديوهات مونتي كارلو الدولية. موجز الأخبار مع لمي زين الدين.
2: أهلا بكم مستمعينا. بدأ الزعيم الصيني شي جين بينغ محادثته منذ قليل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين بحسب ما أعلنت وسائل إعلام روسية، وفي حين أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الصينية الروسية التي وصفها بالراسخة، أثنى بوتين من جهته بالزخم القوي في التعاون الروسي الصيني بحسب قوله. الزعيمان أكدا أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية مهمة للغاية وحثا على وقف القتال الذي من شأنه أن يحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. في الجانب الأمريكي، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المحادثات مع طهران تحرز تقدما جيدا، محذرا في الوقت نفسه من أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وأكد فانس أن إيران لا تستطيع امتلاك سلاح نووي. يأتي ذلك وسط تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ففي حين حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تواجه ضربة جديدة للجمهورية الإسلامية، هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة إذا مضى ترامب في ذلك. إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد. وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنذر لمرتين سكان 11 قرية تقع شمال نهر الليطاني، إضافة إلى بلدة في منطقة البقاع الغربي، متهما حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. من جهته، حزب الله أعلن تنفيذ هجمات عدة ضد القوات الإسرائيلية في بلدات حدودية في الجنوب، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره في قتال في جنوب لبنان. في إسرائيل، أعلن وزير المالية اليمين المتطرف بتسليل سموتريتش أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه، متهما السلطة الفلسطينية بالدفع نحو هذه الخطوة. إلى ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية نقل 430 ناشطا من أسطول الصمود الجديد المتجه إلى غزة إلى سفن إسرائيلية. اختتم وزراء مالية مجموعة السبع محادثاتهم التي امتدت ليومين في باريس. المجتمعون ناقشوا التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط إلى جانب التقلبات في أسواق السندات العالمية، وأكد المجتمعون دعمهم الثابت لأوكرانيا، في حين كان قرار الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء من العقوبات بشراء النفط الروسي المنقول بحرا مصدر توتر داخل المجموعة. في أوكرانيا، قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 20 آخرين بهجومين روسيين. نهاية هذا الموجز.
1: شكرا لميس.
3: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، يبدو أن قطاع السياحة ينمو بوتيرة أسرع من النمو الاقتصادي العالمي على الرغم من التوترات في العالم وارتفاع كلفة السفر، أي دلالة لذلك؟
4: تحية طيبة للجميع. هذا يعني أن السياحة أصبحت واحدة من أهم وأسرع القطاعات الخدمية تأثيراً في النمو الاقتصادي العالمي. حسب المجلس العالمي للسفر والسياحة، بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 11.6 تريليون دولار في عام 2025، أي ما يعادل قرابة 10% من مجمل الاقتصاد العالمي. كذلك هناك توقعات أن يكون عام 2026 يمكن أن يحقق قطاع السياحة والسفر إيرادات تتجاوز حاجز 12 تريليون دولار، مع نمو توقع يبلغ 3.2%. النمو في قطاع السفر والسياحة لا يرتبط فقط بمسألة العطلات أو النشاطات السياحية الموسمية، بل هذا القطاع أثر بشكل مباشر على كافة القطاعات المرتبطة والتي تعمل بالتوازي مع القطاعات السياحية. نتكلم هنا على قطاعات الطيران، الصناعة، والإنتاج السلعي، والنقل بكافة أنواعه، والباقي النشاطات الخدمية والقطاعات الخدمية. هذا حقيقة عمل نوع من التحريك الاقتصادي في الاقتصادات التي تعتمد بشكل جزئي أو حتى بشكل كبير على قطاع السياحة. هذا ساهم كذلك في توليد عوائد ضخمة للدول السياحية، ولا سيما خلال فترة المواسم، سواء من خلال الرسوم أو الضرائب أو غيرها. من زاوية سوق العمل، دعم قطاع السفر والسياحة نحو 366 مليون وظيفة عالميا في عام 2025، وهذا الرقم مرشح للارتفاع في هذا العام لقرابة 376 مليون وظيفة. هذا يشير إلى أن السياحة كانت مسؤولة عن نحو ثلث الوظائف الجديدة التي تم زيادتها وإضافتها خلال هذا العام.
3: في ضوء ما قلت زياد، ما هي مآلات الأمور المحتملة بالنسبة لقطاع السياحة على الصعيد العالمي؟
4: نعم، من المرجح أن يستمر النمو في قطاع السياحة العالمي خلال هذا العام، رغم وجود ضغوطات تتعلق بارتفاع الكلف في قطاع الطيران، وكذلك بعض التحديات الأمنية نتيجة الصراعات الجيوسياسية حول العالم. بالنسبة لعوامل استمرار ارتفاع النمو في قطاع السياحة العالمي، فيتعلق بمسألة تحسن القدرة المالية للطبقات الوسطى في آسيا، الشرق الأوسط وغيرها من مناطق حول العالم. هذا ساهم في زيادة الطلب على خدمات السياحة في كافة القطاعات أو الأقاليم حول العالم. كذلك توسع وتحسن الربط الجوي من خلال شبكات جوية وصلت إلى وجهات عديدة حول العالم، سمحت بالوصول السريع والمباشر وبكلف أقل للكثير من الدول حول العالم، إلى جانب وجود المنافسة بين الوجهات في تقديم خدمات سياحية متنوعة ومتطورة، وإنشاء بنية تحتية جديدة من المنتجعات وغيرها من نقاط أو أدوات جذب السياحي حول العالم. ولا ننسى كذلك دور الرقمنة ووجود منصات متنوعة للحجز والدفع الإلكتروني وتسهيلات في مسألة الحجز وما إلى ذلك. كل هذه حقيقة عوامل ساهمت وسهلت من الوصول وتطوير القطاع السياحي بكلف أقل وبجودة في الخدمات بشكل استثنائي لم يكن متوفرا سابقا كما هو اليوم.
3: كنتم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، آدم جابرة، ريتا خليل.
3: ريتا خليل التي ننتقل إليها الآن في فقرة الاستهلاك والتسوق، وفيها ريتا ارتفاع لافت في الطلب على حقن البوتوكس.
1: نعم، يؤكد رئيس شركة جلديرما أن الطلب على حقن التجميل مثل البوتوكس والفيلر يستمر في النمو رغم ضغوط التضخم وارتفاع التكاليف على المستهلكين. ويشير التقرير إلى أن الاهتمام بالمظهر يدفع العملاء خصوصا ذوي الدخل المرتفع إلى الاستمرار في استخدام علاجات التجميل حتى في فترات التباطؤ الاقتصادي. وقد سجلت الشركة نموا قويا في المبيعات، داعما إياه طلب متزايد على المعالجات الجلدية وتوسعها في أسواق دولية خصوصا في الصين. ويظهر التقرير أن ما يعرف بالتأثير أحمر الشفاه يتطور ليشمل علاجات أكثر تكلفة في وقت تتراجع فيه بعض مبيعات منتجات التجميل التقليدية، وتساهم أيضا أدوية إنقاص الوزن في زيادة الطلب على بعض المنتجات، مما يعزز موقف الشركة في سوق حقن التجميل العالمي.
3: شركة فورد للسيارات تطلق طرازات أو موديلات جديدة في أوروبا، وذلك بغية تعزيز المبيعات ومواجهة الصين.
1: نعم، هكذا قالت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات إنها ستطلق 7 طرازات جديدة في أوروبا بحلول عام 2029 في محاولة لزيادة مبيعات سيارات الركاب التي تشهد تراجعا ومواجهة منافسة شديدة من منافسين صينيين، والحفاظ على تفوقها في سوق المركبات التجارية القاهرة. وتحاول فورد إنعاش حظوظها في الوقت الذي تتوسع فيه شركات صناعة السيارات الصينية بما في ذلك بي واي دي وتشيري في أوروبا مع نمو مبيعاتها بسرعة.
0: النشرة الرياضية.
3: في الرياضة، الخبر الأبرز هو تتويج المدفعجية الأرسنال بدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انتظار استمر لأكثر يا وديع فعاني من عقدين.
5: صباح الخير. أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه، غير أن هذا اللقب 14 لم يكن سهل المنال، فانتظره عشاق المدفعجية طوال 22 سنة، ذلك أن تتويجهم السابق حصل عام 2004 أيام المدرب الفرنسي الشهير أرسين فانجير. بعدها تراجع مستوى أرسنال وتحسن في المقابل مستوى أندية أخرى من بينها تشيلسي ومانشستر سيتي منافس أرسنال على اللقب هذا الموسم. ومانشستر سيتي تحديدا كان عليه أن يفوز أمس على مضيفه بورنموث، غير أنه عانى وتعثر، على الأرجح لأن لاعبي الفريق لم يكن أمامهم الوقت الكافي من أجل استرجاع اللياقة البدنية التي كانوا بحاجة إليها بعد خوضهم نهائي كأس الاتحاد أمام تشيلسي يوم السبت الماضي على ملعب ويمبلي. فازوا حينها باللقب وحققوا الثنائية بفوزهم بلقب الكأسين المحليين، كأس الرابطة وكأس الاتحاد، وكانوا يحلمون بلقب محلي ثالث وهو الدوري المحلي، غير أنهم وبتعادلهم أمس 1-1 على ملعب بورنموث فشلوا في ذلك. بورنموث هو الذي كان افتتح التسجيل في الدقيقة 39 عبر الفرنسي الموهوب إلي جونيور كروبي، وكان باستطاعة بورنموث أن يعزز الفارق، غير أنه فشل في ذلك، وتمكن رجال بيب غوارديولا من معادلة النتيجة خلال الوقت بدل الضائع عبر المهاجم النرويجي هالاند. 1-1 في نهاية هذا اللقاء، ومانشستر سيتي حاليا على بعد 4 نقاط عن المتصدر أرسنال جولة قبل النهاية، الجولة الأخيرة التي ستقام يوم الأحد المقبل. ومباراة سيتي يوم الأحد المقبل قد تكون الأخيرة بالنسبة للمدرب بيب غوارديولا، الذي يعتقد أنه سيغادر النادي بعدما توج معه 20 لقب. ومن المرجح أن يحل مكانه على رأس الفريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي أشرف خلال السنوات الأخيرة على ليستر سيتي وتشيلسي، هو الذي كان قبل بضع سنوات أحد مساعدي بيب غوارديولا في مانشستر سيتي. ولقاءات الجولة 37 للبريمير ليج انتهت بفوز تشيلسي 2-1 على توتنهام، مما يبقي توتنهام مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية، ويتقدم حاليا بفارق نقطتين عن ويست هام يونايتد الفريق اللندني الآخر، الذي هو أيضا سيقاتل حتى النهاية من أجل البقاء في دور الأضواء. وفريق ساوثامبتون الذي كان مرشحا للصعود إلى دور الأضواء سيبقى في الشامبيونشيب الدرجة الثانية بعدما أعلن عن إقصائه من نهائي ملحق الصعود بسبب ثبوت قيامه بالتجسس على إحدى حصص تدريب فريق ميدلسبرو خصمه في نصف النهائي، فتم بالتالي إعادة ميدلسبرو إلى النهائي لمواجهة فريق هال سيتي في مباراة مقررة على ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل. ويملك ساوثامبتون حق الاستئناف على القرار الصادر عن لجنة مستقلة على أن ينظر في الطعن اليوم. تحدثنا عن أرسنال بطل إنجلترا الجديد، والذي ينتظره نهائي استثنائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 30 من الجاري على ملعب بودابست في مواجهة باريس سان جيرمان. ولكن قبل ذلك ستقام اليوم المباراة النهائية من اليوروبا ليج، وهي المسابقة القارية الثانية، وهنا أيضا بمشاركة فريق إنجليزي هو أستون فيلا في مواجهة فريق فرايبورغ الألماني، علما أن الفائز باللقب سيشارك الموسم المقبل في دوري الأبطال. وبعد إعلان كارلو أنشيلوتي عن استدعاء نيمار إلى صفوف المنتخب البرازيلي الذي سيشارك في المونديال، مدرب المنتخب البرتغالي الإسباني روبرتو مارتينيز أعلن هو عن قائمته، ولا توجد فيها مفاجآت تذكر، وسيخوض كريستيانو رونالدو المونديال السادس في مسيرته مع منتخبه الوطني، مما يشكل رقما قياسيا. وسجل كريستيانو رونالدو هدفا واحدا على الأقل في كل نسخة من النسخ الخمس السابقة لكأس العالم التي شارك فيها، بإجمالي 8 أهداف في 22 مباراة منذ موندياله الأول عام 2006 في ألمانيا. ولن يشارك كارلوس الكاراس في بطولة ويمبلدون، النجم الإسباني المصنف ثانيا عالميا أعلن أنه لم يتعافى بعد من إصابة على مستوى المعصم تعرض لها خلال دورة برشلونة، مضطره لاحقا للانسحاب من دورتي مدريد وروما ثم من بطولة رولان جاروس وهو حامل لقبها في آخر نسختين، وستنطلق هذا العام من دون الكاراس يوم الأحد المقبل. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك آدم جبيرة.
3: شي يشيد بالعلاقات الصينية الروسية الراسخة كما وصفها خلال استقباله لبوتين، والرئيس الروسي يشيد من جانبه بالزخم القوي كما قال في التعاون الروسي الصيني. ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران مجددا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون بضعة أيام، وطهران ترد بالتوعد بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لأي هجوم. في لبنان مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في سلسلة ضربات إسرائيلية وسط دعوات لإخلاء المزيد من القرى في جنوب البلاد.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
3: إلى المدونة، ومدونة اليوم هي عروب صبح.
6: كان مارك الفرنسي موظفا صغيرا في إحدى المصالح في مدينة صغيرة محاطة بالجبال. كان أبا محبا لثلاثة أطفال وزوجا لطيفا لإيزابيل. أيضا كان ابنا وحيدا لوالديه وأخا وحيدا لأخواته اللواتي كن يحببنه حبا جما. مارك التحق بثوار الفرنسيين ضد النازية، وكان ناشطا في أي جهد ولو كان بسيطا ضد الاحتلال النازي لفرنسا. كان هو ورفقاؤه هدفا لكلاب الأثر في كل فرصة يجتمعون فيها، حتى للحديث عن أحلامهم ببلد حر وحياة أفضل لأطفالهم. خرج مارك للعمل في بلد مجاور، لكنه سرعان ما عاد نحو قلبه الذي تركه في بلاده. لم يستطع أن يشعر بالحرية المؤقتة، وبلده وعائلته في سجن احتلال معتم يتعرضون لأبشع أنواع الاضطهاد والتمييز. كيف لشخص مثل مارك أن يجمع مالا من عمل ما بينما حياة أطفاله وأطفال الحي معلقة بين فكي وحش يحمل بندقية يقف على ناصية أي شارع قد يقرر أن يصيد بها أحد الصغار وهم في طريقهم للمدرسة أو العودة منها؟ هو يعلم أن ذلك حصل مع أحد أبناء الجيران. كان وقتها سيباستيان يعاني من حالة عقلية تمنعه من الكلام، لكنه كان شابا صغيرا ولطيفا يحمل معه نبتته الصغيرة أينما ذهب. تفاجأ بالجنود على ناصية الشارع وقرروا تخويفه، فخاف فعلا وبدأ بالجري بعيدا، فلحقته طلقاتهم حتى نفسه الأخير. كانت معلمته تسير في شارع الحي ورأت كل ما حصل، وكانت تصيح بالجنود إنه لا يتكلم، لكنهم كانوا يضحكون وهم يتسابقون للنيل منه بطلقاتهم. هذه القصة وغيرها الكثير بقيت بوجدان مارك وهو يحلم بفرنسا حرة وأطفاله ينعمون بمستقبل خال من الاحتلال والتنكيل. لم يتخيل مارك أن كلاب الأثر التابعة لسلطة فيشي ستنهي حلمه بهذه السرعة. كانت ليلة عادية جلس فيها مع زوجته وأطفاله بعد طعام العشاء عندما اقتحم جنود ملثمون منزله الصغير. كانوا يتكلمون لغته لكنهم يتصرفون كالنازيين المجرمين. اختفى مارك 6 أشهر، لم يسمح لوالديه أو لزوجته أن يلتقوا به. عندما رآه والده للمرة الأولى بعد اعتقاله كان مفجوعا بجسده النحيل المنهك من الضرب والتعذيب. أبناء جلدته فعلوا به ما فعلوا وأبلغوا عائلته أنه سيسلم للسلطات النازية. لا أحد يعلم ما حصل بعد ذلك، سوى أن الحزن بقيت جذوره ضاربة في أعماق كل فرد في تلك العائلة، حتى الصغيرة ذات الأشهر القليلة التي لم تعرف والدها. هذه القصة لم تحدث في فرنسا بين الأعوام 1940 و1944، هذه القصة تحصل الآن في مكان معروف جداً. عروب صباح.
7: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، بنعرف من امبارح أنه القمر موجود في برج السرطان، بس شو اللي تغير في الزوايا؟
8: نعم، موجود في السرطان لآخر يوم، لأنه بكرة بده يكون موجود في الأسد. زوايا عندي بس زاوية واحدة، هي اقتران بين القمر والمشتري. هاي بتخلينا نهتم بمشاكل ومتاعب الآخرين، بنحاول نساعدهم قديش بنقدر، وهي توصل قيمتها الظهر الساعة 2:30. هلا عنا خلو مسار بيبتدي من الساعة 2:30 بعد الظهر، وبيستمر لبكرة بالفجر الساعة 4:45. هلا الأمر لما يكون موجود في السرطان، المشاعر عنا قوية، يوم مناسب لغاية الظهر للزراعة وقص الشعر لإطالته. بس منحذر هون من كميات الطعام اللي بنتناولها حتى نحافظ على وزننا.
1: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
8: الحمل بنقول له كمان اليوم يعني مثل امبارح، انت مشغول بامورك البيتيه والعائليه والعقاريه، ممكن انك تدخل تغييرات على المسكن او تقوم بصفقه عقاريه، بس لغايه الساعه 2 بعد الظهر. افراد العائله بيميلوا للتعاون معه، وكمان بنلاحظ على مواليد برج الحمل انه افكارهم مقبوله عند الاخوه والجيران.
1: في تغيير عند الثور؟
8: تغيير جذري لا، لأن الأمر ما غير موقعه. كمان اليوم الثور نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. أجواء الرومانسية صارت دافية، والفترة هاي أفكاره من صب أكثر شيء حول ضبط الميزانية.
1: تركيز الجوزاء.
8: الجوزاء هو اللي عنده فرصة كمان اليوم مثل امبارح، خاصة إذا كان من مواليد شهر 6، للحصول على مكسب مالي. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بحصل على هدية أو جائزة.
1: سرطان بطل الأبراج.
8: طبعا السرطان مليان طاقة، مليان نشاط، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، مليان طاقة، قادر على مواجهة مشاغله وإنجاز قسم كبير منها. بيقدر لغاية الظهر الساعة 2 يبادر بخطوة جديدة يستفيد منها.
1: شو الجديد عند الأسد؟
8: مع الأسف الأسد امبارح واليوم مش الفترة المثالية بالنسبة له. الجديد هو سلبي، بس اللي بيشعر بهذه السلبية هم مواليد شهر 8 آب أغسطس، فبنقولهم حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه من العمل الضروري والعاجل، واخلدوا إلى الراحة. بالنسبة للأسد أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
1: فينا نقول العذراء أفضل من الأسد اليوم؟
8: نعم، جسمانيا هذا كلام صحيح، وعندهم كمان نشاط اجتماعي تقريبا زي امبارح، في منهم بيحقق أمنية بمساعدة صديق، وكمان أجواءهم الرومانسية حلوة، وبيشاركوا بمناسبة سعيدة.
1: شو البارز عند الميزان؟
8: أكثر شيء اهتمامه على مركزه الاجتماعي وعلاقته مع المسؤولين. قدامه فرصة للي بيبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف بيدفع بمصالحه لقدام. بنلاحظ أنه شعبيتهم في تصاعد. اللي بيبحث عمل، طبعا اللي بيبحث عن عمل أكيد الفرصة متاحة بس لغاية الساعة 2 الظهر، واللي بدي يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله كمان لغاية الظهر ممكن.
1: العقرب.
8: العقرب بيسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. التجار عم يستفيدوا كمان اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير، والأجواء الرومانسية بالتم دافية.
1: شو أخبار القوس؟
8: مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. اللي بشعر فيه أكثر من غيره مواليد شهر ديسمبر كانون أول، بس بنقول لهم ديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليكو بحاجة للرعاية أكثر.
1: الجدي.
8: الجدي مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية صارت دافية، بس اليوم لا يصلح أبدا لإتمام خطبة أو زواج، لأنه هذا الشيء بيتم بعد الظهر وفي المساء، وهناك قلنا في خلو مسار. بده يوقع عقد تجاري ممكن لغاية الساعة 2 بعد الظهر.
1: شو منقله للدلو؟
8: بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه هون العمل تراكم عندك من بارح، واليوم كمان عنده عمل جم. اللي بيكون مضغوط اليوم أكثر من غيره هم مواليد شهر فبراير شباط. اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة في النص الأول من النهار.
1: يبقى لنا الحوت.
8: الحوت نقدر نقول له يوم حلو عليك مثل امبارح، بدفع فيك للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية حلوة، الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا، خاصة اليوم لمواليد شهر مارس أذر.
1: معي رسالة إبراهيم من سيدة من دمشق بتسأل عن صفات طفلها زياد المولود في 6/7/2024 الساعة 8:30 الصبح.
8: بنقولها الطفل هذا برج السرطان وطالع الأسد، بينجح في المستقبل في تنظيم أموره، بتحمل المسؤولية، مندفع بقوة لبلوغ الهدف اللي بده إياه خاصة في مجال العمل، ما بيتسرع في اتخاذ قراراته، عاطفي، بهمه جدا كسب المال، بيتمتع من دماغ قادر على التحديات، لكن أحيانا عنده تصرفات لا تتسم بالدبلوماسية، وما بيتعاون بما فيه الكفاية مع الشركاء. عند الولادة تواجد كوكب بلوتو في بيت الصحة، هذا بيعني أنه بيهتم بصحته كتير وممكن يشتغل في المستقبل في المجال الطبي. بصورة عامة عنده خارطة حلوة.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
8: اخترت مخرج ومنتج وسيناريست إيطالي اسمه جابرييل موتشينو.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
8: Bye-bye.

0: mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
1: تمام السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة أخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بوبتون.
2: وفي أبرز عناوين الأخبار، تشي دي بينغ التقى بوتين في بكين وشدد على أن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب. وناقلتان صينيتان تعبران مضيق هرمز محملتين بأربعة ملايين برميل نفط. ترامب يتعهد بإنهاء الحرب مع إيران بسرعة كبيرة بالاتفاق أو بعودة القتال، مجددا رفضه امتلاك إيران السلاح النووي. وطهران تهدد بجبهات جديدة في حال استئناف القتال. 19 قتيلا بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان ومقتل ضابط إسرائيلي من وحدة خاصة. وفي الرياضة، أرسنال يتوج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاما، ولنا وقفة في آخر النشرة مع فعاليات مهرجان كان السينمائي.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: طاب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. قال الرئيس الصيني تشي جين بينغ خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين صباح اليوم الأربعاء إن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاودة الضربات على إيران. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية شينخوا عن جي بينغ قوله إن الوضع في منطقة الخليج على مفترق طرق بين الحرب والسلم، من الضروري بشكل عاجل التوصل إلى وقف كامل للحرب. وأشاد الرئيسان الصيني والروسي بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. حول هذه المحادثات نستمع إلى الصحفي من بكين نادر يونغ في رد على سؤال آدم جبيرة.
3: حفاوة الاستقبال من جانب الصيني للرئيس الروسي تثبت متانة هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا، وكذلك عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وكما أكدت الصين دائما أن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا هي قائمة على عدم المواجهة وعدم الانحياز وعدم استهداف أي طرف ثالث، وكذلك لا تتأثر بضغوط أي طرف ثالث أو بأمر معين. وكذلك هناك مستوى عالي من التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، وهذا أيضا يساهم بمساهمات إيجابية على دفع التنمية والاستقرار والسلام في العالم.
2: استمعنا إلى الصحفي من بكين نادر يونغ متحدثا إلى آدم جبير هذا الصباح. أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين صينيتين محملتين بالنفط غادرتا مضيق هرمز اليوم الأربعاء، بعدما مما عزز الأمال في التوصل قريبا إلى حل ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعد تصريحات إيجابية أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. وقال ترامب أمس إن الحرب ستنتهي بسرعة كبيرة، بينما أشاد فانس بالتقدم المحرز في المحادثات مع طهران حول اتفاق لإنهاء الحرب. وأدلى ترامب بتصريحاته بعد يوم من إعلانه تعليق استئناف الهجمات بعد اقتراح جديد من طهران لإنهاء الصراع، ولكن ترامب حدد مهلة تقتصر على بضعة أيام فقط قبل استئناف ضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. لنستمع إلى الرئيس الأمريكي.
4: سأعطي يومين أو ثلاثة، ربما الجمعة، السبت، الأحد، أو في بداية الأسبوع المقبل. سأعطي فترة محدودة من الوقت، لأنه لا يمكن أن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي. لو حصلوا عليه سيبدأون بإسرائيل وسيفجرونها. بعد ذلك سيستهدفون السعودية والكويت والإمارات وقطر، وأعتقد أنهم سيستهدفون الشرق الأوسط بأكمله. والمفاوضات ستختلف تماما في تلك الحالة. سنصل إلى مذبحة نووية ربما، وما من شك لدي أنهم سيستخدمون السلاح النووي.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي حذر من أن الجمهورية الإسلامية ستفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت ضرباتها، وشدد أكرمي على أن جيش إيران يتعامل مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها مرحلة حرب، وقد استفاد من هذه الفرصة لتعزيز قدراته القتالية. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن القوات المسلحة الإيرانية هي أول من أسقط طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35، مستشهدا بتقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي حول خسائر الطائرات في المعارك. دائما في هذا الملف، حيث أدانت الحكومة العراقية الهجوم بمسيرة والذي استهدف محطة نووية في دولة الإمارات العربية المتحدة. جاءت الإدانة بعد ساعات قليلة من على مذكرة احتجاج إماراتية إلى وزارة الخارجية العراقية اتهمت فيها الفصائل العراقية بشن الهجوم، كما ينقل مراسلنا في بغداد باسل محمد.
5: بدأ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مشاورات حاسمة مع الإطار الشيعي حول ملف الحشد الشعبي والفصائل على خلفية توتر العلاقات العراقية مع دول المنطقة بسبب الهجمات المسيرات على السعودية والكويت والإمارات. معلومات تيار الزعيم الشيعي عمار الحكيم قالت إن الأمريكيين طلبوا من الزيدي استخدام القوة العسكرية لحل ونزع سلاح الفصائل، لكن الزيدي والإطار يريدان حلاً تفاوضياً في إطار تسوية وطنية. معلومات تيار الحكيم تحدثت عن توجه لإنشاء وزارة الأمن الاتحادي تضم الحشد وقوات مكافحة الإرهاب وقوات أخرى، وبموجب هذه التسوية يتم إلغاء هيئة الحشد الشعبي وتشكيلات الفصائل بصورة نهائية. وفي تطور متصل، كشف ائتلاف الزعيم السياسي السني حمد الحلبوسي عن رسالة سعودية إلى الحكومة العراقية هددت بتشكيل تحالف عربي من السعودية والكويت والأردن والإمارات والبحرين لشن غارات جوية تستهدف قيادات ومعسكرات الفصائل العراقية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
2: روسيا انضمت إلى أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجوم على محطة باراكا النووية في الإمارات، وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رياباكوف بأن بلاده مستعدة لتقديم يد العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر. وبينما جبهة إيران تتجه ربما إلى التهدئة، جبهة لبنان على أشدها من التصعيد. وبالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، قتلت غارات إسرائيلية 19 شخصا في الجنوب الثلاثاء، في حين خاض حزب الله اشتباكات مع قوات إسرائيلية. وقد أعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي من وحدة خاصة في جنوب لبنان، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
6: أعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي من وحدة خاصة في جنوب لبنان، فيما تتواصل عمليات إطلاق المسيرات والصواريخ من حزب الله في مقابل غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان. سياسيا، وقع وزير المالية بتسلئيل سمودريتش قرارا لإخلاء مجمع خان الأحمر بشكل فوري بين القدس وأريحة، في خطوة كانت الإدارات الأمريكية قد منعت تنفيذها منذ عام 2018، وتأتي وسط أجواء انتخابية متصاعدة بالتزامن مع تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل البرلمان وتبكير موعد الانتخابات الذي تتقدم به أحزاب الائتلاف كما أحزاب المعارضة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: السلطات الإسرائيلية أعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن 430 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة، هم في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر في اليوم السابق. وأفاد الخارجية الإسرائيلية أن أسطول علاقات عامة آخر وصل إلى نهايته، تم نقل جميع النشطاء البالغ عددهم 430 إلى سفن إسرائيلية وهم في طريقهم إلى إسرائيل، حيث سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين. أخبار السابعة دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي بالعمل مع الحلفاء من دول شمال أوروبا على إنهاء الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط والدفاع عن النظام العالمي القائم على القواعد. وقال مودي حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة في أوسلو إن التزامه والتزام قادة دول شمال أوروبا بالديمقراطية والتعددية يجعلهم شركاء طبيعيين. هذا وقد اختتم وزراء مالية مجموعة السبعة محادثاتهم التي امتدت ليومين في باريس. المجتمعون ناقشوا التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط إلى جانب التقلبات في أسواق السندات العالمية. لميس زين الدين.
7: وزراء مالية دول مجموعة السبع اتفقوا على ضرورة أن تتضمن جداول أعمالهم المحلية خطة لزيادة الاستثمارات وتحسين الإنتاجية، كما الحد من السياسات التي تشوه الأسواق، وذلك بحسب ما أعلن وزير المالية الفرنسي رولان لسكور الذي استضاف الاجتماع. لسكور قال إن الاختلالات تؤجج الاحتكاكات التجارية وتهدد بحدوث اضطرابات في الأسواق المالية، مشيرا إلى نمط يتمثل في انخفاض الاستهلاك في الصين كما إفراط الاستهلاك في الولايات المتحدة وقلة الاستثمار في أوروبا. وفيما يتعلق بالمعادن الأرضية النادرة، تعهد الوزراء بالعمل على المخزونات الاحتياطية من المعادن الاستراتيجية وآليات التسعير والحد الأدنى للأسعار لمنع الصين من تقويض جهود الإمداد البديلة. وأكد المجتمعون دعمهم الثابت لأوكرانيا، في حين كان قرار الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء من العقوبات بشراء النفط الروسي المنقول بحرا مصدر توتر داخل المجموعة.
2: وترامب سيحضر قمة مجموعة السبعة في فرنسا الشهر المقبل. في الرياضة كرة القدم، أرسنال يتوج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاما، والتفاصيل مع وديع فاعني.
4: تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه، وبعد 22 سنة من اللقب الأخير عام 2004 أيام المدرب الفرنسي الشهير أرسن فينجر. التتويج هذا عاد إلى النادي اللندني بعد تعثر خصمه مانشستر سيتي الذي سقط أمس في فخ التعادل أمام فريق بورنموث. كان عليه أن يفوز على هذا الفريق كي يحتفظ بحظوظه بالمنافسة على اللقب بانتظار الجولة الأخيرة من الدوري يوم الأحد المقبل. غير أن لاعبي مانشستر سيتي عانوا بدنيا بعد المباراة القوية التي خاضوها يوم السبت الماضي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، فازوا حينها باللقب محققين ثنائية الكأس، كأس الاتحاد وكأس الرابطة، وكانوا يحلمون بالثلاثية، غير أن ذلك لم يحصل.
2: ومن الرياضة إلى الفن السابع، حيث تتواصل عروض المسابقة الرسمية وسط ترقب متزايد لمعرفة الفيلم الذي سيتمكن من قلب موازين المنافسة في أيام المهرجان الأخيرة ويحظى بالسعفة الذهبية. ميشا خليل، مفادات مونتي كارلو الدولية إلى مهرجان كان.
8: لم يتمكن أي فيلم من أفلام المسابقة الرسمية حتى الآن أن يفرض نفسه كمرشح واضح للسعفة الذهبية. فيلم عيد الميلاد المر للمخرج الإسباني بيدرو المودوفار جاء أنيقا ومتماسكا بصريا، لكنه بدأ أقل جرأة وتميزا مقارنة بعالم المودوفار السينمائي المعروف بحساسيته الخاصة وأسلوبه المتفرد. أما فيلم مينوتور للمخرج الروسي أندري فياجنتس فقد فاجأ الجمهور بمعالجة ذكية لقصة خيانة زوجية على خلفية خطاب سياسي غير مباشر مناهض للحرب في أوكرانيا، غير أنه لم يكن كافيا من حيث الجمالية ومن حيث المعالجة كي يتصدر سباق السعفة الذهبية. وربما هذه الأخيرة ستكون من نصيب واحد من الأفلام الستة التي لم تعرض بعد، ومنها عرضا هذا المساء فيلم الخلاص للفرنسية إيمانويل ماغ وفيلم الرجل الذي أحب للأمريكي أيرا ساكس. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
2: ومع ميشا نأتي إلى ختام نشرة السابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية في باريس، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. شي جين بينغ التقى بوتين في بكين وشدد على أن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب، وناقلتان صينيتان تعبران مضيق هرمز محملتين ب4 ملايين برميل نفط. ترامب يتعهد بإناء الحرب مع إيران بسرعة كبيرة بالاتفاق أو بعودة القتال، مجددا رفضه امتلاك إيران للسلاح النووي، وطهران تهدد بفتح جبهات جديدة في حال استئناف القتال. 19 قتيلا بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان ومقتل ضابط إسرائيلي من وحدة خاصة.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: كما هي العادة ريتا في هذه الساعة الإخبارية نتابعها معك في أفريقيا، ونبدأ
1: من أبيجان. أمطار رعدية، الحرارة 28 درجة. في داكار الطقس مشمس، الحرارة 26 درجة. طرابلس ليبيا مشمس جزئيا، الحرارة 23 درجة. تونس العاصمة مشمس، الحرارة 26 درجة. في الجزائر العاصمة الطقس مشمس أيضا، الحرارة 26 درجة. الرباط مشمس، الحرارة 25. نواكشوط مشمس بشكل عام، الحرارة تصل اليوم إلى 28 درجة. في الخرطوم الطقس مشمس، الحرارة 44. وأخيرا في القاهرة الطقس مشمس، الحرارة تصل اليوم إلى 30 درجة.
2: قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، معك أمل بيروك. البداية أمل من صحيفة لوفيجارو، ومقال بعنوان دول الخليج تسعى إلى ترجيح كفة الخيار الدبلوماسي في الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
9: نعم، هذه بالنسبة للأكاديمي خالد الجيفري. تصريح ترامب الذي يفيد بأنه أوقف ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد طلب من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يكشف بعدا مهما في الأزمة الحالية، إذ لم تعد دول الخليج تكتفي بدور المتفرج الضعيف في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بل أصبحت وسيطا فاعلا يسعى إلى التأثير في مسار التصعيد. ويرى الخبير الإسرائيلي داني سيترونوفيتش أن الردع الإيراني تجاه دول الخليج نجح بالفعل، كما أن عواصم الخليج باتت تميل بشكل متزايد إلى الاعتقاد بأن قدراتها الذاتية أو حتى قدرات الولايات المتحدة لا يمكنها منع رد إيراني واسع النطاق بشكل كامل أو منع تصعيد إقليمي. أما الباحث حميد ريدا عزيزي فيرى أن المشكلة هي أن ترامب يعتقد أن التهديد المستمر باستئناف الحرب سيجبر إيران على تقديم تنازلات، لكن في الواقع هذا لا يؤدي إلا إلى تعميق دام ثقة اتجاه المسار الدبلوماسي من الجانب الإيراني، وفي الوقت نفسه يضعف مصداقية التهديدات الأمريكية المتكررة والتي لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.
2: صحيفة لوموند أمل تعالج زاوية فريدة وعنونت بسبب الحرب في الشرق الأوسط القراصنة يعودون إلى سواحل الصومال.
9: لوموند أفادت بأن إعادة تشكيل الطرق البحرية المرتبطة بالمخاطر الأمنية في خليج عدن أصبح فرصة للجماعات الإجرامية والقراصنة منذ عام 2024، ولكن شهد عام 2026 ما لا يقل عن 14 هجوما. يوضح الكاتب في هذه النقطة أن هذه الهجمات من بين الآثار الجانبية للفوضى كما وصفها، التي تعطل حركة الملاحة البحرية حول شبه الجزيرة العربية العربية بين تهديد إغلاق مضيق هرمز وتهديدات الحوثيين قبالة سواحل اليمن، لكن لا يزال مستوى عمليات الاختطاف بعيدا عن الذروة التي سجلت بين عامي 2008 و2012. ونقلت الصحيفة أن أبرز أحداث القرصنة لهذا العام حدثت الشهر الماضي، حيث تم الاستيلاء على ناقلة نفط ترفع علم بلا وهي أرخبيل في المحيط الهادئ، وتم احتجاز 17 فردا من طاقمها. أما الحادث الثاني فيتمثل في الاستيلاء على سفينة شحن كانت تنقل الإسمنت بين السويس في مصر وميناء مومباسا في كينيا.
2: صحيفة أخرى أمل وموضوع آخر، صحيفة لوفيجارو عنونت افتتاحيتها الهجرة فقدان السيطرة.
9: اعتبر الكاتب أن فرنسا تعيش حاليا تحولا ديموغرافيا جذريا لا يعرف حجمه ولا تفهم عواقبه بعد، مستندا بذلك إلى أن 50% من المهاجرين من أصول إفريقية، وهو ما لا يشبه موجات الهجرة البولندية أو الإيطالية أو الإسبانية التي سجلت في الماضي حسب تعبير الكاتب. الكاتب الذي أضاف أن الهجرة لأغراض العمل تشكل نسبة ضعيفة مقارنة بالهجرة غير النظامية والهجرة العائلية والهجرة الطلابية، ولم تعرف فرنسا كما هو الحال خلال 30 عاما الماضية مثل هذا الضغط على هذه الجبهات الثلاث، كما لم يكن هذا التدفق من قبل بهذا القدر من التباين الثقافي والديني حسب تعبيره دائما. نقرأ في افتتاحية لوفيغارو أيضا أن الهجرة النظامية أو غير النظامية لم تعد تدار أو تضبط في فرنسا، والقدرة على الاندماج أصبحت ضئيلة، ويكفي النظر حسب الكاتب إلى تدهور النظام التعليمي وإلى حال عدد كبير من الأحياء حيث تقيم أغلبية سكانية من أصول أجنبية.
2: نختم أمل هذه الجولة في الصحف الفرنسية بلاكروا وريبورتاج سلط الضوء على جهود المنظمات غير الحكومية تجاه تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
9: في هذا الريبورتاج يقول جابرييل موهي وهو الطبيب المرجعي في قسم الطوارئ التابع لمنظمة أليما، يقول إنه اعتاد على التدخل في حالات الطوارئ المرتبطة بتفشي إيبولا. آخر مرة كانت عام 2025 في وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن هذه المرة ستكون السيطرة على الفيروس أكثر صعوبة، والمناطق المتأثرة في شمال شرق الكونغو أصبحت كثيرة جدا. يشرح جابرييل موهي للصحيفة أن هذه المناطق التي توجد فيها بؤر الوباء تعاني أيضا من نزاعات مسلحة، إضافة إلى نزاعات مجتمعية تغذيها الأطماع في الثروات كما قال. وبعض المناطق يصعب جدا الوصول إليها وهي ذات كثافة سكانية عالية جدا وتتمتع بحركة تنقل كبيرة بين السكان، كما أن الوسائل المتاحة أيضا على الأرض غير مهيئة لمواجهة أزمة بهذا الحجم، كما يقول جابرييل موهي الطبيب المرجعي في قسم الطوارئ التابع لمنظمة أليما.
2: أمل بيروك شكرا.
0: مباشر مع مراسل.
2: التعاون الألماني الأوكراني الاستراتيجي في تنامي ملحوظ والدعم المالي أيضا، هذا الأمر يثير الارتياح في كييف، وهو ما عبر عنه مسؤولون أوكرانيون والسفير الأوكراني في برلين. لكن على الجانب الآخر يتسبب ذلك في زيادة التوتر بين برلين وموسكو، وهو ما يرصده مراقبون من خلال تزايد التهديدات الروسية والاستفزازات لألمانيا. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مراسلنا في برلين المنصف السليمي. صباح الخير منصف.
10: صباح الخير هادي.
2: بداية منصف، ما هي أبرز مؤشرات تنامي التعاون الاستراتيجي والدعم المالي بين ألمانيا وأوكرانيا؟
10: لنبدأ بمؤشر رمزي له دلالة خاصة، حيث وقف الرئيس فلوديمير زيلنسكي جنبا إلى جنب مع المستشارة السابقة أنجيلا ميركل لتلقي جائزة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ تقديرا لالتزامهما تجاه الاتحاد الأوروبي. بالحقيقة العلاقات الألمانية الأوكرانية تشهد نمو غير مسبوق بعد توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي. بحسب السفير الأوكراني في برلين أوليكسي ماكييف في حوار لصحيفة تاكس شبيغل البرلينية الذي قال إن بلاده تتلقى مساعدات عسكرية من ألمانيا أكثر من أي وقت مضى، وأضاف أن الدعم الذي

إليها بعد خوضهم نهائي كأس الاتحاد أمام تشيلسي يوم السبت الماضي على ملعب ويمبلي، فازوا حينها باللقب وحققوا الثنائية بفوزهم بلقب الكأسين المحليين كأس الرابطة وكأس الاتحاد، وكانوا يحلمون بلقب محلي ثالث وهو الدوري المحلي، غير أنهم وبتعادلهم أمس 1-1 على ملعب بورنموث فشلوا في ذلك. بورنموث هو الذي كان افتتح التسجيل في الدقيقة 39 عبر الفرنسي الموهوب إلي جونيور كروبي، وكان باستطاعة بورنموث أن يعزز الفارق، غير أنه فشل في ذلك وتمكن رجال بيب غوارديولا من معادلة النتيجة خلال الوقت بدل الضائع عبر المهاجم النرويجي هالاند. 1-1 في نهاية هذا اللقاء، ومانشستر سيتي حاليا على بعد 4 نقاط عن المتصدر أرسنال جولة قبل النهاية، الجولة الأخيرة التي ستقام يوم الأحد المقبل. ومباراة سيتي يوم الأحد المقبل قد تكون الأخيرة بالنسبة للمدرب بيب غوارديولا، الذي يعتقد أنه سيغادر النادي بعدما توج معه 20 لقب، ومن المرجح أن يحل مكانه على رأس الفريق المدرب الإيطالي أنزو ماريسكا، الذي أشرف خلال السنوات الأخيرة على ليستر سيتي وتشيلسي، هو الذي كان قبل بضع سنوات أحد مساعدي بيب غوارديولا في مانشستر سيتي. ولقاءات الجولة 37 للبريمير ليج انتهت بفوز تشيلسي 2-1 على توتنهام، مما يبقي توتنهام مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية، ويتقدم حاليا بفارق نقطتين عن ويست هام يونايتد الفريق اللندني الآخر، الذي هو أيضا سيقاتل حتى النهاية من أجل البقاء في دور الأضواء. وفريق ساوثامبتون الذي كان مرشحا للصعود إلى دور الأضواء سيبقى في الشامبيونشيب الدرجة الثانية بعدما أعلن عن إقصائه من نهائي ملحق الصعود بسبب ثبوت قيامه بالتجسس على إحدى حصص تدريب فريق ميدلسبرو خصمه في نصف النهائي، فتم بالتالي إعادة ميدلسبرو إلى النهائي لمواجهة فريق هال سيتي في مباراة مقررة على ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل. ويملك ساوثامبتون حق الاستئناف على القرار الصادر عن لجنة مستقلة على أن ينظر في الطعن اليوم. تحدثنا عن أرسنال بطل إنجلترا الجديد، والذي ينتظره نهائي استثنائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 30 من الجاري على ملعب بودابست في مواجهة باريس سان جيرمان، ولكن قبل ذلك ستقام اليوم المباراة النهائية من اليوروبا ليج، وهي المسابقة القارية الثانية، وهنا أيضا بمشاركة فريق إنجليزي هو أستون فيلا في مواجهة فريق فرايبورغ الألماني، علما أن الفائز باللقب سيشارك الموسم المقبل في دوري الأبطال. وبعد إعلان كارلو أنشيلوتي عن استدعاء نيمار إلى صفوف المنتخب البرازيلي الذي سيشارك في المونديال، مدرب المنتخب البرتغالي الإسباني روبرتو مارتينيز أعلن هو عن قائمته، ولا توجد فيها مفاجآت تذكر، وسيخوض كريستيانو رونالدو المونديال 6 في مسيرته مع منتخبه الوطني، مما يشكل رقما قياسيا، وسجل كريستيانو رونالدو هدفا واحدا على الأقل في كل نسخة من النسخ 5 السابقة لكأس العالم التي شارك فيها، بإجمالي 8 أهداف في 22 مباراة منذ مونديالّه الأول عام 2006 في ألمانيا. ولن يشارك كارلوس الكاراس في بطولة ويمبلدون، النجم الإسباني المصنف ثانيا عالميا أعلن أنه لم يتعافى بعد من إصابة على مستوى المعصم تعرض لها خلال دورة برشلونة، ما اضطره لاحقا للانسحاب من دورتي مدريد وروما ثم من بطولة رولان غاروس وهو حامل لقبها في آخر نسختين، وستنطلق هذا العام من دون الكاراس يوم الأحد المقبل. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: ونذهب بكم إلى مهرجان جربة السينمائي وضيفة الزميلة نعمات السيدة عبلة الأسود مديرة المهرجان.
1: لقاء الصباح.
2: يسعدنا أن تكون برفقتنا لهذا اليوم الأستاذة عبلة الأسود مديرة مهرجان جربة في دورته الثانية، حتى تعطينا ملامح عن الدورة الثانية لمهرجان جربة السينمائي الدولي. أهلا وسهلا فيك معنا.
3: أهلا أستاذة، كيف الحال؟
2: شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
2: أستاذة عبلة، دعينا نتحدث بداية، ما الذي يميز الدورة الثانية من مهرجان جربة السينمائي الدولي مقارنة بالدورة الأولى؟
3: التميز ما علمناش عليه 100% هو احنا عملنا نقطة إعلامية، وضحنا ثلاث محاور في المهرجان وفي الندوة الصحفية اللي تبش نعلم فيها كل فصول المهرجان، تلاقي كل شيء. بس ثلاثة فصول هذا، أول فصل ان احنا رجعنا، ثاني شيء المهرجان حيخرج شوية من مكانه الأساسي اللي هو شهر 6، حناخده لشهر 8، اخذ شهر 8 عشان الكوب دوموند
2: لكأس العالم، هذا يعني منافس كل لانه الناس كلها راح تتفرج فعلا على كأس العالم.
3: ايوه
2: لكرة القدم.
3: ثاني شيء احنا حنعمل جسر تواصل، وشريط السينما ياخذنا لباريس عاصمة النور، وباريس عاصمة النور وجربة جزيرة الأحلام. احنا باش نخاطب، باش نجو نعرضوا في كذا مكان في باريس، باش نخاطبوا اولادنا في المهجر ونحكوا لهم على السينما التونسية، السينما العربية، السينما العالمية، والسينما تجمعنا يعني في باريس عاصمة النور ما نقدرش.
2: طيب شو أهمية أستاذ عبلة، ما أهمية تنظيم جزء من فعاليات المهرجان في باريس بالنسبة لكم؟ شو بيعني لكم ذلك؟
3: أنا أولاً باريزية 100%، أنا أستاذ جامعة في باريس أول شيء. ثاني شيء أنا 42 سنة من عمري باريس، باريس هي بيتنا، هي حوشنا، هي دارنا، هي النفس اللي نتنفسه. وولادنا يعني التوانسة والجزائريين والمغاربة خاصة، يعني احنا جالية كبيرة نحب نخاطبهم ونحكي لهم على جربة ونحكي لهم على تونس ونحكي لهم على عاداتنا وتقاليدنا والسينما متاعنا، ونقعدوا شوية لأن الناس في باريس الجالية العربية أو الجالية التونسية بالذات ما تروحش ديما، فاحنا حبينا نعمل معها لما عائلية في الحوش ونتفرجوا مع بعضنا.
2: تحضروا الوطن إلى باريس، بتجيبوا لهم الوطن إلى باريس. طيب كيف بتترجموا، وتحدثتي عن الحوش، كيف تترجمون عمليا فكرة السينما في حوشنا على أرض الواقع؟
3: هي بتبدأ من انطلاق المهرجان في آخر شهر أوت في جربة. احنا جربة معروفة بالحواش، يعني اللي هي توا شوية يسموها الميزون دوت، اللي هي يعني كأني أوتيل صغير، كأني فندق صغير. نعم. لما أصغر من الفندق الكبير. نعم. فهي حوشنا لموا فيها أكثر من شخص لا يتجاوز 20 كل حوش، ونعرضوا فيها احنا في الوقت الحالي، أو أنت مش خرجي معي سكوب، نحن لمينا 6 أحواش حنعرض فيهم، والحوش هو نفسه باش يمشي بصوره بالديكور متاعه لباريس، نعرض في دار تونس، نعرض في عند جمال دبوس، نعرض عند أكثر من مكان موجود للجالية العربية في باريس، نعرض عندها ونتخاطب مع أهلنا هناك.
2: طيب شو الرسالة الثقافية أستاذة عبلة الأسود اللي حابين يعني تسعوا لإيصالها من خلال هذا المهرجان؟
3: الإيصال إن احنا نكون يعني متواصلين مع بعض. الحوش يعني العائلة، يعني الجدة والخالة والجار والإمام تاع الجامع والعطار اللي نشتروا منه الأشياء والسوبر ماركت الصغير، كلنا قريبين من بعض، قريبين من بعض عشان نخاطب بعض ونتواصل بعاداتنا وتقاليدنا ونكونوا في في في في جونا العائلي.
2: طيب كيف يمكن لهذه الخطوة يعني إنها تساهم في دعم حضور السينما التونسية عالميا والتعريف فيها؟
3: السينما العالمية في تونس موجودة في كان، موجودة في هوليود، موجودة أكيد في العالم العربي، في مصر، في في في السعودية، في تونس، هي موجودة، حضورها طاغي وكبير يعني في في في في العالم. لكن احنا نسمنها ان احنا نتخاطب حتى اللي يعني عددته الموضوع، احنا نمشوا له للحوش، نمشوا له لدارنا، نمشوا له لبتي اسباس في باريس وفي تونس وفي اكثر من مكان ثاني ان شاء الله. يعني هاي مشروع مش دورة بس.
2: طيب هل عملت شراكات مثلا؟ هل هناك شراكات دولية مثلا جديدة تم عقدها في هذه الدورة؟
3: إن شاء الله احنا ابتدينا نعرض على خيالنا في باريس وفي تونس، نعم، وفي شراكات حتى إن شاء الله في دول ثانية، في أمريكا، في الصين، في إسبانيا، إن شاء الله بعون الله.
2: طيب يعني أستاذ عبلة الأسود مديرة المهرجان، ما هي أبرز الأفلام أو الفعاليات اللي بتراهنوا عليها في هاي الدورة؟
3: هو المهرجان هذا متسمي عليه مهرجان النجوم. يعني احنا كل فيلم عربي او عالمي فيه نجوم نسعى باش نجيب نعمل به الافتتاح، لانه شو يعني شو يعني فيلم نجوم؟ فيلم نجوم يعني هو فيه ايرادات، فيه شغل كبير، فيه نجوم كبار، فيه نجاحات كبيره. نحب يعني حتى بالنوع من المورال لناسنا اللي مش لاقي دعم للسينما، يعني باش يتشجع ويشوف صورة جديدة ويشوف تحريك كاميرا جديدة اللي هو باش يشجعه أكثر ويلقى أفاق، ونتلموا مع الكبار متاع السينما، مع الصغيرين، مع اللي يحلموا، مع اللي باش عندهم بيخطط في مشروع متاع السينما، باش اللي يحب يشوف السينما، باش اللي يحب يشوف تطور التكنولوجيا في السينما، هو هذا هو المشروع يعني القدام، يعني هو مش دورة.
2: نعم، طيب يعني يا ريت تعطينا أبرز الأفلام إذا في كان هناك أفلام مثلا تم اختيارها في الوقت الحاضر. هل هناك نجوم مثلا في الوقت الحاضر رح نشوفهم في هاي الدورة الثانية؟
3: إن شاء الله إن شاء الله، يعني ما أعلمتش أنا عن النجوم، بس إن شاء الله يعني لنا دورة ولنا حتى إحنا باش نعمل نقطة إعلامية في باريس إن شاء الله، وراديو متاع مونتي كارلو، راديو الشرق، أو راديو أي إذاعة في باريس، هي معناها دعم لنا وشريك مؤسس يعني لهذا المشروع.
2: طيب يعني مش حابة تعطينا أي فيلم من الأسماء الأفلام رح تكون أو من أفلام
3: موجودين؟ موجودين ماشي، علشان باريس، عشان باريس، عشان صوتك الحلو، عشان إذاعتنا الحلوة، الأستاذ محمود حميدة رح يكون موجود إن شاء الله.
2: اوكي محمود حميده، هي
3: هذا النجم العملاق، يعني هذا النجم العملاق.
2: نعم. طيب قولي لي كيف يتم اختيار الافلام المشاركه؟ هل هناك تركيز مثلا على نوع معين من السينما، شبابيه، مستقله، وثائقيه؟
3: لا لا، هي وثائقيه ولا مستقله، احنا اسمه نجم الشباك، يعني احنا كل الافلام اللي هي فيها نجوم،
2: نعم،
3: هي احنا نوع من السينما والسياحة الثقافية، لأن السياحة والثقافية أنا عارفتني أني أنا رياضية بالأساس، أنا بطلة العالم في سباق الطائرات، أنا بطلة في باريس داكار أكثر من 27 سنة.
2: ما شاء الله عليك، يعني النساء فعلا أنا يعني بحترم النساء القويات والنساء اللي بيعملوا أمور ربما خارجة عن
3: أنا نأمن بالشهرة بالنجومية، هي اللي تسوق، هي اللي بتعطي فلاش باك او صوره حلوه للقدام والورا، على بلادنا، على منتجاتنا، على اقتصادنا، على ثقافتنا. هي الثقافه والرياضه نشوفهم انا قاطره للتسويق البلد وتسويق ما فيه من كل جمال.
2: وايضا بالنسبه للمراه، ايضا القول بان المراه تستطيع ان تقوم بهذه الامور اللي هي خارجه، يعني كانت ربما هي حكرا على الرجال سباق السيارات.
3: لا امن بالمراه والرجل، انا امن بالانسان، الانسان لو هو اراد حيريد، لو زي ما نقول احنا في باريس داكار الانطلاق والوصول، ما نشوفش اللي في النص، يعني يبدا عندك 600 كيلومتر في الرالي، في الرمل، في اصعب الدون والاماكن في موريتانيا، وانت ما تشوفهمش، تشوف كان وصول انطلاق في احتفال ووصول في احتفال. انا ما نامن بالانسان لو اراد يوصل بعون الله.
2: طيب خلينا نكمل الحديث، انا راح يكون لقاء معك خاص عن
3: حبيبتي عن
2: ايوه لا نتحدث عن السينما، ولكن سنتحدث عن الرياضه والسباقات. قولي لي، هل هناك مساحة مخصصة مثلا للمواهب الصاعدة من تونس أو العالم العربي؟
3: إيه موجود عندنا مائدة مستديرة للإنتاج الشبابي، يعني فيه عندنا قسم يحطوا فيه الشباب، هو يعني مشروع فيلم، وفيه لجنة حتشوف لو الفيلم هذا مناسب حندعمه، حنحاول إن ندعم في الإنتاج بأي طاقة متاع المهرجان، ممكن إنتاج كامل، ممكن ربع، ممكن خمس، المهم ندوه يعني حتى كما يقولوا بالمصري زقة صغيرة إنها هو يبتدي في المشروع متاعه.
2: طيب كيف بيحافظ هذا المهرجان على خصوصية جزيرة جربة الثقافية في ظل هذا الانفتاح الدولي؟ يعني
3: هذاك علاش احنا عملنا الحوش، الحوش باش نرجعوا الأصل الهوية متاع جربة، أنه هي أحواج، والناس حتى كي عملوها ميزون دوت ما غيروا لهاش هويتها حتى بالاسم، حتى بالشكل، لما تدخل ميزون دوت تحس روحك في حوش. يعني البيوت كلها فيه إسباس في النص، في بيوت كلها عندها خرجة واحدة يغطوها شوية من فوق كمودرنيتي شوية، لكن هي الكل يبقى مربوط بهويتنا الأساسية الحوش. على فكرة الحوش يعني هو هوية لجربة، نعم. هو موجود، أنا متربية في الريف، موجود في سليانة، في الكيف، في قبلي، في تطاوين، يعني الشمال والجنوب كلهم يقولوا الدار القديمة متاع جدنا ومتاع مماتنا ومتاع بياتنا الكبار يقولوا لها الحوش.
2: جميل للغاية، ويعني أنتم مشكورين أنكم عمالكم تعملوا تسويق، هو نوع من التسويق الثقافي.
3: نعم سيدتي نعم،
2: والتعريف
3: في
2: نعم
3: عالم الصورة.
2: نعم
3: نعم نعم، هذا هو الهدف، تسويق عاداتنا وتقاليدنا وجذورنا والارشيتكتور متاعنا، البني متاعنا القديم، انه هو حتى في حديث حلو بس القديم عنده رونق وعنده روح وعنده
2: لازم الحفاظ
3: النفسية لما تدخلها، راحته النفسية.
2: راح نشوف. طيب حبيب، وين بتشوفوا مهرجان جربة السينمائي الدولي في السنوات القادمة؟ وهل عندكم نية مثلا لتوسيع المهرجان حتى يشمل مجالات فنية أخرى؟
3: إيه إن شاء الله بعون الله. هو السينما مائدة مستديرة في الإنتاج، مائدة مستديرة في الشراكات مع دول ثانية في الإنتاج، كذلك مسابقات في عدة مسابقات، في جائزة النقاد للصحافة كما حضرتك، والإعلام والميديا بصفة عامة، أنهم عندهم البرامج الثقافية أنها جائزة النقاد يرسلوها أو يثبتوها على برنامج معين أو على مقال معين، في عدة أقسام. والمهرجان زي ما قلت لك في الرالي، لما تنطلق المهم تعمل الوصول، انت جريت من 250 كهرباء، جريت 20، جريت 40، جريت الاول، المهم لما تنطلق انت في يوم من الايامات ماشي وتقدم ان شاء الله ورائع ورائح للقمه.
2: هذا اللي بنتمنى لكم اياه، وبنشكرك شكر كبير استاذه عبله الاسود مديره مهرجان جربة السينمائي الدولي.
3: ربي يخليك، وبصوتكم احنا نوصل.
2: تسلمي.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور سامر شعيب لفتح ملف الإجهاض المتكرر، ما هي الأسباب غير الظاهرة التي لا تكشفها التحاليل أحياناً؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سنيتا ناظر.
2: تمام التاسعة في استوديوهات مونت كارلو الدولية. موعد نشر الأخبار معك وهيبة خداش. صباح الخير وهيبة.
3: صباح الخير نعمة، وهذه أبرز العناوين. الرئيسان الصيني والروسي خلال لقائهما في بكين يشيدان بزخم التعاون غير المسبوق بينهما، والأول يعلن أن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب. تهديدات الولايات المتحدة وإيران تخيم على أمال التوصل إلى اتفاق، الأولى تهدد بهجوم واسع والثانية بفتح جبهات جديدة، وقتل وجرح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في بكين، قال إن العلاقات بين البلدين قد وصلت إلى مستوى عالي غير مسبوق لتكون بمثابة نموذج للشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الحقيقي. وحضرت القضايا الدولية والإقليمية أيضا على طاولة لقاء الزعيمين الصيني و الروسية، حيث قال الأخير قال إن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب. سميرة والنبي وتفاصيل رهانات هذه الزيارة.
4: أهمية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين تكمن في أنها تحمل رسائل ودلالات متعددة، خاصة أنها تأتي بعد مرور أيام قليلة على أول زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترته الثانية إلى الصين، ما أثار اهتماما واسعا وردود فعل متباينة داخل موسكو وبكين وفي العواصم الغربية. واستبق الرئيس الروسي الزيارة التي تستمر يومين وتعد 25 التي ينفذها إلى بكين بالتأكيد على أن العلاقات الثنائية بلغت الذروة إن على مستوى المقاربة الاستراتيجية والأمنية وأفاق التعاون والصداقة وحسن الجوار. وشدد فلاديمير بوتين في رسالة مصورة وجهها إلى الشعب الصيني عشية الزيارة على أن الشراكة بين البلدين ليست موجهة ضد أي جهة، بل إنها تروم دعم الاستقرار والعمل من أجل السلام العالمي من دون الإشارة إلى أي دولة ثالثة. كما يتصدر ملف الطاقة جدول ولأعمال الرئيسين الصيني والروسي.
3: هذا وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد توجه ضربة جديدة لإيران. ترامب الذي كان منذ أيام فقط في الصين ومنح ترامب بذلك الجمهورية الإسلامية يومين أو ثلاثة، ويأتي هذا بعد إرجائه لهجوم واسع النطاق لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين استجابة لطلب من قادة دول الخليج في السعودية وقطر والإمارات، في حين هدد الجيش الإيراني من جهته بفتح جبهات جديدة إذا مضى ترامب في هجومه إلى جبهة لبنان. لا تزال الغارات الإسرائيلية متواصلة رغم تمديد الهدنة، وأسفرت خلال الساعات القليلة الماضية عن 19 شخصا في الجنوب، فيما خاض حزب الله اشتباكات مع قوات إسرائيلية والتفاصيل معك فالنتينا سمعان.
0: هدنة صورية يشهدها جنوب لبنان مع استمرار التصعيد على جبهته وتوالي الانذارات لبلداته، آخرها كان الاثنتي عشر بلدة إحداها لبايا الواقعة في البقاع الغربي، وتعرض هذه البلدات وغيرها لاستهدافات إن بالغارات أو بالقصف المدفعي. أعنف الغارات كانت على دير أنون النهر حيث قتل 10 أشخاص وأصيب 3 آخرون بينهم أطفال ونساء، عدا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدات أخرى كالنبطية، كفرصير، حنوي وغيرها. وعند مفترق الماري حلتا اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 أشخاص بعد أن أقامت حاجزا وأوقفت عددا من المارة فيما نفذت عملية نسف كبيرة بين بليدة وميس الجبل. بدوره اشتبك حزب الله مع قوة حاولت التقدم إلى محيط ساحة حداتا ودمر دبابتين تابعتين لها، كما استهدف موقعا مستحدثا ومنصة قبة حديدية، إضافة إلى تجمعات للجنود وعدد من الآليات في عدد من البلدات الجنوبية ومستوطنتي مرجليوت ومسكاف عام. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
3: قال رئيس كوريا الجنوبية إن إسرائيل اختطفت أحد مواطنيها في ظروف غير عادلة بموجب القانون الدولي، وأضاف رئيس كوريا الجنوبية أن معظم الدول الأوروبية تقول إنها ستعتقل بنيامين نتنياهو، وعلينا أيضا أن نتخذ قرارا أو قرارنا الخاص، حسب الرئيس الكوري الجنوبي دائما في شؤون المنطقة. قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب شرق وسط تركيا اليوم دون ورود أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات، حسب الإعلام المحلي. ونختم بهذا الخبر، حيث توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق مبدئي بشكل تشريع يقضي بإلغاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة. ألقاكم على رأس الساعة.
1: كافي شو، نعمات المطري، عاطف علي صالح.

0: نحيي كل المستمعين ونبدأ برنامج كف شو، ونحيي أيضا من يتابعنا مساء في العاشرة بتوقيت باريس.
1: دائما على كف شو، ودائما طبعا لدينا فقرات ومواعيد كثيرة جدا. إذن يريد تبقوا معنا حتى 11، سيكون لدينا العديد من الفقرات المهمة،
0: وسنتوقف مباشرة مع مدونة اليوم. واليوم برسم عروب صوح،
1: يليها العلاقة بين الإنسان والحيوانات الأليفة، كيف تساهم في تخفيف الضغط وإعادة توازن الجهاز العصبي وتقليل التوتر مع الأخصائي النفسي نرمين قاضي، وطبعا مذاق
0: جديد. نعم. وجولة على موقع مونتي كارلو الدولية في مساحة حرة، معنا صحفي ومنتج المحتوى محمد الطاهري، متخصص في الصحافة البحثية وإنتاج البودكاست الهادف والخفيف. نتعرف كيف نصنع معه بودكاست هادف.

0: لست أدري، هناك مشكلة ربما في الأغنية، ولكن الآن وصلنا إلى المدونة عاطف.
1: نعم، مدونة اليوم هو برسم عروب صبح.
0: يلا.
2: كان مارك الفرنسي موظفا صغيرا في إحدى المصالح في مدينة صغيرة محاطة بالجبال. كان أبا محبا لثلاثة أطفال وزوجا لطيفا لإيزابيل. أيضا كان ابنا وحيدا لوالديه وأخا وحيدا لأخواته اللواتي كن يحببنه حبا جما. مارك التحق بثوار الفرنسيين ضد النازية، وكان ناشطا في أي جهد ولو كان بسيطا ضد الاحتلال النازي لفرنسا. كان هو ورفقاؤه هدفا لكلاب الأثر في كل فرصة يجتمعون فيها، حتى للحديث عن أحلامهم ببلد حر وحياة أفضل لأطفالهم. خرج مارك للعمل في بلد مجاور، لكنه سرعان ما عاد نحو قلبه الذي تركه في بلاده. لم يستطع أن يشعر بالحرية المؤقتة، وبلده وعائلته في سجن احتلال معتم يتعرضون لأبشع أنواع الاضطهاد والتمييز. كيف لشخص مثل مارك أن يجمع مالا من عمل ما بينما حياة أطفاله وأطفال الحي معلقة بين فكي وحش يحمل بندقية يقف على ناصية أي شارع قد يقرر أن يصيد بها أحد الصغار وهم في طريقهم للمدرسة أو العودة منها؟ هو يعلم أن ذلك حصل مع أحد أبناء الجيران. كان وقتها سيباستيان يعاني من حالة عقلية تمنعه من الكلام، لكنه كان شابا صغيرا ولطيفا يحمل معه نبتته الصغيرة أينما ذهب. تفاجأ بالجنود على ناصية الشارع وقرروا تخويفه، فخاف فعلا وبدأ بالجري بعيدا، فلحقته طلقاتهم حتى نفسه الأخير. كانت معلمته تسير في شارع الحي ورأت كل ما حصل، وكانت تصيح بالجنود إنه لا يتكلم، لكنهم كانوا يضحكون وهم يتسابقون للنيل منه بطلقاتهم. هذه القصة وغيرها الكثير بقيت بوجدان مارك وهو يحلم بفرنسا حرة، وأطفاله ينعمون بمستقبل خال من الاحتلال والتنكيل. لم يتخيل مارك أن كلاب الأثر التابعة لسلطة فيشي ستنهي حلمه بهذه السرعة. كانت ليلة عادية جلس فيها مع زوجته وأطفاله بعد طعام العشاء عندما اقتحم جنود ملثمون منزله الصغير. كانوا يتكلمون لغته لكنهم يتصرفون كالنازيين المجرمين. اختفى مارك 6 أشهر، لم يسمح لوالديه أو لزوجته أن يلتقوا به. عندما رآه والده للمرة الأولى بعد اعتقاله كان مفجوعا بجسده النحيل المنهك من الضرب والتعذيب. أبناء جلدته فعلوا به ما فعلوا وأبلغوا عائلته أنه سيسلم للسلطات النازية. لا أحد يعلم ما حصل بعد ذلك، سوى أن الحزن بقيت جذوره ضاربة في أعماق كل فرد في تلك العائلة، حتى الصغيرة ذات الأشهر القليلة التي لم تعرف والدها. هذه القصة لم تحدث في فرنسا بين الأعوام 1940 و1944، هذه القصة تحصل الآن في مكان معروف جدا، عروب صبح.

0: وفي اليوم العالمي للنحل والنحالين نحتفل في هذا اليوم، والأمم المتحدة أيضا تحتفل في هذا اليوم بعد أن وقع هذا اليوم الذي يصادف تاريخ ولادة السيد أنطوان جانسون، وهو مربي نحل من سلفينيا ورائد في مجال تربية النحل الحديث، وهو من عائلة من مربي النحل في سلفينيا، ويعني تشكيل تربية النحل والنشاط الزراعي كانت مهمة هذه العائلة. فتخليدا لهذا الرجل ولكل محبي تربية النحل والنحالة في كل أنحاء العالم، نحتفل بهذا اليوم نعمات للبحث عن العسل الأصيل، العسل الصافي وغير المخشوش.
1: نعم، اللي أصبح هلأ طبعا نادر جدا أو غالي الثمن جدا إذا بدك تحصل عليه. يعني شوف، لما تروح تتسوق بتشوف العديد من العسل وأنواع العسل، ولكن شو اللي بضمنك؟ يعني هناك القليل من العسل النقي كما يقال، هناك أيضا المغشوش بيكون معظمه سكر، ولكن يجب الحفاظ على طبعا النحل، لأنه هناك يعني ممكن انقراض للنحل.
0: نعم،
1: وطبعا تراجع، هذا سيغير
0: تراجع
1: الطبيعة،
0: تراجع كبير،
1: سيغير الطبيعة لأنه نحتاج لهذه النحلة الصغيرة اللي بتقوم بتلقيح النباتات وبتلقيح حتى الفواكه وما إلى ذلك، فيعني محتاجين لأن تبقى النحل.
0: ونحييكم أينما كنتم، ونشكر كل أولئك الذين تواصلوا معنا اليوم. سنتوقف في فاصل موسيقي ونربط الاتصال بنصائح اليوم، كيف نربي الحيوان الأليف وكيف هو يساعد الإنسان. نعمات،
1: نعم، يعني هلا بنشوف كتير عاطف إنه في ناس كتير بتأخذ حيوانات أليفة للبيت. يعني هون في فرنسا بنشوف كل الكبار بالسن معهم كلاب، ليس كذلك؟ يعني بتمشوا، رح يشتروا خبز، بدهم يشتروا إشي، دائما معهم كلبهم الصغير أو الكبير. وعندنا أيضا إحنا هناك القطط، القطط الأطفال بيحبوا القطة، بيحافظوا عليها وما إلى ذلك. وهناك من يقول بأنه هذا يخفف من الضغط ويعيد التوازن للجهاز العصبي. راح نشوف كل ذلك ربما مع الأخصائية النفسية نرمين قاضي بعد قليل. شو رأيك أنت، بتحب أولادك بيحبوا؟
0: أبدا، لا نزعى حتى الآن، لا توجد حيوانات لا أليفة ولا متوحشة، لكن لو لقيت حيوان متوحش بيجيبه.
1: أسد، نمر، فهد أسود.
0: فهد أسود.

0: إذن دائماً على أثير مونتي كارلو الدولية وكافي شو بانتظار الكوتش الإخصائي النفسي نرمين القاضي تنضم إنا حتى نتحدث عن موضوعنا لهذا اليوم.
1: وتحية لكل المستمعين وتحية أيضاً لجهان في الإشراف في الإعداد ولعبد المنعم في الإشراف التقني ولكل المستمعين ولكل من يتابع برنامج كافي شو في الأثناء. كوتشينج. واليوم سنتحدث عن علاقة الحيوان الأليف بالإنسان وبتخفيف الضغط وإعادة التوازن وتقليل التوتر. هناك من يشكو اليوم من أن تربية الحيوانات الأليفة أصبحت مكلفة، غلاء في شراء طعام للحيوانات الأليفة، وتحتاج إلى طبيب، تحتاج لجواز أيضا وطعام باستمرار ونسها في الحدائق. تربية الحيوان أصبحت أكثر كلفة من تربية الأطفال ماديا، نتحدث عن أوروبا، ولكن هناك فوائد كثيرة كما يرى علماء النفس. وسعداء أن تنضم إلينا الأخصائية النفسية نرمين قاضي. صباح الخير أستاذة نرمين.
2: يسعد صباحك ويسعد صباح كل مستمعينا.
1: إذن نتحدث عن الحيوانات الأليفة وعلاقة الحيوان الأليف بالإنسان. نعم. يعني في الطبيعة كبرنا وتربينا مع الحيوانات الأليفة بالذات في المجتمعات الريفية، في أي كل إنسان لصيق بالقرية أو بالريف تعود على الحيوانات التي تعيش نسبيا بشكل حر، ولكن تربية الحيوانات في شقق مغلقة وفي أماكن ضيقة، هل أيضا هي تساعد في خلق توازن نفسي للإنسان؟
2: هلأ لا شك أنه الحيوانات الأليفة تضيف لحياة الإنسان وتساعد على إبقاء الرابط مع الطبيعة. إحنا في الحقيقة كبشر استأنسنا الحيوانات منذ ألفات السنين لنستفيد منها، من منتجاتها في تغذية أنفسنا، ولكن أيضا لا أقصد بالتغذية فقط التغذية الجسدية، أيضا يعني التغذية النفسية والروحية وبقاء ارتباطنا بالطبيعة. فالحيوانات هي جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان. في البداية الإنسان استأنس الكلب كصديق وفي بيساعده في رحلات الصيد المختلفة. صحيح. وما يزال الكلب حتى يومنا هذا الصديق الوفي مثلا للإنسان. الحيوانات في وقتنا الحالي نتيجة لتغير طبيعة، خلينا نقول الحياة تبعتنا، طبيعة السكن تبعنا، الحيوانات أصبحت تستأنس ولكن في شقق مغلقة، وهذا أكيد هو سبب من أسباب ليش التكلفة بترتفع. ولكن الإيجابيات الكبيرة لوجود الحيوان كجزء من عائلة أو من حياة الإنسان، من عائلة الإنسان أو حياة الإنسان، له كثير من الإيجابيات اللي بتخلي، خلينا نقول، كل الصعوبات أو التحديات اللي ممكن يواجهها هيك تصير تذهب تختفي مقابل كمية السعادة والراحة النفسية

0: اللي بشمال أفريقيا اللي سنت قانون أو في بطاقة المستقل أو بطاقة الفريلانسر اللي من خلالها بقدر هو كمان يسجل بالضمان الاجتماعي، بقدر يكون عنده تأمين ويكون عنده الحقوق كاملة مثل أي موظف بوظيفة تقليدية. فالموضوع عم بتطور، القوانين عم تستجيب لأنه هذا السوق عم بيكبر كل يوم، وعم بنشوف أنه في مبادرات إيجابية بهذا التوجه.
1: أعود إلى ليندا خضر،
0: موجودة ولكن حاجة إلى مزيد من التطوير.
1: نعم. أعود إلى ليندا خضر إبراهيم. ليندا خضر، كيف يمكن توجيه الشباب بين حرية العمل وبين يعني فوضى الخيارات، لأن هناك خيارات كثيرة لا منتهية؟
2: صراحة حالياً اللي بيقود الشباب هو الشغف، الباشن إيكونومي، اقتصاد الشغف. صاروا يحولوا هواياتهم، بنشوف الناس على اليوتيوب، الإنستغرام، تيك توك، صاروا يحولوها إلى مصادر دخل. فاليوم الجيل هو عارف وين توجهه، ونفس ما تفضلت الأخت، فأصبح في تشريعات تحكم هالجيل من حقوقهم، من مصادر دخلهم، فأصبح توجه الجيل موزون، أصبح محكوم، صار في حوكمة، صار في كنترول عليه. فاليوم منصات العمل الحر نفس أبورك، فايفر، كلها هي حولت هاي الحواجز الجغرافية إلى منطق بنقرة واحدة ممكن أنت تسوي كل شيء. فلو أنا اليوم في دبي ممكن أعمل بشركة في برلين، توجهي هناك أكون مصمم في عالم الأزياء، فأنا اليوم حقوقي محفوظة، وصولي لهاي الأماكن محفوظة. فاليوم الجيل الجديد صار يشوف أنه الذكاء الاصطناعي أو كل هاي التكنولوجيا المتقدمة ضعفت إنتاجي، فصار يشوفه مسرع مش مهدد لطموحه.
1: باختصار شديد، إلى أي مدى برأيك سيتغير مفهوم العمل مستقبلا، وكيف تنظرين إلى العمل بعد 10 سنوات من الآن ليندا خضر؟
2: العمل من هون لعشر سنوات أكيد في كثير من الوظائف سيتم إلغائها، فراح يكون التركيز على الذكاء الاصطناعي. اليوم منشوف رؤية دول، مثلا برجع بكرر مثلا عن الإمارات، رؤية الإمارات 2071 هي تعتمد على منظومة الذكاء الاصطناعي، فهو في استعداد لمستقبل عمل مرن، فكثير من الوظائف سيتم إلغائها. إحنا لازم نطور اليوم من مهاراتنا، من كفاءاتنا، لا نتكيف على هالتوجه الجديد. يكون في عنا تعزيز للمهارات الرقمية، العالم قاعد يتوجه من الاقتصاد المبني على المعرفة إلى الابتكار، فلازم نكون إحنا اليوم مواكبين لهالابتكارات. مهارات الـ AI الرقمية لازم نكون على اطلاع فيها ونبدأ إنه نطور منها.
1: وما هي النصيحة الأخيرة التي تقدمينها للشباب الذين يستمعون إلينا اليوم والذين يطمحون ربما لعالم عمل مختلف؟
2: أكيد اليوم بنصح كل شخص أو جيل زي المقبل إلى عالم العمل إن اليوم يحط أساسية كيف يطور من المهارات اللي موجودة في سوق العمل. اليوم الذكاءات الاصطناعية، اليوم حتى التخصصات، تخصصات جامعية مبنية على الذكاء الاصطناعي، التوجه إلى عالم الذكاء الاصطناعي، بناء هذه المهارات ليتمكن من مواكبة هذا التطور، لأنه هذا الجيل بيدور على العمل المرن، ما بيدور على قوانين تخنقه. بيدور على السهولة والمرونة. فنصيحتي اليوم لكل شخص يلجأ إلى هذا إلى مجال العمل يتابع تطورات المجال الاصطناعي والذكاء الاصطناعي.
1: شكرا جزيلا لك ليندا خضر إبراهيم الخبيرة في الموارد البشرية، وجاء الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. دلال القصري صانعة محتوى في مجال تمكين الشباب، أشرف المدهون المختص في مجال الأعمال الحرة والذكاء الاصطناعي، وعصام الطواري الخبير الاقتصادي. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

الدكتور تطعي اداني ميدالية هدية علشان تشميرتكم، وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جيب هدية عيد الام، وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش، وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش.

كان ممكن أساومك لكن صورتي هتتحذف عنكي وكبرت شوية ولقيتني قضيت

0: هو برنامج الآن غدا ومستمرون معكم مستمعين. نصل وإياكم إلى فقرة إصدارات نذهب فيها اليوم إلى فلسطين.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: دائرة جر في فلسطين أو محو فلسطين هو عنوان الكتابة الصادر حديثا للمصور والمخرج أحمد البض عن دار ميوزيوم إتسيتيرا في اسكتلندا. كتاب يجمع أكثر من 80 صورة توثق القرى والمدن الفلسطينية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي منذ النكبة عام 1948 وحتى الآن. سنقترب أكثر إلى هذا الكتاب محو فلسطين مع صاحبه أحمد البض ينضم إلينا. نرحب بك أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا
0: أحمد البض. يعني كتاب لا يوثق الماضي فقط، ربما يربط بين عام 1948 والحاضر. لماذا كان مهما بالنسبة لك ربما هذا الربط أو هذا الامتداد في التاريخ؟
2: الربط هو نتاج المشروع الاستيطاني الصهيوني في المنطقة، لأن ما بدأوه عام 1948 لم يتوقف يوما. في كتابي تظهر العشرات من المواقع المهجرة عام 1948 عندما أقيمت الدولة الإسرائيلية، كما يظهر أيضا مواقع أخرى مهجرة عندما توسعت الدولة الإسرائيلية أو المستوطنة الإسرائيلية كما نسميها عام 67، والقطعة المعينة من الأرض هي الجولان، الجولان المحتل. إضافة إلى ما يحدث اليوم في الضفة الغربية العام، هذا العام، العام الماضي وما قبله. كل قسم في كتابي يفتتح بخريطة، هذه الخريطة تظهر حجم التهجير، ومن ثم هناك صورة فوتوغرافية واحدة لإحدى هذه المواقع مرفق بنص بحثي أو قصة قصيرة لا يتجاوز الصفحة الواحدة. هو كتاب فوتوغرافي بالنهاية. ولمن لا يعلم، ونحن نعيش ذكرى النكبة 78 هذا الشهر، عندما أقيمت الدولة الإسرائيلية تم تهجير ما يقارب 500 إلى 600 موقع، مدينة وقرية وبلدة وحي مهجر، من ضمنها حيث تقع تل أبيب اليوم، مستوطنة تل أبيب الكبرى مقامة على أحياء من مدينة يافا.
0: نعم.
2: وعدد من القرى الأخرى. الأرقام البحثية للمؤرخين الفلسطينيين والإسرائيليين تشير إلى 120 ألف ساكن عربي فلسطيني في يافا ومحيطها الأصغر، لم يتبقى منهم سوى أقل من 3000 عام 1948.
0: طيب أحمد البض،
2: يعني 3%.
0: يعني كتاب عملت عليه لمدة 3 سنوات، خبرنا عن رحلة العمل على هذا الكتاب.
2: تمام. كسكان فلسطينيين في الضفة الغربية أو قطاع غزة، تجاوز الجدار للدخول إلى عمق الدولة الإسرائيلية وهي عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، نحتاج إلى تصريح من قائد الجيش في منطقتنا.
0: لا.
2: نهاية 2020 حصلت على هذا التصريح، وكان لأول مرة في حياتي، كنت بسن 27 أعتقد، واستمر لمدة 3 سنوات حقيقة حتى صبيحة الحرب على غزة. خلال هذه 3 سنوات أردت استكشاف النكبة بنفسي. تعلم أننا حتى الذين نعيش في فلسطين نسمع بها، ولكن لم تتح لنا فرصة كلنا لتجاوز الجدار ورؤية هذه القرى المهجرة. فبدأت رحلة كرحلة تعليم ذاتي عشوائية في البداية، وانتهت بمعرض فوتوغرافي حتى التفت إليها أحد الناشرين في اسكتلندا إدنبرا، وتم تحويلها مؤخرا إلى كتاب مصور من 312 صفحة.
0: ننظر إلى محتويات هذا الكتاب أحمد البض. يعني في بعض الصور وكأنك تحرص على إظهار التباين أو التناقض عندما تقوم بتصوير أبنية تاريخية فلسطينية، ولكن بخلفيات الحداثة الاستيطانية الاستعمارية. تحضر لي مثلا صورة مسجد في يافا في حي المنشية، هذا الحي الذي تم هدمه بالكامل عام 1948، صورة مسجد، ويعني يظهر في خلفية هذه الصورة فندق على الانتركونتيننتال. هل هذا التباين كان مقصودا عند التصوير أم لا؟
2: أعتقد أنه كان مقصودا. نمط التصوير هو تصوير معماري كما أشرت. كنت أعاين ما تبقى من هذه المواقع الفلسطينية وأقارنها بمحيطها الاستيطاني في إطار صورة واحدة. المثال الذي ذكرته هو من أكثر الأمثلة المروعة في التاريخ الفلسطيني. نحن نتحدث عن المدينة الفلسطينية الأكبر في عام 48، التي لو نجت من النكبة لكنا اليوم نحتفي بالمدينة الفلسطينية الأكبر ذات 4 أو 5 مليون ساكن، شيء مكافئ لعمان، دمشق، بيروت. من الممكن أن تكون أسوأ أو أفضل، لا نعلم، لم تتح لنا الفرصة لنعلم. هذا المسجد الذي ذكرته هو مسجد حسن بيك، اليوم هو في قلب مستوطنة تل أبيب، محاط بحدائق، محطات باصات، وكل اللاجئون، كل اللاجئين عفوا، هم ما يزالون في مخيمات اللاجئين. وهذه النقطة الأهم، نحن لا نتحدث عن قصص من الماضي. ملف العودة وحق العودة لم يحل يوما، اللاجئون لا يزالوا لاجئون بطريقة قصرية، في حين أن أي يهودي في العالم، حتى من الصين، من نيوزيلندا، من فرنسا، بإمكانه التقديم للحصول على الجنسية الإسرائيلية والسكن أحيانا في نفس البيوت الفلسطينية في هذه المدن والقرى، وهذا ما يجري.
0: ما أهمية الصورة في هذا السياق برأيك أحمد الباز؟ نتحدث عن سياق استعماري استيطاني في فلسطين.
2: أعتقد أنها محاولة، مجرد محاولة، ودعني أسميها بالمحاولة اليائسة، لأن التاريخ هذا وحتى القضايا المعاصرة هي مغطاة بشكل هائل. فلسطين من أكثر المناطق المغطاة في العالم باعتقادي، فلا ننظر كمصورين أو كصحفيين للنتيجة، لأننا إذا أردنا النظر إلى النتيجة سنصاب باليأس. لا شيء يتغير، لا أحد يكترث، لكنها محاولة إلى لفت الانتباه، ومحاولة إلى دفع حتى شعبنا الفلسطيني أو العربي لربط 48 وأحداثها والنكبة بقضايا اليوم. كيف ذلك؟ بمثال واحد فقط، قطاع غزة وملف قطاع غزة. كيف لنا أن نفهم قطاع غزة والحرب دون البدء من 48؟ من منا يتذكر أن قطاع غزة هي قطاع لاجئين؟ ذلك السبب أصلا لأنها تسمى قطاع، هي كانت غزة مدينة. 80% من سكانها لاجئون، يأتون من المواقع التي نسميها إسرائيل اليوم، من ضمنها تل أبيب، من ضمنها كامل غلاف غزة الذي هوجم صبيحة 7 أكتوبر. حتى حماس التي يعتبرها البعض إرهابية، يمكننا تسميتها بإرهابية لكنها حركة لاجئين إرهابية، قائدها لاجئ، مؤسسها لاجئ، حتى أبو عبيدة
0: أحمد
2: الناطق باسمها.
0: نعم نعم حال جزء كبير من الشعب الفلسطيني اللاجئين سواء داخل فلسطين التاريخية أو خارجها. ما هي أكثر الصور التي وردت في الكتاب ولا تزال عالقة في ذهنك وذاكرتك؟
2: يمكنني إبراز مثال واحد. أذكر في قضاء غزة التاريخي زرت إحدى القرى التي تسمى بالكوفخة، اليوم يسكنها مستوطنون إسرائيليون، وأصحاب هذه القرية بالطبع هم في قطاع غزة كلاجئين. بعد البحث عن المسجد الوحيد وهو آخر الشواهد العمرانية المتبقية، وجدته داخل إحدى المزارع الإسرائيلية. يبدو أن هناك مستوطن حصل على قطعة من الأرض ومعها مسجد مجانا يضع فيه حيواناته. لما لا؟ طالما أن اللاجئون الفلسطينيون يزالون في مخيمات في غزة، محاطون بسياج منذ 48، وذلك المستوطن يستعمل المسجد أحيانا كنائس خاصة في شمال فلسطين. لاستخدامات خاصة.
0: أخيرا، هل كان من السهل العثور على ناشر لنشر هذا الكتاب؟ بتعرف الموضوع الفلسطيني موضوع بيخوف اليوم في أوروبا وحتى يعني في المنطقة العربية.
2: كنت محظوظا أن الناشر الاسكتلندي هو من اقترب من المشروع وطرح الفكرة. يبدو لأسباب سياسية، فهي دار نشر يسارية لها مواقف من الاستعمار والرأسمالية إلى آخره. وأتفق مع ما ذكرته، الملف الفلسطيني اليوم مرعب لدور النشر للصحافة، خاصة إن تم الحديث عن الجسم الأساسي للدولة الإسرائيلية، لأننا هنا نخرج عن الإطار القانوني الغربي والأعراف الدولية المتعلقة قصرا بقطاع غزة والضفة الغربية كأراضي محتلة. بالطبع هذا لا يمثلنا كغالبية الشعب الفلسطيني، بالنسبة لنا إسرائيل هي عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. فأتفق معك، كان مضمون نوعي وكان جيدا بالنسبة لي أن يتم نشره باللغة الإنجليزية.
0: شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك كل التوفيق، المخرج والمصور أحمد البض، شكرا جزيلا. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمودة من هندسة الصوت، راجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com. برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور سامر شعيب لفتح ملف الإجهاض المتكرر، ما هي الأسباب غير الظاهرة التي لا تكشفها التحاليل أحياناً؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سنيتا ناظر.
1: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهبة خداش،
2: وهذه أبرز العناوين. طارق: ردا على وعيد ترامب ومهلته، الحرس الثوري يهدد بتوسيع المواجهة خارج المنطقة، ووزير داخلية باكستان الوسيطة يزور طهران لإجراء محادثات. قمة الرئيسين الصيني والروسي في بكين تؤكد على متانة العلاقة بين البلدين رغم الأزمات. ومنظمة الصحة العالمية توضح أن خطر تفشي إيبولا مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومنخفض عالميا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى تفاصيلها. توعد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع النزاع إلى خارج نطاق المنطقة في حال استأنفت واشنطن هجماتها. يأتي هذا بعدما أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بضعة أيام أقصاها 3، وشن هجوم إذا تعثر الاتفاق. وكان ترامب قد تريث قبل أن يضغط على الزناد مجددا استجابة لطلب قادة الخليج في السعودية وقطر والإمارات بهدف إفساح الطريق أمام اتفاق ممكن. والتفاصيل مع كيريتا خولي.
3: تصعيد جديد يحكم الملف الإيراني الأمريكي، فقد حذر الرئيس الأمريكي ترامب من توجيه ضربة كبيرة جديدة لطهران، مهملا كما أسلفت إياها بضعة أيام فقط للتوصل إلى اتفاق قبل استئناف الهجمات واسعة النطاق. ترامب أكد أنه أجرأ الهجوم سابقا لإفساح المجال للتفاوض، مشيرا إلى أن المهلة تنتهي بحلول عطلة نهاية الأسبوع. في المقابل جاء الرد الإيراني حاسما، حيث وهدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة مؤكدا استغلال فترة الهدنة لتعزيز قدراته القتالية. وفي السياق ذاته كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F-35، متوعدا واشنطن بمفاجآت أخرى إذا عاد خيار الحرب. يأتي هذا التوتر وهبة في وقت لا تزال فيه مواقف الطرفين متباعدة جدا بشأن الملف النووي.
2: شكرا لك ريتا. هذا وتواصل باكستان الواسطة بين إيران والولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين الطرفين. وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام أن وزير الداخلية الباكستاني توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. هذا وأسقط الجيش الأردني طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. في شؤون المنطقة نبقى، حيث من المتوقع أن يصوت البرلمان الإسرائيلي الكنيسة اليوم على مشروع قانون لحل نفسه، مما قد يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة ببضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في ملف آخر وبالتحديد في قمة الرئيسين الروسي والصيني في بكين، حيث كللت زيارة فلاديمير بوتين إلى الصين ولقائه بنظيره شي جين بينغ، كللت هذه الزيارة بتوقيع إعلانات تعاون تحت شعار الشراكة المتينة وغير المسبوقة. والتفاصيل معك منى دويبية.
4: تعكس القمة بين الرئيس الصيني جي جين بين ونظيره الروسي فلاديمير بوتين محاولة واضحة لتثبيت محور سياسي واستراتيجي في مواجهة الضغوط الغربية خصوصا الأمريكية. حديث بوتين عن سياسة خارجية مستقلة وذات سيادة يعني عمليا التأكيد على أن موسكو وبكين تريدان توسيع هامش تحركهما بعيدا عن النفوذ الغربي. وتوقيت القمة مهم أيضا لأنها جاءت بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، ما دفع روسيا إلى البحث عن ضمانات صينية بأن أي تهدئة مع واشنطن لن تكون على حساب الشراكة مع موسكو، فيما تبدو روسيا الطرف الأكثر حاجة إلى هذه العلاقة خصوصا بعد العقوبات الغربية والحرب في أوكرانيا. لذلك تراهن موسكو على مشاريع الطاقة الكبرى مثل خط غاز قوة سيبيريا 2 لتعويض خسارة السوق الأوروبية. في المقابل تستفيد الصين من النفط والغاز الروسيين بأسعار مريحة، لكنها تحرص على عدم التحول إلى شريك تابع لروسيا أو الاعتماد الكامل عليها في الطاقة.
2: منا، في خضم زيارة بوتين إلى الصين قتل شخصان وأصيب 19 آخرون في هجمات روسية على أوكرانيا، فيما أطلقت كييف مسيرات على وسط روسيا. تولون دائما الاستماع لنشرة الأخبار من منطقة كارلو الدولية في باريس. أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد مرتفعا حاليا على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي. وأكدت المنظمة ذاتها أنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: مراسي ميشا خليل.

الواقع الحقيقي يبدو لنا دائما غير واقعي. أبدأ رحلة اليوم السينمائية من مدينة كان في الجنوب الفرنسي بهذه الكلمات للفنان والأديب التشيكي فرانس كافكا، كلمات تنطبق أيضا على عالم السينما التي تصور لنا أحيانا كثيرة خيالا أكثر واقعية من الواقع نفسه. اليوم نتحدث عن الوجود العربي في مهرجان كان ونلتقي بالفنان والمخرج اللبناني علي شري. أهلا بكم.

0: مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 79 مباشرة من مدينة كان مع ميشا خليل.
1: غاب عن دورة مهرجان كان هذا العام الوجود السينمائي العربي تحديداً في المسابقة الرسمية، وإذا قارنا بالعام الفائت نلاحظ أن هذا الحضور ليس قوياً في الفعاليات المختلفة من المهرجان. في فعالية نظرة ما وهي ثاني أهم مسابقة في المهرجان نجد فيلمين، الأول للمخرجة المغربية ليلى مراكشي والفيلم يحمل عنوان لاماس دولسي، والثاني للمخرج الفلسطيني ركان مياسي ويحمل عنوان البارح العين ما نامت. أما في فعالية أسبوعاء السينمائيين نجد فيلمين قصيرين، الأول للمخرج السوداني إبراهيم عمر عنوانه لا شيء يحدث بعد غيابك، والثاني للمخرج المغربي سعيد حميش بالعربي ويحمل عنوان على غشاش دو لوازو غري او غيور فيرت، أو البحث عن الطائر الرمادي المخطط بالأخضر. أما في مسابقة أسبوع النقاد فيوجد ثلاثة أفلام، فيلم طويل للمخرجة اليمنية سارة إسحاق وعنوانه المحطة، وفيلمان قصيران، فيلم نفرون للمخرج السوري داود العبدالله، وفيلم الرقيب للمخرج اللبناني علي شري. علي شري الذي نستضيفه اليوم في هذا المرسى السينمائي من مدينة كان في الجنوب الفرنسي. علي شري، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا وسهلا.
1: إذن أنت تشارك في مهرجان كان السينمائي وتحديدا في فعالية أسبوع النقاد بفيلمك القصير لا سنتينيل، أو ما يمكن ترجمته بالعربية بالرقيب. ونبدأ مباشرة من العنوان، يعني هيدا الموضوع العزيز على قلبك، الرقيب، المراقبة، وكأنه دائما أنت بحاجة لأنه حدا يراقب.
2: صحيح، يعني هي بلشت من شخصية الحارس. في شخصية الحارس بترجع كتير بشغلة، والحارس هو حدا بيراقب مكان ما، ويمكن هالشي بيرجعنا على الواقع اللي نحن عايشين فيه. الرقيب هو كمان شاهد، هو حدا يشهد على أحداث، على شو عم بيصير. واليوم نحن كلنا شهود على العنف اللي عم بيصير بالعالم، شهود مرات منحس حالنا شهود بس بلا قدرة إنه نغير أو نوقف قلة العدل الموجودة بالعالم. بس كمان مهم إنه نحافظ على هيدا الواقع اللي هو نحن نشهد على اللي عم بيصير، على القليلة إذا ما قدرنا نغيره، على القليلة نقدر نقول إنه نحن شفنا ظلم وعنا مسؤولية إنه نشهد على الظلم اللي عم بيصير.
1: الشخصية الأساسية هي جندي، هي الرقيب أو الحارس، وهذا رمزي جدا أيضا، لأنه دائما هناك صورة نمطية عن الجندي أنه هو هذا الشجاع المندفع اللي بيروح على الحرب وما بيخاف، ولكن في الفيلم عم تعطينا صورة أخرى، هي صورة هذا الجندي الهش اللي هو كمان عنده ضعفه، اللي هو عنده تساؤلات عن حياته. فيعني اختيار موفق.
2: نعم، نحن معودين بكل الأفلام الجيش هو جسد واحد، يعني أول شيء الواحد لما يفوت على الجيش هو بيمحي فردانيته ليصير جزء من جسد جماعي. فأنا يمكن عم بعمل الطريق العكس، أنه طلعه من الجسد الجماعي يرجع يصير شخص مثلي ومثلك، مع تساؤلاته ومع ضعفه وهشاشته وإنسانيته، يعني بيرجع يصير فرد إنسان مع كل شيء هالكلمة ممكن تحمل من معنى، اللي مطلوب منه مثل ما أنت قلت إنه يكون جسد جاهز إنه يحارب، وجاهز إنه يكون قوي، وجاهز ليروح لأنه يموت كرمال الوطن وكرمال القضية. فأنا بهتم بهالأجساد الضعيفة بركة اللي عندها هواجسها، واللي هي بتكون جندي فاشل، لأنه الجندي ما لازم يكون عنده شك.
1: علي شري، هيدا الفيلم بيحكي قصة كيفية الهروب من مستنقع فكري معنوي نفسي، وكيف انه الانسان ممكن في بعض الاحيان يحس حاله انه خلص هو مسجون او سجين تساؤلاته، سجين مخاوفه، ولكن سجين محيط منغلق ما في يخرج منه الا بطريقه واحده.
2: ايه هو جسد عم جرب يهرب، يعني عم جرب يلاقي طريق النجاة من عالم فيه ظلم، فيه عنف كتير، فيه محو لأي تساؤلات. فهيدا يعني هو تفكير يمكن لقلنا كلنا اليوم، يعني أنا اهتمامي منه بالجيش كمؤسسة عسكرية، هو عم بحكي عن الجندي اللي حكي عنا كلنا، عن نحنا اليوم شو مطلوب منا كأشخاص، وهل في مجال لأنه ننقذ حالنا وننجي بأجسادنا.
1: في هذا الفيلم مستويان، المستوى المتخيل يعني اللي فيه خيال، اللي منشاهده بالفيلم من خلال مجسمات، من خلال ديكور معين كمان بيعكس نفسية الجندي، وفي المستوى الواقعي يعني هو بالسكنة هو مع جنود آخرين، وهون منشوفه كأنه في ازدواجية بالتعامل، وكأنه في يقظة وفي خيال، في تأويل وفي لحظة معاشة، في حلم وفي واقع بالنسبة لهيدا الجندي.
2: صحيح، هو الفيلم مركب بهالطريقة، يعني فيلم تصور باستوديو مع ديكور، ونحن بالفيلم منشوف من الأول أنه نحن منا بالأماكن الحقيقية عم يتصور فيها الفيلم، نحن عم نصور بقلب ديكور، بقلب شيء مفبرك، ونحن مع ممثلين، يعني منشوفهم أنه هن ممثلين، يعني قبل ما يكون هو جندي هو شخص عم يلعب دور الجندي. وكان بدي أنه بشي ما كان أفضح لعبة السينما وعريها، نفرجيها كيف هي بالفبركة تاعيتها، كيف بتنصنع كفبركة، لأنه لإلي كان مع بالي أرجع أنتج العنف اللي موجود اليوم. حسيت أنه لازم ناخد شوي مسافة، المسافة اللي بتعطينا إياه الفبركة تبع صناعة هيدي الصورة، لحتى يمكن نقدر نوصل بطريقة كتير مجدية أكتر لنحكي عن العنف، يعني بدل ما نرجع ننشل العنف نبعد عنه لنقدر نحكي عنه بطريقة أحسن.
1: نعم، والحديث عن هذا العنف في الفيلم، أنت بتقول أنه العنف أحياناً في لحظات حنان، في لحظات رقة، وبهاللحظات هيدي منشاهدها بالفيلم بالنايت كلوب أو للسيرفيفان أو الناجون، يعني نرجع لكلمة النجاة، وكيف أنه هالجندي بهاللحظة، لحظة الرقة ولحظة الحنان، بيلاقي حاله بالمغني اللي هو دراك كوين، بيلاقي هاللحظة لحظة الطمأنينة أو لحظة الصفاء بهاللقاء هيدا.
2: تماما، يعني أنا هيدا اللي كان بيهمني، أنه شو منعمل بالعنف اللي عم بخلينا نحس بوحدة، وحدة كبيرة، يعني احنا اليوم هيدا الشعور أنه احنا مش قادرين نغير واقع، مش قادرين نغير ظلم، مش قادرين نوقف العنف اللي عم بيصير بالعالم، يعني خصوصا بمنطقتنا وحوالينا وعلى الصعيد شخصي، هي بأنه هود اللحظات اللي فينا نكون حنونين مع بعض، يمكن فينا نتطلع ببعض، نهتم بعزلتنا، نروح ونلتقي بعزلة الآخرين. وهو الكباري، مشهد الكباري اللي هن السورفيفان الناجين، هو مكان عالم كتير بتحسيها عايشة وحدتها، بس بتجي لتلتقي بوحدة الآخرين. وبمشهد حبيت أنه يكون فيه رقة، ويمكن هالرقة هي اللي تكون قارب النجاة، ويمكن لا، بس انه على القليل كان عبالي حطها اعطيها محلها.
1: وكأنك عم تعطي هالجندي إمكانية التفكير بشيء ونقيضه، هل يا ترى بكفي بالمشوار اللي أنا رايح فيه تأنجي بطريقة سلبية، أو بكفي تأنجي بطريقة إيجابية؟
2: أكيد هو تساؤل هو عم بعيشه، وهو يعني بالفيلم بيعطيه الطبيب العسكري، بقول له روح ارتاح، خد ليلة واخرج من السكنة، بركي بتلاقي السلام الداخلي بلقاءات بالمدينة. فهي محاولة يمكن لينقذه، يمكن عطاه مجال أنه يكون عنده خيار، وبيقول له إذا بتحب ترجع فيك ترجع، يعني عم بقول له فيك كمان ما ترجع، يعني عطاه فرصة انه ينقي شو بده يعمل، وبالنهاية بقرر يرجع. انا بلاقي يعني اكيد نهاية الفيلم ممكن تنقرا بطرق مختلفة، يعني انا بعتبرها انه نهاية بعدها مفتوحة، لانه بنسمع الصدى بالصوت بعد ما يرجع على السكنة، يمكن هو كان شيء ضروري لحتى ينجي بنفسه، كان يمكن لازم يتحرر من شيء، كان لازم يقضي على شيء داخله، على قمع معين، على شيء كان حابسه ليقدر ينفذ بنفسه.
1: نعم، هناك ثلاث شخصيات مهمة جدا في هذا الفيلم، طبعا شخصية الجندي اللي هو قصير القامة ضعيف، شخصية الطبيب اللي بيمثله إريك كانتونا اللي هو يعني كبير وهيك ضخم، وفي شخصية الدراك كوين اللي هو رفيع هيك وكتير حلو، وهالثلاث شخصيات بأجسادهم عم تلعب دور بهذا الفيلم
2: تماما. وانا كان الاختيار للممثلين كان قبل كل شيء اختيار لاجساد، ولاجساد بتحمل تاريخ وبتحمل قصتها، يعني بنحكي عن إريك كانتونا هو ايقونة على قليلة بفرنسا، ومش بس بفرنسا وبانجلترا، هو لاعب كرة قدم كتير معروف وبعده، يعني نحن اليوم بكان بس تكون ماشينا بالشارع كل دقيقتين حدا بوقفه بده يحكي معه، مع انه صار 30 سنة ما بيلعب فوتبول. فهو بيمثل شيء، وبيمثل كمان موقف سياسي، لانه إريك كانتونا هو اليوم حدا عنده مواقف كتير واضحة، نصرة لفلسطين، هو كتير بيناضل كمان بالفوتبول كرمال اللاعبين الفلسطينية اللي انقتلوا كمان من إسرائيل بغزة وبرات غزة. فهو حدا بيحمل بهالجسد وبالجسد اللي بجسده بالحياة قصص كتيرة. فأنا ماني عم صور طبيب عسكري، أنا عم صور إريك كانتونا عم يلعب هيدا الدور، وتماما مثل نوال بيريز بيسكايار اللي هو ممثل أرجنتيني فرنسي اللي هو كمان عنده مواقف سياسية كتير واضحة، ويعني هو كان جزء من الجوري السنة الماضية بكان وحكي على المسرح ومواقفه السياسية كتير واضحة. فكان مهم كمان لإلي اشتغل مع ناس تحمل تاريخ، وبتحمل تاريخ سياسي، وبتحمل موقف سياسي، وجاية بجسدها اللي بيمثله، جسدها بضعفه أو بقوته، بطوله أو بقصره، وبشخصية لولا اللي بالكباريه كمان هو شخص اختار جنسانية، اختار الجندر اللي عم بيلعبوا فيه اللعب، مثل ما نوال بيلعب الجندي وكونتونا بيلعب الطبيب، كمان شخصية لولا عم بيلعب جندر معين. فهي كيف نسكن أجسادنا وكيف أجسادنا بتسكننا ومرات بتحصرنا، وكيف نقدر نتخلص من الأجساد اللي بنحملها. وصحيح كتير هو لقاء بين ثلاث أجساد.

0: علي شرني، نتابع معك الحديث عن فيلمك المشارك في فعالية أسبوع النقاد، فيلم الرقيب. أود أن نتوقف عند الديكور، هل أنت قمت بهذا الديكور وتحديدا التماثيل؟ لأنه عندما شاهدت هذه التماثيل يعني فكرت باللي بهمك أنت أيضا، يعني مثل المعالم الأثرية، مثل الفيستيج أو أنه الأثار اللي تترك في الأرض واللي بتعبر عن سنوات وسنوات وحتى قرون من تاريخ الإنسانية.
1: وأنا بتعامل مع هيدي القطع الأثرية تماما مثل الممثلين، يعني هي بتحمل بجسدها، بتحمل تاريخ وبتحمل متخيل عنا، وهي كمان عانت عنف، كان من العنف الكولونيالي أو العنف الإكستراكشن، أنه انشالت من مكانها وصلت على متاحف، يعني كل الحياة اللي عاشتها هالأجساد بالنسبة إلها بحطها على نفس مستوى أجسادنا، هي أجساد ممكن نتعلم منها كيف نكون. وبعدين بالفيلم التماثيل وهيدا كمان بتذكرنا بالنصب، والنصب اللي هي طريقة السلطة وتكتب التاريخ، فهي كمان عادة تفكير بسلطة الأنصاب كسلطة عم تجي بتقلنا هيدا هو التاريخ وهيدا كان، وهي الشخصيات لازم نتذكرها وشخصيات أخرى لازم تنمحي من التاريخ وما نتذكرها. فأنا التماثيل اللي ببنيها وبشتغل عليها يعني هي معمولة من طين، ففيها بأي لحظة بتحس ممكن تفرط، فهي كمان عن صورة أنواع من السلطة اللي ممكن نحن نخليها تفرط.
0: أود أيضا أن أتحدث عن الخلفية، خلفية بالصوت اللي هي خلفية تاريخية، كمان إعادة ذكرى سقوط الباستي، يعني الثورة الفرنسية، وهيدي كمان رمز من رموز عصرنا اليوم، الثورة التي تشهد قبل أن تنطلق. ولكن يعني أحببت كيف أنه أشرت إلى الثورة بالخلفية في هذا الفيلم، وتحديدا انطلاقا من الثورة الفرنسية.
1: إيه يعني الفيلم هو عم بيصير 14 جويلية، اللي هو عيد الوطني وعيد الثورة الفرنسية، فكان مهم كمان لقلي أنه يكون هو يوم احتفال وطني بحدث تاريخي لهيدا الجندي. هو بيكون عادة في الديفيلي ميليتير في العرض العسكري اللي بيصير على الشانزليزيه، وبنسمع نحن على الراديو عم بينقلوا الوقائع تبع العرض العسكري. وبالحقيقة أنا أخذت الجمل اللي بتنقال على الراديو، هي جمل قال ماكرون ب 14 تموز بآخر عرض عسكري، ومحل أكيد هو احتفاء بالأمة وبالنصر يعني بالقوة والجيش. وبنفس الوقت في شيء بهذا الخطاب كمان بيخوف، لأنه خطاب عم يبعث على الحرب المستقبلية والعدو اللي لازم نخاف منه، وكيف لازم نرجع نتسلح ولازم نكون جاهزين ولازم نكون أجسادنا جاهزة. فكيف عم ناخد من هذا التاريخ، من تاريخ تبع أمي وتبع وطن، لنخوف على مستقبل متخيل لحتى نجهز الأجساد، لحتى تكون الأجساد تخضع وتقبل تتخلى عن حريات، تقبل أن تكون مراقبة، تقبل أن تكون جاهزة وتعطي من نفسها وتعطي من مزخرتها كمان. لأنه نحن بفرنسا فتحوا اليوم دي كونت، في الواحد يحط مصرياته دعما للجيش، يعني نحن طالبين منا كلنا نصير مشاريع عسكر جاهزة لحرب قادمة، عم بيقولون لأنه هيدا حتكون قادمة لا محال. فهذا اللي حبيت شاور لقله، هو بخلفية الفيلم في كل هيدا الخطاب اللي هو الخطاب بفرنسا وبكل أوروبا وبالعالم كله عن حرب جاية وعن كيف لازم نكون نحن جاهزين لهيدا الحرب الجاية.
0: وهو عم يسمع هيدا الخطاب، يعني الجندي اللي هو كما ذكرت في بداية الحديث، هيدا الجندي هو كل واحد منا، فنحن عم نسمع هيدا الخطاب وبالوقت نفسه عم نتساءل هل ننجو بأنفسنا في هذا العالم أو ننجو بأنفسنا في العالم الآخر.
1: صحيح صحيح، هي سؤاله هو شو منعمل بكل هيدا العنف، شو منعمل بكل الديماغوجية اللي حوالينا؟ إذا مش قادرين نغير العالم، كيف نقدر بركة ننجو بأنفسنا؟
0: سؤال الأخير لك علي شري، طبعاً أنت مخرج في هذا الفيلم، ولكن أنت كتبته، ولكن كتبت صمت أكثر ما كتبت كلام، فهل كتابة الصمت أصعب من كتابة الكلام؟
1: بعتقد لأنه لازم نخبر كتير أشياء بلا ما نحكي، وأنا بحب كتير يعني هالإكزرسيس تبع كتابة السيناريو تبع أفلام ما فيها كتير حكي وأحداثها كمان يعني كتير بطيئة، بالاحداث، يعني ما في شيء عم بيصير على الشاشه، فهذا بخلينا نضطر نكتب اشياء سنويه، نصير نوصف لون الحيط، واذا في بكعب هذا الحيط في شتله طلعت ولا لا، او كيف لونه وقد ايه حجمه، واذا مرق هواء كيف نوع الهواء، يعني بخلينا نعطي انتباه على تفاصيل كثير صغيره، لانه الحكي منه هو اللي عم بيعبي. وحلوة هالنوع الكتابة.
0: من هون مثلا تفصيل كارتيه لوفون، يعني بتصوروا لأول مدخل السكنه اللي هو فينا نقول حي الشرق او حي
1: كارتيه، كمان اسم سكنه، هي سكنه لوفون، ايه المشرق، ايه كان كلان دوي على واقعنا، ايه اكيد هي التفاتة من وين، انه أكيد حتى لو كان الفيلم عم يحكي عن فرنسا وعن واليوم عن أوروبا وعن كل هيدا والبلد اللي أنا هلأ عايش فيه بباريس، بس أكيد التفكير كمان بينطبق على من وين أنا جاي وعلى لبنان وعلى اللي عشناه وعلى الحرب الأهلية والحروب كلها اللي صارت من وقتها، فهي أرجع أجيب مسقط رأسي لهيدا الواقع.
0: علي شري، إذا أنت مخرج فيلم الرقيب لسنتينيل، أشكرك على المشاركة معنا اليوم، كل النجاح.
1: شكرا لك.

فلوران باني وأغنية الجندي استمعنا إليها دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية، وبها نختم مرسانا السينمائي الذي من خلاله نغطي فعاليات مهرجان كان في دورته 79، ونتابع ما تبقى من رحلة اليوم بمرسى موسيقي ونكتشف عالم الفنان اللبناني عبجي.

0: روحه روح شغوفة، روحه طفلة شقية تريد الاكتشاف واللعب مع اللحن والنوتة والحلم الموسيقي. أصابعه أصابع رشيقة تريد العزف على آلات كثيرة قديمة وحديثة، يتبادل معها الأفكار والأحاسيس والتجارب. موسيقاه بوهيمية مسافرة عابرة للزمان والمكان، محملة بالذكريات والألوان والروائح واللقاءات. نتحدث عن عبجي، الفنان المتعدد الانتماءات، المسافر الأزلي، المرسى الوحيد الثابت في حياته هو الموسيقى. نشكره لأنه يحط رحاله في مراسي مونتي كارلو الدولية. أهلا بك عبجي.
1: كيف فيني كمل؟ يلا باي شباب أنا رايح.
0: أهلا بك عبجي في إذاعة مونتي كارلو الدولية. أنا جدا مسرورة باستضافتك. أريد أن أعترف للمستمعين بشيء، أنه خلال البرنامج الذي كنت أقدمه سابقا يوميات مسافرة، كنت دائما أستخدم موسيقى من موسيقاك. لم أكن أعرف في ذلك الوقت بأنك كنت مسافر أزلي، وما زلت على فكرة تنتقل من مكان إلى مكان، من مرسى إلى مرسى، ولكن كنت أشعر، نعود إلى الإحساس، كنت أشعر وأحس بقلبي بأنه هذه الموسيقى تتلائم مع السفر الذي كنت أقوم به. وأنت اليوم هنا لنتحدث عن هذه التجارب، الذكريات، السفر، الألوان، الروائح، الموسيقى طبعا
1: هجرب هجرب احكي عن التجارب، لأنه كلامك كتير حلو كتير قوي. ومرات إذا حدا بيحكي حلو عن موسيقتي صعب إلي جاوب، لأنه بكون مثل ولد صغير هب بب بب بب بب وبس بدي أتسمع كلامك ولشو لشو أحكي، أنت بتحكي أحسن من ما أنا أحكي.
0: عبجي قلت كلمتين جميلتين جدا، طفل صغير. يعني أنت بعد كل هذا، كل هذه التجارب في الموسيقى، كل هذه التجارب بين البلدان منذ صغرك وحتى اليوم، ما زلت هذا الصبي الصغير، ولكن سأضيف كلمة أخرى الشقية أيضا.
1: الولد فيي، je vais le dire en français، l'enfant en moi me sauve.

0: أن تقول هذه الجملة تحديدا بالفرنسية، يعني هذا الطفل الذي فيك ينقذك، يعني هو منقذ لك.
1: اكزاكت. لأنه تركت لبنان من كذا سنين وبراسي بعني هالولد يلي ترك لبنان. والموسيقى هي الوقت، ما في غير وقت إلا بالموسيقى. Là aussi, j'ai envie de le dire en français. Le temps qui passe ne passe que par la musique.
0: يعني الوقت الذي يمر لا يمر إلا عبر الموسيقى. الموسيقى التي بدأت بممارستها منذ الطفولة. عشر سنوات.
1: كان عمر عشر سنين.
0: وبدأت يعني بآلة، آلة الجيتار التي كانت هدية الوالدة في عيد ميلادك، وكنت في المستشفى آنذاك.
1: بعدني هالولد. كنت بمستشفى وعيوني مغمضين وعطوني الجيتار بالمستشفى، ما فيني اشوف الآلة لأنه عيوني مغمضين، وهلا بعني إذا بعزف لازم غمض عيوني.
0: جميل.
1: هاي من هون. ليه بقول إنه بعدني هالولد؟ لأنه الشعور يلي حسيت فيهن هالوقت عشر سنين عيوني مغمضين بعدني هون. ومرقوا كذا حياة، مش
0: حيوات، مش حياة واحدة.
1: حيوات. وأحلى شيء الفكرة الأولى، كيف وصلت أنا للموسيقى، وهي كيف الموسيقى فاتت فيي. عيوني مغمضين، فإذا كأني بغير عالم. والآلة وحدة كانت، صاروا كتار هلا، لأنه je vais le dire en français aussi. J'aimerais tellement recommencer ce moment de la découverte de la musique.
0: يعني تريد دائما أن تعود إلى هذه اللحظة الأولى التي اكتشفت فيها الموسيقى
1: الأصلية. هل هل في شيء يعني كأنه la racine de ma vie كان عمري عشر سنين بهالمستشفى وعطوني جيتار. ليه عطوني جيتار؟ لأنه طلبت إنه هدية، شو بدك من بعد هالمستشفى؟ تلون جيتار. قالوا لي أوكي. وهي
0: دي اللحظة المفصلية أيضا في حياتك. عبجي، طبعا نتحدث عن آلة الجيتار، ولكن منذ ذلك الوقت وحتى اليوم أصبح في حوزتك أكثر من 500 آلة. أنت هاوي للآلات الموسيقية عموما والوترية بشكل خاص. لا
1: not only. لأنه كل آلة بتخبرني شيء، وأنا لازم اسمع من الآلة شو بدها تقلي. الآلة شو بدها تقلي. حلو هاي. ومن بعدها إذا فهمت منيح لغة الآلة فيني أعزف ألف وكون أصحاب مع هالآلة. وبحب الأصحاب، ما بحب كون مع شخص واحد. أما يعني إذا عندي أكتر من أصحاب أكتر
0: بيكون أحسن.
1: بيكون أحسن.
0: وكمان بتقول إنه الآلات الموسيقية هي بحد ذاتها ناطقة، يعني يعني هي أيضا تتحدث. أحيانا تتحدث عن الجبال، أحيانا تتحدث عن البحر، عن المأكولات، عن الناس. يعني يجب أن
1: تترجم. أنا بترجم شو الآلة شو بدها تقلي، وأنا بجرب ترجم. وإذا ترجمت منيح شعري هيك بقول أوكي فهمت منيح شو الآلة بدها تقلي.
0: نعم. عبجي، طبعا الآلة الموسيقية هي رفيقة الدرب، هي امتداد ليدك، وهي طبعا كما ذكرت رفيقة الدرب لأنك أنت ربما لأنه هناك هذه التعددية الانتمائية في شجرة العائلة، سنتحدث عن ذلك، أصبح ربما في جيناتك السفر موجود يعني
1: أكيد.
0: يعني هناك مثل حاجة ماسة في روح عبجي السفر.
1: السفر يلي منه مجبور لأنه بعائلتي ناس سافروا لأنه كانوا مجبورين يروحوا من مطرح للتاني. أنا تركت لبنان كان عمري 17 سنة وبعدين قررت كون سعيد بحياتي. والآلة بتساعدني تكون سعيد. ومن بعد ما فهمت إنه الآلات يلي عم بلتقى فيهم بيخبروني أشياء يمكن أنا فيني خبر هالأشياء للناس، وما بعرف ليه الناس حبوا. وقلت يي طيب يمكن بألمانيا مش ذات الشيء، فطلبوا مني إجي بألمانيا وروح ألمانيا وبعدين أبعد، والناس من الصين لتشيلي كلهم عندهم هالإحساس إذا بيسمعوا آلة واحدة مش فرقة بكاملة. وسافرت وسافرت وسافرت والتقيت بآلات غيرها، وبعدني هالولد 10 سنين عم بيجرب يسمع منيح شو الآلة عم بتقلي، وما عم جرب يكون أقوى من الآلة. مرات العازفين بيجربوا يكونوا أقوى من الآلة، يعني بدو ينفرجوا للناس إنه هن في يعني شي كمان كومبا، يعني
0: مثل صراع،
1: مثل صراع بينهم وبين الآلة. لا، الآلة وبيني وبين الآلة في حب.
0: نعم.
1: ما في صراع،
0: علاقة حب جميلة جدا. تقول بأنك أيضا تحب الارتجال، تحب التجارب، ولكن هل هذا صحيح أنك تتعلم آلة موسيقية
1: كل 6 شهور؟
0: كل 6 شهور
1: إيه؟
0: يعني صحيحة هذه إيه المعلومة؟
1: أنا ما بكذب. ما بكذب،
0: أنا قرأتها يعني.
1: لا يعني ليه ليه ليه؟ لأنه في وقت يلي حدا ما بيعرف شيء أحلى le moment بالفرنسي le moment où tu ne sais rien l'avenir est ouvert.
0: في هذه اللحظة التي لا تعرف أو تجهل الأشياء تشعر بأنه المستقبل مفتوح.
1: exact. وإذا فيك تجرب بآلة جديدة المستقبل بدوبل، والمفاجآت بتكون أقوى لأنه بتجرب آلة. Je vais le dire en français. J'ai eu une expérience que j'ai renouvelée.
0: يعني تجربة كانت هناك تجربة أعدت يعني تجددت جددت عيشة ربما.
1: Quand je rencontre un instrument qui me plaît.
0: عندما تلتقي بآلة تحبها.
1: Je cherche quel professeur pourrait me donner un cours.
0: تبحث عن أي أستاذ يمكن أن يعطيك الدرس الأول.
1: Donc j'ai découvert le arhu. C'est un violon chinois à deux cordes.
0: إذن اكتشفت آلة صينية
1: arhu.
0: Arhu.
1: Arhu.
0: Violon.
1: كمان.
0: كمان و
1: وترين. Deux cordes.
0: يعني كمان عنده وترين.
1: Exactement. J'ai été voir le professeur.
0: رحت عند هذا الأستاذ.
1: Et il voulait me montrer comment on joue.
0: وأراد أن يعني
1: يفرجيني.
0: يبين لك أو يفرجيك كيف تلعب على هذه الآلة.
1: قلت له لأنه كانت بنت. قلت له لا لعبي. تما العب مثلك.
0: قلت له إنه يعني.
1: عزف على الآلة. لأنه أنا ما بدي أعزف مثلك، بدي أشوف بس أنت كيف تعزفي على الأرهو. وبعدين أنا دفعت لها الساعة ورجعت بيتي وألفت موسيقى مع هالآلة. لأنه ce n'est pas parce que je joue un instrument chinois
0: ليس لأنني أعزف على آلة صينية
1: que je vais composer de la musique chinoise. Ce n'est pas parce que je joue d'un instrument arménien هيدا الدودوك. الأرمن بيلعبوا نوتة واحدة وكل الناس بتبكي. أنا ما جعبالي بك الناس، بس جعبالي الناس تشم ريحة الثقافة الأرمنية
0: من خلال
1: من خلال الدودوك.
0: عبجي ما رأيك لو نتوقف مع أول مقطوعة تانغو إن باماكو ونعود ونتحدث عنها؟ تانغو إن باماكو.

0: تانغو ان باماكو، يعني انا اسميها اغنيه لانك ترندح فيها، ولكن هي اكثر مقطوعه موسيقيه من اغنيه، وجميله جدا مع هذا التطعيم بموسيقى التانغو، موسيقى التانغو ايضا العابره للحدود،
1: لانه التانغو جذور التانغو ايطاليا قبل ما تكون ارجنتينا، والاله يلي بيستعملوها بالارجنتين جاي من المانيا، يعني يلي مخمن حاله من جذور وحيدة وكلها من بلد أما بلدان هيك، لا لا كل شيء بيمر وكل شيء بيجي كل شيء بيروح، ونحن لازم نجرب نلاقي شيء مطرح بهالحياة يناسبنا ونقول يا عملنا شيء.
0: عبشي، يعني أنت تريد أن تقول بأنه الذكريات تلعب دور في التأليف الموسيقي، ولكن أيضا تسوحي كثيرا من الصمت ومن الضجيج، من الاثنين يعني.
1: إيه، لأنه يين أن يونغ بالصيني معناتها الصمت الكامل والضجة الكاملة. في الضجة بتألف إيقاعات، إذا بتسمع منيح بالترين، إذا أنت تسمع صوت الترين فيك تألف موسيقى هالإيقاع، وبعدين براسك تجي كلمة كلمتين ثلاثة كم نوتة، وبعدين هاي الذكرى هي منا precise، منا
0: واضحة دقيقة،
1: منا واضحة دقيقة exactly، بس الآلة توصل بإيدي
0: وخلص
1: هي
0: تبلش تتحدث انت وياها، لانه بتقول انه كل شخص عنده افكار، وكل شخص ما بيعرف احيانا كثيره كيف يعبر عن هذه الافكار وينقلها من خلال الاحاسيس، فالاله بالنسبه لك هي ناقله لهذه الافكار وناقله لهذه الاحاسيس.
1: اكزاكتلي، لانه
0: تماما
1: عفوا انا بحب غير اللغه، لانه ببيتي بلبنان ما كنا نحكي عربي بالبيت، امي ما كانت تحكي عربي، امي كانت تحكي يوناني تركي وفرنسي، وبيي كان يحكي فرنسي يوناني وتركي، وستي كانت تحكي تركي وفرنسي،
0: نص السن.
1: انا تعلمت العربي بالمدرسه وبحب هاللغه كتير كتير حلوه، بس بحكيها كأني عم بتعلم بعدني هاللغة.
0: نعم عبجي، يعني أنت متعدد الانتماءات، وكأنه هناك تراكم لتجارب عدة في تجربة واحدة.
1: إن شاء الله. يا ريت لو فيني أقول أنه كل هالتجارب من أصولي، أنا من الآلات عم بجرب اخترع شجرتي الموسيقية، وجرب أفهم بهالحياة طريقي مع الموسيقى. لأنه يلي بيجي بيلعب كذا آلة وبيلعب منيح بلا إحساس ما في مشكلة، بس
0: ما في روح،
1: مش ذات الروح. أنا لازم أفهم كيف روحي وروح الآلة بيلتقوا، وشي جديد ويتغير كل مرة. ما فيني أعزف ذات الموسيقى كنوتة كلاسيكية أما العرب هلأ عم بيعملوا زيت الشيء، هاي مش بدمي أنا، حياتي بتتغير، الموسيقى بتتغير معي. فإذا باخد آلة غيرها، هاي جيتار تعتير كيف بقول، بس صوتها شيء دو نوت، ونقول
0: بأنه نعزف

0: كأنه عود بس هي جيتار ومشكلة كأنه شكل جيتار بس الروح عود. هاي حياتي.
1: جميل أحبجي. يعني هناك أيضا هذا الالتئام الروحي. تقول بأنك عندما تركت لبنان إلى فرنسا قررت أن تكون سعيدا وتبحث أيضا عن نفسك في الآلات الموسيقية وفي الموسيقى لتستمر في هذه السعادة. تقول لا تحب الأشياء الكلاسيكية المعهودة.
0: بحب اسمعون
1: بس أنه لأنك أنت تحب الارتجال ولأنك تحب التجارب فلا يمكن لك أن تتقيد بتقاسيم موسيقية مكتوبة. يعني تريد أن تبقى حرا.
0: Je vais le dire en français. La liberté vient d'une limite. Quand j'ai compris que je ne pouvais pas jouer la musique des autres,
1: عندما فهمت بأنك لا تستطيع أن تعزف موسيقى الآخرين,
0: parce que ça ne m'intéressait pas,
1: لأنه هذا لا يهمك,
0: j'ai compris que je devais trouver ma musique.
1: فهمت أو أدركت بأنك يجب أن تجد موسيقاك أنت الشخصية.
0: Pour que ça m'intéresse.
1: كي تثير اهتمامك.
0: هاي حياتي. فيني أقرأ النوتة لأنه تعلمت بس I don't have any interest in it.
1: لكن هذا لا يهمك فعلا أن تتعلم النوتة على كل حال السولفيج أو النوتة المكتوبة يعني.
0: ما بك يعني فيني أقرأ فيني أعزف يلي عم بقري بس وين الإحساس ما لازم اخترع شيء والارتجال هو اللي أهم شيء مع الموسيقى لأنه بالارتجال تسمع شو الآلة عم تقلك قبل ما تقلها أنت للآلة لعبي هيك
1: بس عبجي كمان كل هذه الموسيقى هي أيضا هناك هذه النية نية عبجي في أخذ النوتات وكأنها مقادير مطبخ. أنا اليوم سأطبخ مثلا مقطوعة جبران سأضع فيها هذه النوتة من هذا البلد
0: بدون ما أعرف
1: بشكل لاواعي لأنه نتحدث عن هذه الانتماءات المتعددة ولأنه نتحدث عن التجربة اللغوية والأسفار فتأتي بنوتة من تركيا بنوتة من لبنان
0: من اليونان والبلوز اللي بحبه والقصة أنه أنا ما بعرف قبل ما ألعب قبل ما سجل شو حسجل الناس بيقولوا لي لا كله محضر لا بوصل قدام الميكروفونات بقول أوكي أي فكرة أي ذكرى بتجيني باخد الآلة وبعزف باخد وقت صغير من بعد بل ما تسمع بس الصدى منخليها منشوف بعدين بس قبل ما سجل قبل ما غني قبل ما كون على المسرح ما بعرف شو حغني شو حاعزف ما بعرف بيجي مع 10 آلات وبقول اوكي السفر ببلش هيك يمكن حيبلش بالدودوب يمكن بعدين غير آلة بس السفر لازم انا اكون بمشي مع الناس مع يلي عم يسمع يلي اجى على الكونسير وبمشي معهم وبنحكي وبنسمع وبنطلع وبنحلم بس أنا مني يلي بيعرف وهيديك ما بيعرف لازم يزقف لي أنا لازم كون
1: أنت واحد منهم
0: أنا واحد منهم والحلو أنه ما بدي أعرف شو ألعب قبل بدي كون مثل ولد 10 سنين يلي ما بيعرف الآلات كأنه عم
1: يكتشف
0: شو هالآلة عم بقول أوكي
1: شو هالآلة
0: هيدا كماني هيدا كأنه كمانجا لأنه الكمانجا بالعربي جاي من كمانشي كمانشي إيراني فارسي معناتها the bow كمان دي the bow
1: يعني هيدا اللي بتحطه على
0: يلي بيعمل الضجة

0: عبجي في الجزء الأول من هذا الألبوم كارنيه دو فواياج، كل اللي تحدثنا عنه موجود في هذا الألبوم، وربما كان كل اللي تحدثناه هو تمهيدا للحديث عن هذا الألبوم اللي فيه تانغو إن باماكو سمعناها في بداية الحلقة. هناك أرمينيان ماونتنز عن أرمينيا، هناك السيلو دي أتاكاما من تشيلي، في تركيش مود من تركيا، وفي ذكريات التي ننهي بها برنامج اليوم. عندنا تقريبا، أنت قلت لي قبل أن ندخل عندك ثلاث ساعات
1: لأنه بعدنا مبلشين
0: مرق الوقت بسرعة معك عبجي. كلمة يعني سريعة عن كلمة ذكريات التي تلخص كل شيء.
1: ذكريات ما فيني لكم غير شيء
0: فيها إسطنبول، فيها بيروت، سميرنا،
1: في سميرنا،
0: بيروت،
1: في حلب.
0: حلب
1: أنا بحب كتير حلب، والناس بحلب، أهلي بحلب، وآخ الدنيا حلوة وبشعة وبشعة وحلوة. وحلب كانت مدينة حلوة كتير والناس طيبين مثل بيروت.
0: ذكريات، إذا ننهي بأغنية ذكريات لك عبجي المأخوذة إذا من ألبومك الأخير كارنيه دو فواياج أو دفتر الأسفار. أنا أشكرك يعني عبجي جزيل الشكر على هذا اللقاء الجميل الذي تنقلنا فيه فعلا من مرسى إلى مرسى، وهذا هذه هي روح برنامج مرأسي.
1: شكرا.
0: إذن أشكرك وأشكر المستمعين وأعود إليكم غدا في رحلة جديدة. إذن إلى اللقاء في الغد.

اسطنبول، حلم هو بيروت، مرتين وقتينا من وين رحنا لوين جينا، سميرني اسطنبول ألب بيروت، مارديني أتان ومراسين مانترين ذكريات ولم

0: مراسي ميشا خليل.
1: يعود المعهد الفرنسي إلى كان مع لافابريك سينما من 13 إلى 20 من أيار مايو لدعم المشاريع السينمائية الأولى المعروضة في مهرجان كان. يشارك في هذه الدورة الجديدة التي يرعاها المخرج بوريس لوشكين 10 ثنائيات من المخرجين والمنتجين والمنتجات من جميع أنحاء العالم. مزيد المعلومات على institutfrancais.com بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: هي الواحدة تماماً بالتوقيت الفرنسي.
2: ليال بشارة.
1: نستهل فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها: إيران تتوعد بفتح جبهات جديدة رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب مجدداً في نهاية الأسبوع في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ووزير الداخلية الباكستاني يصل طهران وسيطاً. السعودية تهدد بتشكيل تحالف عربي ضد الفصائل المسلحة العراقية بعد استهداف الإمارات. قتل وجرح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإصابة قائد عسكري في الجيش الإسرائيلي في شبكات مع حزب الله قرب بنت جبيل. في النشرة: الرئيسان الروسي والصيني يناقشان في بكين موارد الطاقة على خلفية حرب إيران.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أمام خيارين: إما التوصل إلى اتفاق أو استئناف الحرب مجددا نهاية الأسبوع، مصعدا من حدث تصريحاته كان عشيتها أعلن عن تقدم في المفاوضات، وصفه نائبه جاي دي فانس بالجيد. سرعان ما ردت إيران متوعدة بتوسيع النزاع إلى خارج حدود المنطقة في إشارة إلى مضيق باب المندب والملاحة في البحر الأحمر، بعد أن لمح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مفاجآت في تصعيد يدخل قريبا شهره الرابع، ما يعني أن إيران تتهيأ للحرب وللمفاوضات في آن معنا. وصل قبل ساعات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران وسيطا في هذه المفاوضات. أهم جاء في الرد الإيراني على تصريحات الرئيس الأمريكي، نقلها مراسلنا من طهران علي الباشا.
3: عباس عراقجي وزير خارجية إيران توعد واشنطن بالكثير من المفاجآت في حال استئناف العمليات العسكرية، مفاجأة كان قد تحدث عنها القادة في القوات المسلحة الإيرانية في مراحل سابقة. وقائد البحرية في الجيش الإيراني أعلن رسميا عن دخول الدلافين البحرية حيز الخدمة، وهي بحسب اللواء شهرم إيراني منظومة غواصات صغيرة آلية التحكم، وأثبتت نجاعتها في مناورات أجرتها القوات البحرية الإيرانية على نطاق محدود في فترة وقف إطلاق النار. كما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية عن تحديث قائمة الأهداف واستخدام معدات عسكرية لم تستخدم خلال فترة الحرب. المفاجأة الأبرز التي يعنيها وزير الخارجية الإيراني هي ما كشف عنه المتحدث باسم الجيش الإيراني، والذي أشار إلى فتح جبهات جديدة في حال تجدد الصراع، ورغم أن العميد محمد أكرمينيا لم يقدم أي تفاصيل تتعلق بالجبهات الجديدة، إلا أن الأنظار تتوجه سريعا نحو البحر الأحمر وتحديدا مضيق باب المندب، حيث حلفاء طهران الحوثيين. تهديدات إيرانية تأتي رداً على التهديدات الأمريكية، وفي الوقت ذاته ترسل طهران رسائل متعددة تؤكد تمسكها بالخيار الدبلوماسي، شرط أن تتحلى واشنطن بالجدية وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: وأتى التوعد الإيراني والكشف عن الاستعدادات العسكرية للبلاد رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلاً. أهم ما قال الرئيس الأمريكي:
4: سأعطي يومين أو ثلاثة، ربما جمعة، السبت، الأحد، أو في بداية الأسبوع المقبل، لأنه لا يمكن أن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي. لو حصلوا عليه سيبدأون بإسرائيل وسيفجرونها، بعد ذلك سيستهدفون السعودية والكويت والإمارات وقطر، سنصل إلى مذبحة نووية ربما.
1: وتخشى دول الخليج المجاورة من اشتعال الحرب مجددا بين إيران والولايات المتحدة. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن المسيرات التي استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية يوم الأحد كان مصدرها الأراضي العراقية، وأعادت من جديد خشية دول الخليج أن تكون البنى التحتية للطاقة فيها والتجارة البحرية في دائرة الاستهدافات الإيرانية أو من الفصائل المحسوبة على إيران في المنطقة. وحذرت أرسلت تحذيرات في هذا الإطار إلى بغداد تلوح فيه بالرد على أي استهداف من الفصائل العراقية مجددا. هذا ما ينقله لنا من بغداد مراسلنا باسل محمد.
0: بدأ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مشاورات حاسمة مع الإطار الشيعي حول ملف الحشد الشعبي والفصائل على خلفية توتر العلاقات العراقية مع دول المنطقة بسبب الهجمات بالمسيرات على السعودية والكويت والإمارات. معلومات تيار الزعيم الشيعي عمار الحكيم قالت إن الأمريكيين طلبوا من الزيدي استخدام القوة العسكرية لحل ونزع سلاح الفصائل، لكن الزيدي والإطار يريدان حلا تفاوضيا في إطار تسوية وطنية. معلومات تيار الحكيم تحدثت عن توجه لإنشاء وزارة الأمن الاتحادي تضم الحشد وقوات مكافحة الإرهاب وقوات أخرى، وبموجب هذه التسوية يتم إلغاء هيئة الحشد الشعبي وتشكيلات الفصائل بصورة نهائية. وفي تطور متصل كشف ائتلاف الزعيم السياسي السني محمد الحلبوسي عن رسالة سعودية إلى الحكومة العراقية هددت بتشكيل تحالف عربي من السعودية والكويت والأردن والإمارات والبحرين لشن غارات جوية تستهدف قيادات ومعسكرات الفصائل العراقية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: وأعلن الجيش الأردني اليوم إسقاط طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية. هذا وتتوجه الأنظار في التصعيد بين إيران والولايات المتحدة إلى البيت الأبيض، فقرار الحرب بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواجه ضغوطا داخلية قبل أقل من 6 أشهر على انتخابات نصفية، ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي ليلا على قرار رمزي يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي في شن حرب على إيران وسط تزايد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للحرب ومسارها الغامض، وهو إجراء رمزي ما زال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب. وإن كانت هي حرب تصريحات بين الولايات المتحدة وإيران منذ اتفاق الهدنة في 8 نيسان/أبريل بين البلدين، لكن الغارات الإسرائيلية على لبنان ما زالت متواصلة رغم تمديد الهدنة وجولة مفاوضات جديدة مرتقبة في 29 من الجاري. وقتلت الغارات الإسرائيلية أمس 12 شخصا في جنوب لبنان، حيث يخوض حزب الله اشتباكات مع قوات إسرائيلية بالقرب من منطقة بنت جبيلة أسفرت عن إصابة قائد عسكري في الجيش الإسرائيلي. المزيد من جنوب لبنان معك فالنتينا سمعانا.
5: لا يتأخر حزب الله بالرد على الخروقات الإسرائيلية ويكثف عملياته يوما بعد يوم، مركزا في استهدافاته للقوات الإسرائيلية أو الأهداف العسكرية على المسيرات التي لم يجد الجيش الإسرائيلي لها حلا بعد، وهي المسؤولة عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين. وقد نجحت اليوم بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود جراء استهدافهم في مبنى تحصنوا فيه. إلى ذلك أطلق حزب الله صلياته الصاروخية اتجاه جنود وآليات فرشاف ودبل. في المقابل لم تتوقف الغارات على قرى الجنوب مستهدفة ما لا يقل عن 13 بلدة وموقعة جريحين في استهداف منطقة العاصي بين كفرة وصديين. ومع استمرار عمليات البحث في دير أنون النهر ارتفع عدد القتلى إلى 12 شخصا إثر غارة استهدفت البلدة أمس. أما القصف المدفعي فطال أكثر من 15 بلدة فيما نفذ تفجيران في محيط كفر شوبة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا في لبنان. أما حول إيران فتنتظر إسرائيل الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الضربات مجددا على إيران. وصوت نواب البرلمان الكنيسة اليوم لصالح المضي قدما في مشروع قانون قدمه الائتلاف الحاكم، ائتلاف رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية آب أغسطس القادم. على صعيد آخر اقتادت السلطات الإسرائيلية ليلا 430 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى قطاع غزة، هم في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر في اليوم السابق قبالة سواحل قبرص. المتحدث الرسمي باسم الأسطول السيف أبو كشوك حدثنا عن آخر المستجدات مجيبا على أسئلة وهيبة خداش.
6: يعني آخر المعلومات التي لدينا أن الجزء الأول قد وصل إلى ميناء أشدود وبدأت عملية المقابلة مع المحاميين للإطمئنان على الجميع. نحن بانتظار وصول الدفعة الثانية والأخيرة، وبعد ذلك يعني نرى ما هي الإجراءات التي سيقوم الاحتلال باتخاذها بحق المتضامنين والمشاركين على الأصول. موقفنا واضح أن عملية الاختطاف هي غير قانونية وعملية الاعتقال هي غير قانونية ويجب إطلاق سراح الناشطين بشكل فوري. مؤكد أنها لا تكسر العزيمة. بعض الأشخاص الذين موجودين على متن الأصول تم اعتقالهم معنا قبل أسبوعين وتم إطلاق سراحهم في اليونان واستمروا في يعني في النشاط على متن الأصول ويعني نرى أنه تم اعتقالهم الآن للمرة الثانية. فعملية الإصرار على التنظيم وكسر الحصار على قطاع غزة هي مستمرة ولا يوجد لدينا أي شك في ذلك.
1: ويحضر التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأزمة الطاقة بقوة اليوم في قمة الرئيسين الصيني سي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين الذي يزور الصين لإحياء الذكرى 25 لمعاهدة حسن الجوار بين الدولتين. يزور الصين على رأس وفد يضم كبار رؤساء شركات الطاقة بعد 5 أيام على مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة الصينية بكين. منى دويبية.
7: تعكس القمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين محاولة واضحة لتثبيت محور سياسي واستراتيجي في مواجهة الضغوط الغربية خصوصا الأمريكية. حديث بوتين عن سياسة خارجية مستقلة وذات سيادة يعني عمليا التأكيد على أن موسكو وبكين تريدان توسيع هامش تحركهما بعيدا عن النفوذ الغربي. وتوقيت القمة مهم أيضا لأنها جاءت بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، ما دفع روسيا إلى البحث عن ضمانات صينية بأن أي تهدئة مع واشنطن لن تكون على حساب الشراكة مع موسكو، فيما تبدو روسيا الطرف الأكثر حاجة إلى هذه العلاقة خصوصا بعد العقوبات الغربية والحرب في أوكرانيا. لذلك تراهن موسكو على مشاريع الطاقة الكبرى مثل خط غاز قوة سيبيريا 2 لتعويض خسارة السوق الأوروبية. في المقابل تستفيد الصين من النفط والغاز الروسيين بأسعار مريحة، لكنها تحرص على عدم التحول إلى شريك تابع لروسيا أو الاعتماد الكامل عليها في الطاقة.
1: هذا في وقت أن كان فيه الاتحاد الأوروبي يتوصل اليوم إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع يقضي بإلغاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة، في إشارة إلى تقارب جديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. منى دويبية.
7: تحرك الأوروبيون بسرعة لإقرار الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في اسكتلندا العام الماضي، حيث أدخل الاتحاد ما سمي بشبكة الأمان الشاملة والتي تتضمن نقاط أساسية تمنح المفوضية الأوروبية حق تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لواشنطن إذا أخلت الأخيرة بالتزاماتها، وتسمح للاتحاد الأوروبي بالتدخل إذا تسببت الواردات الأمريكية بأضرار خطيرة على الصناعة الأوروبية، ومواجهة أي إجراءات أمريكية تمييزية ضد الشركات الأوروبية أو ضد التجارة والاستثمار الأوروبيين. كما اضطر الأوروبيون إلى إلغاء بند كان يشترط تنفيذ الولايات المتحدة الكامل لتعهداتها قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ أوروبيا، كما منحت واشنطن مهلة إضافية حتى نهاية العام لإلغاء الرسوم المرتفعة المفروضة على مكونات الصلب، وتم تأجيل بند إنهاء الاتفاق حتى عام 2029 بدلا من 2028. تنفيذ الاتفاق داخل الاتحاد الأوروبي تأخر بسبب الحاجة إلى موافقات تشريعية وسياسية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب عدم التزام أوروبي بالتعهدات.
1: ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل، واختتم وزراء مالية مجموعة السبع محادثاتهم التي امتدت ليومين في باريس أمس، ناقشوا خلالها التداعيات الاقتصادية للصراع في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب التقلبات في أسواق السندات العالمية. نتوجه مباشرة مستمعينا إلى صفحتنا اليومية مع يوميات مهرجان كان.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مدينة كان.
1: وتتواصل عروض المسابقة الرسمية وسط ترقب متزايد لمعرفة الفيلم الذي سيتمكن من قلب موازين المنافسة في أيام المهرجان الأخيرة ويحظى بالصعفة الذهبية. عنها تحدثنا ميشا خليل مفادتنا الخاصة.
8: لم يتمكن أي فيلم من أفلام المسابقة الرسمية حتى الآن أن يفرض نفسه كمرشح واضح للصحفة الذهبية. فيلم عيد الميلاد المر للمخرج الإسباني بيدرو المودوفار جاء أنيقاً ومتماسكاً بصرياً، لكنه بدأ أقل جرأة وتميزاً مقارنة بعالم المودوفار السينمائي المعروف بحساسيته الخاصة وأسلوبه المتفرد. أما فيلم مينوتور للمخرج الروسي أندري فياجنتسي الأهداف، فقد فاجأ الجمهور بمعالجة ذكية لقصة خيانة زوجية على خلفية خطاب سياسي غير مباشر مناهض للحرب في أوكرانيا، غير أنه لم يكن كافيا من حيث الجمالية ومن حيث المعالجة كي يتصدر سباق السعفة الذهبية. وربما هذه الأخيرة ستكون من نصيب واحد من الأفلام الستة التي لم تعرض بعد، ومنها عرضا هذا المساء فيلم الخلاص للفرنسية إيمانويل ماغ وفيلم الرجل الذي أحب للأمريكي أيرا ساكس. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: ومع ذلك نكون وصلنا إلى ختام نشرة الواحدة من مونتي كارلو الدولية. مستمعين، هذا تذكير بعنوانها الرئيسي: إيران تتوعد بفتح جبهات جديدة ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب مجددا في نهاية الأسبوع في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

0: ونبدأ أولى فقرات فترة الواحدة من مونت كارلو الدولية مع فقرة خبر وتحليل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤجل الجولة الثانية من الحرب على إيران بطلب من 3 دول خليجية تجد نفسها هذه المرة مضطرة للرد على إيران إذا هجمتها، وبالتالي للتورط في حرب لا تريدها. بقلم عبد الوهاب بترخان.
1: أعلن الرئيس الأمريكي مساء الاثنين إرجاء ضربات كانت مبرمجة ضد إيران، وذلك بطلب من السعودية وقطر والإمارات وأطراف أخرى يرجح أنها باكستان ومصر وتركيا. وأفادت مصادر أن الدول الخليجية دعت لإعطاء المفاوضات فرصة، لأن استئناف الحرب وقصف المنشآت النفطية الإيرانية يعني أن إيران سترد باستهداف منشآت الطاقة في الخليج. ومع أن تقارير عدة أشارت إلى أسباب أخرى لقرار دونالد ترامب تأجيل الضربات، ومنها أن الأمر قد يكون تضليلا أو أن القوات الأمريكية تنتظر استكمال مخزونها من الذخائر، إلا أن مصادر خليجية شددت على أن الدول الثلاث تدخلت لدى ترامب انطلاقا من تقديرها بأن المفاوضات تتطلب مقاربة جديدة للتوصل إلى اتفاق، وأن جولة أخرى من الحرب ستضاعف التعقيدات من دون أن تغير شيئا في المسار الدبلوماسي. لكن السبب الأهم يتمثل في أن دول الخليج قد تضطر هذه المرة لاتخاذ خطوات بذلت جهودا لتجنبها، وهي أن تبادر للرد على إيران إذا هاجمتها مباشرة أو عبر أي من وكلائها، وبالتالي تتورط في حرب لم تردها. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال كشفت الأسبوع الماضي أن الإمارات شنت هجمات على مواقع داخل إيران خلال الحرب، فيما قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن السعودية هاجمت مواقع لفصائل مسلحة داخل العراق. وأمس جدد مجلس الوزراء السعودي التعهد بأن الرياض لن تتوانى عن حماية أمنها واستقرارها، ردا على اعتراض 3 مسيرات وتدميرها بعد دخولها يوم الأحد الأجواء السعودية قادمة من العراق. وكانت الإمارات أكدت أن 6 مسيرات أطلقت الأحد أيضا من العراق واعترضتها، لكن إحداها تسببت بحريق قرب محطة الظفرة للطاقة النووية. ونسب إلى مسؤولين قولهم إن الإمارات لها الحق في الرد على مثل هذه الاعتداءات الإرهابية. واستنكر الناطق باسم الحكومة العراقية أمس هذه الاعتداءات مبديا الاستعداد للتعاون والتنسيق للتحقيق فيها. ويعتبر ترميم العلاقات بين بغداد ودول الخليج من التحديات الصعبة التي تواجهها الحكومة العراقية الجديدة.
0: مستمعينا، حان موعدكم الآن مع أخبار الاقتصاد من مونت كارلو الدولية، هي مع مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد مرحبا.
2: أهلا ليان، تحية طيبة لك والمستمعين.
0: زياد، تدخل سوق العمل البريطانية مرحلة أكثر هشاشة مع ارتفاع البطالة وتسارع إلغاء الوظائف في ظل تباطؤ النمو وارتفاع كلفة الطاقة والشحن بعد حرب إيران. بداية، ما دلالة ارتفاع البطالة في بريطانيا إلى 5%، وهل هو مؤشر عابر أم بداية تباطؤ أعمق؟
2: نعم، ارتفاع البطالة إلى 5% في الربع الأول من عام 2026 يعتبر واحد من المؤشرات المهمة ضمن مؤشرات أخرى تتحرك في نفس الاتجاه لقياس الأداء الاقتصادي لبريطانيا. حسب بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني، أظهرت أن عدد العاملين انخفض في أبريل إلى نحو 100,000 وظيفة خلال شهر واحد، وبنحو 210,000 وظيفة على أساس سنوي، مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى نحو 705,000 وظيفة، وهذا يعتبر أدنى مستوى منذ عام 2021. الجانب الاقتصادي، هذا الرقم حقيقة يعكس انتقال ضغوطات ارتفاع الأسعار وأسعار الطاقة وتعثر سلاسل الإمداد إلى سوق العمل البريطاني. عندما ترتفع كلفة الطاقة والمواد الأولية تصبح الشركات أكثر حذرا في التوسع في الإنفاق والاستثمار والتوظيف، لذلك لا يمكن قراءة ارتفاع البطالة في بريطانيا كرقم منعزل حقيقة، بل هو واحد من المؤشرات الرئيسية إلى أن الاقتصاد البريطاني يواجه مزيجا صعبا من ضعف الطلب الاستهلاكي وارتفاع تكاليف الانتاج وانخفاض واضح في هوامش أرباح الشركات. لذلك الرقم أو هذا المؤشر لا يعتبر مؤشر عابر، بل هو بداية، قد يكون بداية لتباطؤ أعمق إن استمرت حالة التأزم داخل الاقتصاد البريطاني.
0: زياد، بالتالي كيف تؤثر حرب إيران وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن على الوظائف وقرارات بنك إنجلترا بشأن الفائدة؟
2: نعم، يعني هو واضح أن هذه الحرب تأثيراتها عميقة وواسعة على الاقتصاد البريطاني، ظهرت بشكل واضح بمسألة ارتفاعات الكلف. بريطانيا ذات اقتصاد شديد الحساسية لأسعار الطاقة والنقل والتمويل، وعندما ترتفع أسعار تلك القطاعات ترتفع كلفة التشغيل والإنتاج لدى المصانع والشركات وغيرها، وهذا يراقى حقيقة ضعف في الطلب على المنتجات والقطاعات الاستهلاكية داخل بريطانيا. لذلك الشركات تواجه ضغوطات مزدوجة، لا تستطيع الشركات خلالها من تمرير كل هذه الكلف إلى المستهلك بشكل كامل، لذلك تتجه إلى تقليص النفقات وتأجيل الاستثمار والعمل على إلغاء العديد من الوظائف. هنا حقيقة كذلك تظهر المعضلة أمام بنك إنجلترا. بنك إنجلترا يواجه معادلة صعبة، إذا اتجه نحو تخفيض الفائدة بسرعة فهذا سيغذي عملية التضخم في ظل ارتفاعات واضحة في الأسعار والكلف، أما إذا أبقاها مرتفعة خلال فترة أطول هذا سيزيد الضغوط على الشركات والأسر وسوق العمل كذلك. بالنسبة للأسر البريطانية الخطر الأكبر هو في تراجع الدخل ووجود فرص عمل أقل ووجود نمو أبطأ في الأجور وتكاليف معيشة أعلى. لذلك يمكن القول أن ضعف سوق العمل يعبر عن حلقة أوسع من التباطؤ الاقتصادي داخل بريطانيا.
0: نعم، زياد الهاشمي مستشارنا الاقتصادي، شكرا لك زياد، إلى اللقاء.
2: شكرا.
0: ختام نشرة الاقتصاد من مونتي كارلو الدولية مستمعينا. في النشرة الرقمية اليوم أبرز ما جاء في مؤتمر جوجل السنوي هذا العام، معك نيلة الصليبي. مرحبا نيلة.
3: مرحبا ليال، أهلا بكم. في النشرة الرقمية، مؤتمر جوجل السنوي، عصر جديد من الذكاء الاصطناعي والتفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا.
4: للفضوليين،
3: كشفت جوجل في مؤتمرها السنوي جوجل آي أو هذا العام عن منظومة متكاملة من التحديثات والمنتجات الجديدة واضعة الذكاء الاصطناعي في صميم كل تجربة رقمية تقدمها، بدءا من محرك البحث مرورا بتطبيقات العمل والإنتاجية وصولا إلى الأجهزة القابلة للارتداء وخدمات التسوق والعمل والإنتاجية. فقد أعلنت جوجل عن نموذج جيميناي 3.5 فلاش الذي يتفوق بحسب الشركة على الإصدار جيميناي 3.1 برو في معايير البرمجة والأتمتة والوسائط المتعددة، مع دعم أكبر للمهام الوكيلة وسير العمل الطويل والبرمجة، وهو متوفر في تطبيق جيميناي ومحرك البحث وفي تطبيق البرمجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي أنتيغرافيتي 2.0 إضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات جيميناي. كما أعلنت جوجل أن نموذج جيميناي 3.5 برو لا يزال قيد الاختبار. ومن أبرز ما جاء في مؤتمر جوجل مساء أمس، أعلن الشركة عن سلسلة جيميناي أومني متعددة الوسائط، وهي نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على إنشاء الصور والفيديوهات بالاعتماد على النصوص أو الصور أو الصوت أو المقاطع المصورة. وتصف الشركة هذا النموذج بأنه قادر على إنشاء أي شيء انطلاقا من أي نوع من المدخلات. وعرضت خلال المؤتمر قدرات النموذج في تعديل الفيديوهات وإضافة شخصيات جديدة وتغيير الخلفيات والمؤثرات البصرية مع الحفاظ على حركة الأشخاص الأصلية. كما عرضت جوجل إمكانية إنشاء عدة فيديوهات مختلفة انطلاقا من صورة واحدة فقط. أعلنت جوجل أيضا عن تجديد بصري شامل في تصميم تطبيق جيميناي عبر واجهة جديدة تحمل اسم نيورال إكسبريسيف، تتضمن رسوما متحركة سلسة وألوانا زاهية مع دعم للصور المضمنة والرسوم البيانية التفاعلية. ويتوفر التطبيق على نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس إضافة إلى الويب. كذلك تحول جيميناي سبارك من مجرد مجيب عن الأسئلة إلى شريك فاعل ينجز مهاما حقيقية بتوجيه من المستخدم، متكاملا مع جيميل وجوجل دوكس وتطبيقات جوجل وورك سبيس. كما أطلقت جوجل ميزة الملخص اليومي التي تجمع بين رسائل جيميل والتقويم والمهام اليومية، ثم ترتب الأولويات وتقترح الخطوات التالية للمستخدم. وكشفت جوجل كذلك في مؤتمرها السنوي هذا العام عن تطويرات كبيرة لنافذة البحث في جوجل، حيث أصبح بإمكان المستخدم إنشاء وكلاء معلومات يعملون في الخلفية لمتابعة المهام والتحديثات بصورة مستمرة. ويمكن لمحرك البحث الجديد مراقبة أسعار الأسهم أو المنتجات وإرسال تنبيهات عند حدوث أي تغيرات في الأسعار. كما يدعم البحث التفاعل المباشر مع المستندات والصور والفيديوهات داخل وضع AI مود المعتمد على نموذج جيميناي 3.5 فلاش. وفي مواجهة موجات التزييف العميق والصور والفيديوهات المولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، عمدت جوجل إلى توسيع قدرات ميزة سينث آي دي للكشف عن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي لتشمل محرك البحث وبرنامج التصفح جوجل كروم وتطبيق جيميناي. كما قدمت جوجل عرضا أوليا لتطبيق أندرويد هالو الذي يتيح للمستخدم رؤية سريعة لما يعمل عليه الوكيل الذكي في أي وقت، ومن المقرر أن يتوفر أندرويد هالو في وقت لاحق من هذا العام. وأخيرا وليس آخرا، كشفت جوجل عن نظارات أندرويد XR الذكية، وهي نظارات صوتية ذكية بالتعاون مع سامسونج وكوالكوم ومع شركة X-Real الصينية، وتعتمد على جيميناي لتقديم مساعدات صوتية خاصة قابلة للإقران مع أجهزة أندرويد وأجهزة الآيفون، ومن المتوقع إطلاقها خلال فصل الخريف المقبل. ولمزيد من المعلومات يمكن العودة للمقال المفصل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية، يعاد بثها غدا عند 6:30 صباحا بتوقيت باريس. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصديق.
0: مستمعينا، فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية متواصلة. بعد قليل تذكير بأهم عناوين الأخبار، ثم نقاش مونتي كارلو الدولية مباشرة عن القمة الروسية الصينية التي تعقد اليوم في بكين بطوء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بعد 5 أيام على مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة وصفت يومها بالتاريخية. يلي ذلك أخبار الثقافة مباشرة، ريبورتاج اليوم هو من الأراضي الفلسطينية، وننهي فترة الواحدة مع مدونة

0: أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
3: مستمعينا، 1:30 تماما بتوقيت الفرنسي، إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة إلى الصين يلتقي نظيره الصيني سي جين بينغ لمناقشة موارد الطاقة على خلفية حرب إيران. إيران تتوعد بفتح جبهات جديدة ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب مجددا في نهاية الأسبوع في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وزير الداخلية الباكستاني يصل طهران قبل ساعات وسيطا. قتلى وجرح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإصابة قائد عسكري في الجيش الإسرائيلي في شبكات مع حزب الله قرب بنت جبيل في جنوب لبنان. نواب البرلمان الإسرائيلي الكنيسة يتقدمون بمشروع قانون لحله ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية آب أغسطس القادم.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: أهلا بكم. صداقة عابرة للحدود لكن لم تصل بعد إلى مستوى التحالف بين الصين وروسيا في ضوء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزيارة 25 إلى بكين، وهي القمة 40 بين الرئيسين حضرها كبار رؤساء شركات الطاقة الروسية. وهنا بيت القصيد، ففي الزمن التصاعدي مع إيران والحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية الذي يمنع وصول نفط إيران إلى الصين، تجد الصين ضلتها في النفط والغاز الروسيين. لحديث ينضم إلينا دكتور خالد عزي، خبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، ومعنا أيضا دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
1: أهلا.
0: دكتور خالد، نتحدث عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، لماذا لم تكن هذه اليوم اللهفة الصينية إلى زيادة واردات الطاقة من روسيا والإعلان عن خطوات باتجاه اكتمال العمل بخط سيبيريا 2 الذي يقوم على زيادة صادرات النفط والغاز الروسيين باتجاه الصين تحديدا؟
1: يعني تحياتي لك ليال وللدكتور خطار أبو دياب وللمستمعين والفريق العامل. بالطبع لم تكن هذه الزيارة هي زيارة اللهفة، بل هي زيارة تؤكد أهمية العلاقة الروسية مع الصين، لأن الصين هي طوق نجاة اقتصادي لروسيا، لأنها يمكن الاستثمار في شراء النفط يعني تمديد الأنابيب وتطوير خط سيبيريا 2 رغم العقوبات الدولية الموجودة. زيارة بوتين يعطيها نوع من الاهتمام الخاص في روسيا وليس في العالم، وخاصة هذه الزيارة أتت بعد زيارة أو قمة يعني الرئيس الأمريكي مع الرئيس الصيني، وهناك اتفاقات كثيرة وكبيرة على كما يبدو التقاسم النفوذ العالمي بواسطة تحويل الصراع من صراع عسكري إلى تنافس اقتصادي واضح. ولهذا السبب جاءت روسيا ليس لتنضم إلى هذا الحلف، بل لتؤكد علاقة استراتيجية ملحقة بالصين، لأن الصين كما قلنا أنه تشكل لها بوابة للتحالفات وللعلاقات الجيدة بظل الضغط الغربي وبظل الحرب الأوكرانية. إذن الحوار مع بوتين هو التأكيد

0: على يعني معاهدة حسن الجوار والصداقة وليس الاتفاقية العسكرية الاستراتيجية. وهذا يعني الكثير بأن الصين هي ليس معنية بتوثير علاقاتها مع الولايات المتحدة للدخول في حلف مع روسيا، وبنفس الوقت هي تعاني من إشكالية مع الهند، وهي تريد أن تضبط ميزان الممرات المائية للمحافظة على خط الحزم والحرير، وخاصة بعد تعرضه لأزمة بسبب مضيق هرمز. إذن روسيا تحاول أن تؤكد على حسن الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وبالتالي هناك ملفات تتعلق بالمشاريع الاقتصادية النفطية وتطوير خط سيبيريا 2 بالالتفاف الروسي على العقوبات من خلال البوابة الصينية.
1: دكتور خطار أبو دياب، دكتور خطار أبو دياب، بالشق الآخر الصين وروسيا هم حليفا إيران القويان حاليا. ما اليوم ما أرجحية مناقشة إيران والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إمكانية استئنافها قريبا أو التوصل إلى اتفاق على أجندة الرئيسين حاليا؟
2: يعني كما تحدثت عن روسيا والصين بأنهما ليسا حليفان مكتملان، وخاصة من الناحية العسكرية الاستراتيجية، بل ينسقان استراتيجيا، هذا ينطبق أيضا على إيران. ليس هناك حلف روسي صيني إيراني كوري شمالي كما يحاول أن يوحي البعض. هناك بالطبع مصالح مشتركة، تنسيق، تبادل مصالح، ولكن إلى هذا المستوى. الصين وروسيا منذ البداية لم تباغتا كما تمت مباغتتهما في فنزويلا، ولذلك هم لم يسهلوا مهمة دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في إيران. ولاحظنا أن الهم الأساسي لهما كان منع انهيار إيران، منع انهيار النظام الإيراني، لكن ليس إلى حد التورط في حرب إلى جانب إيران. هذا هو الفارق المهم. وأعتقد أنه بعد زيارة ترامب إلى الصين حصل نوع من يعني اتفاق ضمني بوقف إمداد سلاح معين إلى إيران، مقابل أيضا تجميد صفقة سلاح إلى تايوان. وبالنسبة لروسيا، الملاحظ هنا على عكس مع الصين، أنه بعد زيارة ترامب للصين وبعد الذي جرى، نلاحظ توترا أكبر على الجبهة الأوكرانية الروسية، ونلاحظ نوعا من فقدان الصبر عند ترامب، عند بوتين، الذي أجرى مناورة نووية لمدة 3 أيام مهمة جدا بالتزامن مع زيارته للصين، وهذه إشارة سلبية.
1: نعم دكتور خالد عزي، في وقت كانت فيه الصواريخ والمسيرات الأوكرانية تصل إلى العاصمة الروسية موسكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشد الرحالة باتجاه الصين تحديدا، بعيدا عن البروتوكولات والدلالات التاريخية للزيارة، ما الذي يريده الرئيس الروسي تحديدا من الحليف الصيني حاليا، وإلى أي مدى الصين يمكن أن تكون قابلة للقبول بما يقترحه الرئيس الروسي تحديدا؟
0: يعني بوتين يرى بأن أهمية العلاقة مع الصين تؤمن له مكانة استراتيجية، ويحاول أن يحجز مكان في النظام الدولي الجديد الذي بدأت الولايات المتحدة ترسم خطى من خلال نقل المعارك العسكرية إلى التنافس الاقتصادي. وبالتالي بوتين لم يعد هو قطب من الأقطاب الذي يمكن التحكم في مسار الحياة الاقتصادية والحياة السياسية، بل هو أصبح يعني جزء مهمش يحاول أن يقدم اعتماده إلى الصين لكي يحجز من خلال التحالف الموجود مع الصين مكان في ظل الأزمة العالمية. وهو يقول أن بخطاب الذي ألقاه لكريملين يجب القول بأن الوضع العالمي يزداد تعقيدا، أهمية السلاح تسيطر والتنمية في العالم مفقودة، العالم كله يواجه مخاطر وتحديات. إذن نحن أمام مجتمع جديد، روسيا باتت تعلم نفسها أنها لم تعد هي القوة القطبية، لأن توازن السلاح لم يعد هو الأساس في المعركة الحديثة. وربما ما حدث في السيطرة على الممرات، إن كان في فنزويلا وعلى النفط وعلى المواد الخام في أوكرانيا، واليوم تطويع إيران، يعني بأن المعارك والتنافس باتت على الممرات والنفط والمخازن النفيسة. وبالتالي روسيا هي لم تستطع أن تقدم نفسها إلا بالطريقة القديمة، هي قوة عسكرية تريد أن تسيطر وتفرض قوتها على أوروبا بالقوة. وربما معارك أوكرانيا عرت روسيا كثيرا بأن الحرب لا يستطيع أن يحسم من خلال الصواريخ والدبابات، بل من خلال التحالفات الدولية التي تصنع ممرا فعليا في عملية ربط القوى الكبرى والقوى الصغيرة بهذه الأجندة. هذا ما فشلت به روسيا.
1: دكتور خطار أبو دياب، زيارة تأتي بعد 5 أيام من مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الروسي يعطي نظيره الصيني ما تريده الصين منذ زمان، أنها على نفس منزلة الولايات المتحدة، أول قوة عالمية اقتصادية وعسكرية تحديدا. ما علاقة الجانب الأمريكي بهذه الزيارة حول الغزو الروسي لأوكرانيا وحول إيران أيضا بالمنزلة الثانية؟
2: يعني بالفعل المسائل متشابكة مع بعضها البعض، ولذلك كما أسلفت سابقا حول إمكانيات المساومة بين التالوت الأمريكي الروسي الصيني، بالطبع ضمن هذا التالوت أمريكا هي الأولى، والصين تحاول أن تكون الند وهي القوة الثانية، وروسيا أصبحت القوة الثالثة. لكن في المعطيات العملية ليس من الصدفة أن تأتي الزيارة بعد قمة ترامب شي جين بينغ، هذا يعني أن الصين أصبحت هي مركز استقطاب مهم، وهذا يعني صعود للصين ولكن على حساب روسيا. مسألة الغاز التي تكلمت عنها مهمة جدا، إذا لم يكن هناك من تقدم في مسألة خط الغاز رقم 2، يعني أن الصين لا تريد أيضا أن تعتمد كثيرا على الطاقة الروسية كما اعتمدت ألمانيا قبل حرب أوكرانيا، وهذا التطور سيكون لغير صالح فلاديمير بوتين.
1: نعم، ماذا يعني ذلك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديدا دكتور خالد عزي، أن الصين تريد المحافظة على تنويع مصادر الطاقة ولا تريد الاعتماد كليا على النفط والغاز الروسيين؟
0: يعني بعد أزمة إيران بات العالم يفكر على تنوع النفط والغاز، وبالتالي اليوم الشراكة الأمريكية هي التي تقول للصين أنتم عليكم بنقل النفط ولا يعني من خليج هرمز، وبالتالي نحن نزودكم بالنفط من خلال فنزويلا. وخاصة بظل هذه المجالات نعرف أن الصين التي كانت ترتبط بعلاقة مع إيران والخليج العربي اليوم وضعها الاقتصادي نتيجة عدم وصول هذه الإمدادات وضعها سيء، لذلك هي تريد وتقولها علنا أن فلسفة الاقتصادية هي فوق الاعتبار، وبالتالي التنوع الجديد مع كل قوى العالم هو الذي يسمح لي بتنفيذ ما أريده، يعني من خلال مفهوم طريق الحزم والطوق. وبالتالي لا يمكن من خلال النقاش بأن الصين ستذهب لصراع فعلي مع الولايات المتحدة، لأن المعركة القادمة هي معركة اقتصادية تنافسية. والدليل على ذلك أن أمريكا عندما سحبت صواريخها من البحر الصين أتركت تايوان عارية، وكانت تعلم بأن الولايات المتحدة لن تجرؤ على تنفيذ عملية عسكرية، لأن أن المصالح الاقتصادية هي فوق الدخول في مصالح خاصة، وبالتالي يعني تنهي علاقتها الاقتصادية بأوروبا وبالولايات المتحدة. لذلك الصين هي متأنية واعية جدا لما تقوم فيها بها، لأن مصالحها أعلى من كل المصالح.
1: شكرا جزيلا لكما دكتور خالد عزي، خبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. إلى أخبار الثقافة نصل الآن، هي معك لينا محمود. لينا مرحبا.
3: مرحبا ليال، وأبدأ جولتي الثقافية بخبر عن مهرجان مكناس الدولي للأفلام المتحركة، وذلك في نسخته 24، إذ تلقي هذه الدورة الضوء على الإبداع الشبابي والمواهب الصاعدة في مجال الرسوم المتحركة. وعلى مدى 6 أيام ستتحول مدينة مكناس إلى فضاء يجمع مهنيين طلاب منتجين تحت شعار الشباب يصنع سينما التحريك الخاصة به. وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان يتعاون بشكل متوازن مع فرنسا، وسيتم تنظيمه فيما يقارب 40 مدينة، كما أنه قدم لقاء فني لمناقشة أساليب السرد في أفلام الرسوم المتحركة القصيرة بمشاركة المخرجة الفرنسية ساندرا دومازيير والمخرج بيير لوك غرانجون، اللذين تقاسما التجارب في عالم التحريك السينمائي وأيضا تقنيات بناء الحكاية البصرية. إذ ديمازيير المعروفة باعتمادها تقنيات الرسم اليدوي التقليدي تعرض 5 أفلام هذا العام، بينما المخرج بيير لوك غرانجون المعتنق لتقنية التحريك المتتابع والتي تقوم على تحريك المجسمات والدمى يؤكد أهمية مكانة مكناس عالميا في صنع سينما التحريك. Thank you.

0: من مكناس المغرب إلى جيزة مصر، لينا الآن إلى متحف فني الزجاج والعجائن المصرية.
1: أعلن المجلس الدولي للمتاحف ممثلاً في اللجنة الوطنية إيكوم إيجيبت عن فوز متحف الخناني لفن الزجاج والعجائن المصرية بجائزة الإيكوم للتمييز في الممارسات المتحفية لعام 2025 و2026 بمجال الابتكار في البرامج التعليمية. وهو متحف أسسه الفنانان زكريا الخناني وزوجته عايدة عبد الكريم عام 1975 في قرية الحرانية في الجيزة، ليصبح مركزا فنيا وعلميا وتكنولوجيا يضم ما يقارب 1000 عمل إبداعي. ويعد هذا المتحف الوحيد والأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، المتخصص في فنون تشكيل الزجاج والنحت والعجائن والحلي بتقنيات غير تقليدية. يضم حديقة تحتوي على أعمال نحتية ضخمة.

0: وتحط بنا الرحال في نهاية الأخبار الثقافية لينا عند مترو بيروت.
1: بوليرو أم كلثوم هي الأمسية الفنية التي ستقدم في العاصمة اللبنانية، وهي عبارة عن مزج أسلوب البوليرو بالموسيقى العربية بإيقاعات لاتينية، ابتكرها كل من حنين أبو شقرة إلى جانب وسام ثابت وماريو الحاج وشادي سعد وهادي عيسى وماهر سعدي. ترتكز على تخيل رحلة فنية تسافر فيها كوكب الشرق إلى أمريكا اللاتينية، حيث تلتقي موسيقيين من أهل البلد لتعاد صياغة مجموعة من أغنياتها بشكل يقدم قراءة موسيقية مختلفة لأعمال الست، تنفتح على أنماط لاتينية دون أن تفقد روحها الأصلية.

0: Love and Revenge بالطبع أنت عمري بأسلوب وائل قطيح تغني أم كلثوم. وهنا أنهي هذه الجولة الثقافية. باي باي،
1: إلى اللقاء لينا.

0: مستمعينا، إلى روبورتاج اليوم هو من مدينة رام الله مع مراسلتنا شروخ أسعد. هوامش الفقد معرض يرثي الخسارات ويبحث عن كيفية الاستمرار.
1: الفقد القاسم المشترك في الأعمال الفنية المعاصرة من النحت، التطريز، الفوتوغرافيا، الفيديو، الرسم والتركيب الصوتي في معرض هوامش الفقد. الفنانة ريم مصري.
2: العمل اسمه رثاء لأم غائبة، للأم اللي فقدت وللأم الأرض أو الوطن. العمل فرحة مطرز عليها بشكل يدوي، طولها 8 متر، بتحاكي الفقد، الغضب، الخوف والحزن. في كمان فستان بطول 3 أمتار بيختفي وراء الطرحة، لكنه هو الجسد المفقود.
1: الفنانة مرجان غنايم
3: نحاتي وفنانة فيديو. في العمل الفني عبور، أنا بعبر عن سرعة الحياة والموت وشو بيخلي لنا. بلش النحت عندي يتطور لتأمل في الأجساد، وأنا قيمت الفن عندي بعد وفاة أختي هبة الله يرحمها، وبعد الإبادة اختلفت كثير. رجعت خلقت لنفسي طقوس وداع جديدة، طقوس فقد جديدة.
1: فنانون فلسطينيون ومن العالم العربي استحضروا تجارب مشتركة وتأملوا في كيف تواصل الخسائر الماضية تشكيل واقعنا الحالي. فداء توما مديرة مؤسسة عبد المحسن القطان
4: بحكي عن الرثاء مش كبكاء على ما مضى، بس كوعي موجود فينا اللي بخلينا نتذكر وتضل الذاكرة ما نفقدهاش وتقودنا في المستقبل. هي مش فعل استسلام، هي فعل حياة. بدي أقرأ لك كل فنان إيش كان يرثي. الأولى رثائية للتعبير، الثانية رثائية للطبيعة، رثاء للانتماء، رثائية لصورة الوطن المفقود، رثائية للحميمية، رثائية للجسد، رثاء للديمومة، مرثية للوطن الأم، مرثية للاستذكار، مرثية للأصول، مرثية لليقين، مرثية للبقاء، مرثية للذاكرة الفردية والجماعية.
1: في إحدى زوايا المعرض صور كبطاقات بريدية رسمها فنانون وفنانات من غزة خلال الإبادة. أمام الصور وقف الزوار طويلاً، بينهم نوران أبو محسن.
5: عم بفكر قديش إحنا كشعب فلسطيني عم نأجل الحزن تاعنا، وكعرب كمان شعور بالغصة بالألم. كل ما عم تطلعي على عملي بعرف كل حدا فينا بيعيش الفقد بشكل مختلف عن التاني. في فقد مؤجل، في فقد بعيشه بنفس الدقيقة، بس كلنا في إشي واحد بجمعنا اللي هو الفقد نفسه.
1: قيم المعرض الباحث والكاتب والمعماري العراقي أمين السادن. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: مستمعينا، ننهي فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية مع مدونة اليوم، هي من عمان، معك عروب صبح.
6: كان مارك الفرنسي موظفا صغيرا في إحدى المصالح في مدينة صغيرة محاطة بالجبال. كان أبا محبا لثلاثة أطفال وزوجا لطيفا لإيزابيل. أيضا كان ابنا وحيدا لوالديه وأخا وحيدا لأخواته اللواتي كن يحببنه حبا جما. مارك التحق بثوار الفرنسيين ضد النازية، وكان ناشطا في أي جهد ولو كان بسيطا ضد الاحتلال النازي لفرنسا. كان هو ورفقاؤه هدفاً لكلاب الأثر في كل فرصة يجتمعون فيها، حتى للحديث عن أحلامهم ببلد حر وحياة أفضل لأطفالهم. خرج مارك للعمل في بلد مجاور، لكنه سرعان ما عاد نحو قلبه الذي تركه في بلاده. لم يستطع أن يشعر بالحرية المؤقتة، وبلده وعائلته في سجن احتلال معتم يتعرضون لأبشع أنواع الاضطهاد والتمييز. كيف لشخص مثل مارك أن يجمع مالاً من عمل ما بينما حياة أطفاله وأطفال الحي معلقة بين فكي وحش يحمل بندقية يقف على ناصية أي شارع قد يقرر أن يصيد بها أحد الصغار وهم في طريقهم للمدرسة أو العودة منها. هو يعلم أن ذلك حصل مع أحد أبناء الجيران. كان وقتها سيباستيان يعاني من حالة عقلية تمنعه من الكلام، لكنه كان شابا صغيرا ولطيفا يحمل معه نبتته الصغيرة أينما ذهب. تفاجأ بالجنود على ناصية الشارع وقرروا تخويفه فخاف فعلا وبدأ بالجري بعيدا، فلحقته طلقاتهم حتى نفسه الأخير. كانت معلمته تسير في شارع الحي ورأت كل ما حصل وكانت تصيح بالجنود إنه لا يتكلم، لكنهم كانوا يضحكون وهم يتسابقون للنيل منه بطلقاتهم. هذه القصة وغيرها الكثير بقيت بوجدان مارك وهو يحلم بفرنسا حرة وأطفاله ينعمون بمستقبل خال من الاحتلال والتنكيل. لم يتخيل مارك أن كلاب الأثر التابعة لسلطة فيشي ستنهي حلمه بهذه السرعة. كانت ليلة عادية جلس فيها مع زوجته وأطفاله بعد طعام العشاء عندما اقتحم جنود ملثمون منزله الصغير. كانوا يتكلمون لغته لكنهم يتصرفون كالنازيين المجرمين. اختفى مارك 6 أشهر، لم يسمح لوالديه أو لزوجته أن يلتقوا به. عندما رآه والده للمرة الأولى بعد اعتقاله كان مفجوعا بجسده النحيل المنهك من الضرب والتعذيب. أبناء جلدته فعلوا به ما فعلوا وأبلغوا عائلته أنه سيسلم للسلطات النازية. لا أحد يعلم ما حصل بعد ذلك سوى أن الحزن بقيت جذوره ضاربة في أعماق كل فرد في تلك العائلة، حتى الصغيرة ذات الأشهر القليلة التي لم تعرف والدها. هذه القصة لم تحدث في فرنسا بين الأعوام 1940 و1944، هذه القصة تحصل الآن في مكان معروف جدا، عروب صباح.

مستمعينا، هي الثانية عصرا بالتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. الإمارات تدعو العراق إلى منع الهجمات من أراضيه بشكل عاجل دون قيد أو شرط. غدا إعلان وزارة الدفاع عن المسيرات التي استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية كان مصدرها الأراضي العراقية. والسعودية تهدد بتشكيل تحالف عربي ضد الفصائل المسلحة بعد استهداف الإمارات. إيران تتوعد بفتح جبهة جديدة ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب مجددا نهاية الأسبوع في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وزير الداخلية الباكستاني يصل طهران وسيطا بعد عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. قتل وجرح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإصابة قائد عسكري إسرائيلي في شبكات مع حزب الله قرب بنت جبيل. إلى اللقاء.

بحلم بغابة لونها كحلي، أرض رطبة مصورة بالبرد، غربانة حطت على مهد اللحن، وحوش تروي وحوش

0: تمام 3 بالتوقيت الفرنسي.
1: وهيبة خداش،
0: نشرة جديدة إليكم أبرز العناوين. في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي رن تتوعد بتمديد الحرب إلى خارج الشرق الأوسط. الإمارات تحض العراق على منع الهجمات من أراضيه عاجلا دون قيد أو شرط. الناشطون من أسطول الصمود يصلون ميناء أسدود بعد احتجازهم من القوات الإسرائيلية. وإيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب المعاملة غير المقبولة لنشطاء الأسطول. ونواب الكنيسة يصوتون لصالح مشروع قانون لحله في قراءة أولى.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى تفاصيلها. توعدت إيران بأن الحرب في الشرق الأوسط ستمتد إلى خارج المنطقة إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها. يأتي هذا بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جديدة واسعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وكان الأخير قد أجل هجوما واسعا كان يعتزم القيام به استجابة لطلب من الخليج في السعودية وقطر والإمارات. والتفاصيل مع علي الباشا من طهران.
2: قائد الحرس الثوري تحدث عن تطوير منظومات الدفاع الجوي في إيران خلال فترة وقف إطلاق النار، وأشار إلى تمكن إيران من استهداف وإسقاط عدد من المقاتلات الأمريكية المتطورة في الأيام الأخيرة من الحرب. وقائد البحرية في الجيش الإيراني أعلن رسميا عن دخول الدلافين البحرية حيز الخدمة، وهي بحسب اللواء شهرم إيراني منظومة غواصات صغيرة آلية التحكم، وأثبتت نجاعتها.

0: في مناورات أجرتها القوات البحرية الإيرانية على نطاق محدود في فترة وقف إطلاق النار. كما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية عن تحديث قائمة الأهداف واستخدام معدات عسكرية لم تستخدم خلال فترة الحرب في حال تجدد المواجهة. المفاجأة الأبرز التي يعنيها وزير الخارجية الإيراني هي ما كشف عنه المتحدث باسم الجيش الإيراني، والذي أشار إلى فتح جبهات جديدة في حال تجدد الصراع، ورغم أن العميد محمد أكرمينيا لم يقدم أي تفاصيل تتعلق بالجبهات الجديدة، إلا أن الأنظار تتوجه سريعا نحو البحر الأحمر وتحديدا مضيق باب المندب، حيث حلفاء طهران الحوثيين. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، دوريا.
1: في المسار الدبلوماسي، تواصل باكستان حركها حيث أوفدت اليوم وزير داخليتها إلى إسلام أباد للمرة الثانية في أقل من أسبوع بهدف إجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين. هذا وأفادت بحرية الحرس الثورية أن 26 سفينة قد عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، وذلك بالتنسيق مع طهران. في إطار تعدد جبهات حرب الشرق الأوسط، دعت الإمارات العراق إلى منع الهجمات من أراضيه بشكل عاجل دون قيد أو شرطة. يأتي هذا غدا إعلان وزارة الدفاع في الإمارات أن المسيرات التي استهدفت محيط محطة أبراك للطاقة النووية كان من الأراضي العراقية. في شؤون المنطقة، نبقى حيث قررت الحكومة الإيطالية استدعاء السفير الإسرائيلي للوقوف عند سوء المعاملة التي تعرض إليها نشطاء أسطول الصمود العالمي. وكانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت اليوم احتجاز مئات الناشطين الذين كانوا على متن هذا الأسطول. وكنا في مونتي كارلو الدولية قد رصدنا آخر المعلومات المتوفرة عند المتحدث باسم أسطول الحرية العالمي سيف أبو كشك.
2: يعني آخر المعلومات التي لدينا أن الجزء الأول قد وصل إلى ميناء أشدود، وبدأت عملية المقابلة مع المحاميين للإطمئنان على الجميع. نحن بانتظار وصول الدفعة الثانية والأخيرة، وبعد ذلك يعني نرى ما هي الإجراءات التي سيقوم الاحتلال باتخاذها بحق المتضامنين والمشاركين على الأسطول. موقفنا واضح أن عملية الاختطاف هي غير قانونية، وعملية الاعتقال هي غير قانونية، ويجب إطلاق سراح الناشطين بشكل فوري. مؤكد أنها لا تكسر العزيمة. بعض الأشخاص الذين موجودين على متن الأسطول تم اعتقالهم معنا قبل أسبوعين، وتم إطلاق سراحهم في اليونان، واستمروا في يعني في النشاط على متن الأسطول، ويعني نرى أنه تم اعتقالهم الآن للمرة الثانية. فعملية الإصرار على التنظيم وكسر الحصار على قطاع غزة هي مستمرة، ولا يوجد لدينا أي شك في ذلك.
1: استمعنا لسيف أبو كشك المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي، وكنت قد تواصلت معه قبل هذه النشرة. هذا ونشر إتمار بن غفير وزير الأمن القومي مقطع فيديو يظهر نشطاء في هذا الأسطول محتجزين مقيدين وراكعين، إلى أن وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر انتقد الفيديو. حماس من جهتها نددت بما وصفته بالانحطاط الأخلاقي لقادة إسرائيل بعد نشر هذه المقاطع من فيديو المحتجزين. تولون الاستماع لنشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية، ونختمها بهذه النشرة، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توقيعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين إعلانات تعاون، أكد عزم البلدين مواصلة انتهاج سياسة خارجية مستقلة وذات سيادة. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة.
3: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة أن أستضيف فيها دكتور سامر شعيب، سبق وشارك معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية وشاشة فرانس 24. هو الاستشاري في الجراحة النسائية والتوليد والاستشاري في طب الأم والجنين في مستشفى الإمارات في الجميرة. معه سنلقي الضوء على الملف التالي: الإجهاض المتكرر، ما هي الأسباب غير الظاهرة التي لا تكشفها التحاليل؟ وأنا سأقدم دراسة حديثة تكشف عن علاقة جهاز المناعة بالإجهاض المتكرر. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سارة أوجي على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سارة، وشكرا للتنسيق لحلقة اليوم. ونتابع مسابقتنا مع دكتور سامر شعيب. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود، فيديو نضعه كل يوم على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، وهكذا ستتمكنون من وضع إجاباتكم. أذكركم أيضا بأنكم تستطيعون التفاعل مع حلقة اليوم والتواصل مع ضيف الحلقة دكتور سامر شعيب من خلال طرح الأسئلة على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، وأيضا رابط اليوتيوب ورقم الاستوديو. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة. مقولة اليوم هي التالية: حين تبدو كل التحاليل طبيعية، يبدأ الطب بالبحث عما هو أعمق من الأرقام. ماذا تقول أنت دكتور سامر شعيب؟ أهلا بك.
1: مرحبا سوني، يعطيك العافية، وكنت أسلم على كل المستمعين. أول شيء السؤال عن الإجهاض المتكرر، إذا سمعت صح؟ صح؟
0: نعم نعم، نتحدث اليوم عن الأسباب الظاهرة غير الظاهرة. عذرا، كنت أظن أنك تعلم ما هو الموضوع. آسف.
1: لا أعلم الموضوع، بس أنا قصدي بدك تبلشي هلأ تحكي فيه.
0: أود أن تعقب على مقولة اليوم في البداية دكتور سامر شعيب: حين تبدو كل تحاليل طبيعية، يبدأ الطب بالبحث عما هو أعمق من الأرقام. هل هذا ما تفعله أنت في عيادتك مع النساء اللواتي تبدو تحاليل كلها جيدة؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: نعم سونيا، أكيد. نحن أول شيء الهدف من زيارة المريضة إلنا أنه نكتشف سبب هالإجهاض المتكرر، وبالتالي أكيد وراء ما نمشي بكل الستبس اللي هي معروفة عالميا وطبيا عن أسباب الإجهاد المتكرر، بنبلش نفوت بالأسباب الثانية اللي هي غير موثقة بعد، واللي هي ضمن التجارب وضمن الدراسات اللي بعدها مش موثقة يعني علميا بشكل كامل.
0: نعم.
1: حتى الأشياء الموثقة واللي هي ما فينا نقول إنه هي المعروفة بشكل عام، أكيد كلنا بنعمل فحوصاتها، وإذا طلعوا كلهم هدول الفحوصات منيح، بدنا نفوت بالخطوة الثانية ونشوف الأشياء اللي هن الأقل احتمالية لحدوث الإجهاض المتكرر، واللي بتكون موجودة عند هدول الكابل، بشان هيك ما حدا عم يقدر يكتشف سبب هالإجهاض المتكرر.
0: شكرا لك على هذه المقدمة دكتور سامر الشعيب. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تكشف عن علاقة جهاز المناعة بالإجهاض المتكرر.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: كشفت دراسة حديثة نشرت في عام 2025 في مجلة التحاليل المخبرية السريرية أن بعض حالات الإجهاض المتكرر التي تبدو غير مفسرة قد تكون مرتبطة بخلل دقيق في الجهاز المناعي داخل بطانة الرحم لا يظهر في الفحوصات التقليدية المعتادة. هذه الدراسة أجرها باحثون من جامعة الجنوب الأوسط في الصين بالتعاون مع مستشفيات ومراكز بحثية في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وشملت 13 امرأة كنا يعانين من الإجهاض المتكرر رغم أن نتائج تحاليلهن الأساسية كانت طبيعية. واستخدم العلماء تقنيات متطورة جدا لتحليل الجينات والخلايا المناعية داخل بطانة الرحم والمشيمة ليتبين وجود اضطراب مناعي والتهابات مجهرية قد تمنع الجسم من دعم الحمل بشكل طبيعي حتى عندما تكون كل الفحوصات سليمة. وأخيرا نشير إلى أن هذه النتائج تفتح بابا جديدا لفهم الإجهاض المتكرر، إذ تشير إلى أن المشكلة قد لا تكون دائما هرمونية أو تشريحية، بل أحيانا في مناعة الحمل نفسها، وهو ما قد يدفع الطب مستقبلا نحو تشخيص أكثر دقة وعلاج أكثر تخصيصا لكل حالة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: أعود إليك دكتور سامر شعيب، ما رأيك بهذه الدراسة؟ هل فعلا هي محقة؟ هل هذه الأمور تواجهكم في عيادتكم؟ تبدو التحاليل كلها سليمة ويكون هناك فعلا خلل في جهاز المناعة؟ تفضل.
1: نعم، الإجهاض المتكرر قد يكون له علاقة أكيد بجهاز المناعة عن بعض النساء، بس مش عن كل النساء.
0: نعم.
1: عادة لما يكون عندنا إجهاض متكرر، يعني بنقول إنه صار في عمليتين إجهاض إلى ثلاثة لحتى يكونوا متتالية. نعم. هدول لحتى نقول إجهاض متكرر.
0: يعني متتالية كم من الوقت يفصل ما بين الإجهاض والإجهاض التالي؟
1: هلا مش مهم كتير الوقت، المهم انه يكونوا انه ورا بعض، لانه هي ممكن تاخذ وقت اكثر لتحمل، لانه بتعرفي انه اوقات وحده بدها تعمل ريكفري كمان لحالها، انه
0: بدها ترجع فتره التعافي. نعم،
1: فترة التعافي قبل ما تجرب مرة تانية، لأنه هذه شغلة كمان إلى يعني نفسيا تؤثر كتير على الامرأة.
0: نعم.
1: هلأ بالنسبة لآليات مناعية بتأثر على ثبات الحمل، هن في كتير آليات، في واحدة منهم مثلا اسمها متلازمة الأجسام المضادة.
0: نعم.
1: اللي هي الفوسفوليبيد، هذه ممكن تأثر يعني على نمو الجنين، تعمل ضعف بالدورة الدموية اللي بالمشيمة، وممكن تعمل إجهاض مبكر أو متأخر. بالإنجليزي بيسمون هدول بيزيدوا تخثر الدم، اللي هن اللوبس أنتيكواجولنت، الأنتيكارديوليبين أنتيباديز، والبيتا 2 جلايكوبروتين أنتيباديز. والعلاج غالبا لهدول بيكون أسبرين مع أدوية مثل الهيبارين اللي هي بتسير الدم. أما النوع الثاني اللي بيصير فيه اضطراب التوازن المناعي بين الأم والجنين، هذا كمان سبب من أسباب الإجهاض، اللي بيصفي الجنين يحمل نصف المادة الوراثية بتعرفي من الأب ونصف المادة، وبالتالي جهاز المناعي عند الأم أوقات لا يتقبل الحمل.
0: نعم.
1: وهذا بيؤدي إلى زيادة نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية اللي بيسموها natural killer cell.
0: نعم.
1: أو اضطراب بصير في عندها في تنظيم المناعة والالتهاب. هيدول natural killer cell طبعا بعضهم يعني بالدراسات، ومش كل وحدة عندها ارتفاع بالnatural killer cell يعني هذا هو السبب المباشر للإجهاض. هلا انت تفضلتي كمان لامراض المناعه الذاتيه، تفضلتي للالتهاب المناعي المزمن ببطانه الرحم.
0: نعم.
1: طبعا هيدا في كتير دراسات تربط هيدا بعمليه الاجهاض، بسموها التهاب مزمن لبطانه الرحم كرونيك اندومترايتس، او اضطرابات بانغراس الجنين بالرحم اللي تؤدي للاجهاض المتكرر. وهذه الشغلة تحتاج عملية خزعة من بطانة الرحم اللي بنعملها بالكاميرا الرحمية اللي اسمها الهستروسكوبي، بناخد خزعة وبنتأكد هاي بطانة الرحم شو بتحتوي، على أي نوع خلايا، هل بتحتوي على خلايا التهابية، هل بتحتوي على خلايا مناعية، وبالتالي علاج هيدي الاضطرابات المناعية ممكن تزيد نسبة الحمل. كمان في عنا أمراض المناعة الذاتية، مثل الأمراض المناعية اللي هي إذا سامعين فيهم يعني اسمها هاشيموتوس ثايرويدايتس.
0: نعم طبعاً.
1: اللي هو
0: بيصيب الغدة الدرقية.
1: الغدة.
0: نعم.
1: الغدة الدرقية المناعية.
0: نعم.
1: وكمان عندنا بعض أمراض الروماتيزم يلي بتعمل شيء اسمه مثل الأوتو أميون ديزيز كلهم هيدولة.
0: نعم.
1: هيدولة كمان هن من أسباب إذا كانت التايترز يعني تيت المرض كتير عاليين والأنتيبادز كتير عاليين إلهم
0: يمنعوا الحمل.
1: إلهم علاقة بمنع الحمل. بس إذا تقدمت الإمرأة الحامل عادة هيدول الأمراض مثل الهاشيموتوس وهيدول ما بيأدوا ما بيأثروا سلبيا على الجنين إذا كان مستوى هرمون الغدة الدرقية مناسب عند الإمرأة الحامل.
0: نعم. هل تأخذون بعين الاعتبار أيضا التوتر النفسي والضغط العصبي في عدم ثبات الحمل؟
1: أكيد.
0: يعني ليس هناك من تحاليل تكشف عن ذلك، ولكن هل تأخذون ذلك بعين الاعتبار؟
1: طبعا أكيد. التوتر المزمن واضطرابات النمو ونمط الحياة اللي منه طبيعي بيأثر كثير على الحمل لسبب. أول شيء خلينا نقول التوتر شو بيعمل بجسمنا نحن يعني حتى مش بس امرأة حامل ككل البشر.
0: نعم.
1: بيزيد هرمون اسمه الكورتيزون.
0: نعم.
1: الكورتيزون هو هرمون مسؤول عن ارتفاع نسب السكر بالدم اللي بيؤدي انه بيرتفع كمان الانسولين. الانسولين اللي بيشبع المتقبلات الانسولين اللي هن الانسولين ريسبتورز اللي بيصير عندنا شيء اسمه
0: مقاومة الانسولين.
1: نعم.
0: نعم.
1: واختلاف نسب السكر بالدم ووصوله الى مطارح كتير كتير عالية بتأثر تأثير مباشر على نمو الجنين وبتحط الجنين تحت الخطر.
0: نعم.
1: فأكيد وبالتالي كمان هاي التوترات والهرمونات اللي بتطلع أثناء التوترات ممكن تزيد كتير من تقلصات الرحم وتقلص الرحم بمراحل معينة بكميات يعني بطريقة سيفير يعني يسموها حادة ممكن تأثر على الجنين أول الحمل.
0: نعم. دكتور، ما هو دور جودة البويضة مقارنة بجودة الحيوان المنوي في حالات الإجهاض المبكر المتكرر؟
1: طبعا أنا بدي أقول شغلة هون كتير مهمة أنه الأم بتبلش تصير أم بمفهوم الأمومة من البويضة.
0: نعم جميل.
1: البويضة هي الحاضنة، هي اللي بتعطي كل شيء للجنين. انت بتعرف ست سونيتا انه البويضة هي اللي بتعطي الانرجي الطاقة وهي بتعطي الغذاء.
0: نعم.
1: للجنين والنطفة حتى ما عندها ميتوكندريا يعني ما.
0: نعم.
1: عندها مولد للطاقة.
0: نعم. هي البويضة التي تولد الطاقة
1: للجنين حتى يبلش انقسامه.
0: نعم.
1: البويضة الجيدة هي أساس كبير جدا بعملية الحمل.
0: نعم. وأيضا إنجاب أطفال بصحة جيدة
1: طبعا مش نقوله. نعم. الكواليتي تبع. نعم. الأج كل العالم. نعم. بتركز على الكواليتي تبع الأج.
0: نعم. أكثر من جودة الحيوان المنوي.
1: أكثر من جودة الحيوان المنوي أكيد.
0: نعم. هلأ رح يزعلوا الأباء منك. لا
1: هلا يزعلوا بس البويضة هي أساس الكون.
0: نعم نعم
1: نعم.
0: مايك، يا ترى هل بدأت الدراسات تظهر تأثيرا لعمر الأب وصحة الحيوانات المنوية على استقرار الحمل أم نركز فقط على عمر الأم؟
1: طبعا عمر الأب له تأثير جدا جدا كمان كبير يعني يعني كشكل الحيوان المنوي يتأثر بعمر الأب. يعني أوقات مثلا نحن بنقول لما يكون عندنا abnormal morphology.
0: نعم.
1: أول شيء خلينا نقول شو هو عمر الأب العالي. يعني الأب لما بيزيد عمره عن 45 سنة تزداد بعض الأمور عنده. أول شيء بيصير عنده زيادة بتكسر الدي إن إيه في الحيوات النووية.
0: نعم. يعني الحمض النووي ما بيعود بنوعية جيدة يتكسر.
1: ما بيعود مستقر يعني جيدا.
0: نعم.
1: عنده استقرار كبير. تاني شيء بيصير عندنا ارتفاع بنسبة الطفرات الجينية الجديدة.
0: نعم.
1: هيدي كتير مهمة كمان.
0: نعم. إلى مدى يؤدي ارتفاع في الطفرات الجينية الجديدة مثلا؟
1: ارتفاع الطفرات الجينية ممكن يؤدي إلى تشوهات تمنع من استمرار
0: الحمل.
1: الحمل.
0: نعم، يعني إلى الإجهاض المتكرر. نعم.
1: إلى الإجهاض المتكرر.
0: نعم.
1: وكمان في دراسات بتقول إنه بيصير في زيادة بعض الاضطرابات الوراثية أو العصبية عند الأطفال بسبب ارتفاع عمر الأب.
0: نعم.
1: يعني تحليل السائل النووي كتير مهم في حالة الإجهاض المتكرر.
0: نعم.
1: وخاصة الدي إن إيه فريجمنتيشن تيست. وكمان الكاريوتايب للزوجين، يعني الكروموسومات عن الزوجين بيسموه البالانس ترانسلوكيشن.
0: نعم. يا ترى هل العوامل البيئية الحديثة مثل التلوث، البلاستيك الذي اليوم يبدو موجود في كل الأطعمة، في المياه، الهرمونات الصناعية أو نمط الحياة، ذكرنا نمط الحياة، دور غير مباشر في زيادة الإجهاض؟
1: التلوث البيئي سيدنا أكيد بزيد من خطر الإجهاض.
0: نعم.
1: عند الرجال وعند النساء.
0: نعم.
1: خلينا نبلش بالعوامل البيئية. أول شيء مرتبطة بجهازنا الصدري، يعني إحنا شو من شم.
0: نعم.
1: عندنا عمليات تلوث الهواء والجسيمات الدقيقة يلي تسمى PM تبعها بيكون 2.5 وأقل، يلي هو القطر تبعها. هيدي كمان هيدي بتفوت على الرواية وبتستقر وكتر ما هي صغيرة بيمتص الجسم وبتفوت بالدم وبتروح على كل أعضائنا، ومنها بتروح على المبايض، ومنها بتروح على منطقة الخصوبة عند الرجل وبتمشي بالدم. وبتأثر على نمو الجنين.
0: نعم.
1: التدخين تاني تلوث، وهو هذا التدخين المباشر جدا جدا بيأثر على عملية الحمل أساسا، وبيأثر على نوعية المطف وجودتهم، وله تأثير سلبي إن كان مباشر أو كان التأثير التدخين السلبي بسموه، يلي هن اللي بيقعدوا حد المدخنين.
0: نعم.
1: المبيدات الحشرية، كل الأطعمة اللي نحن عم نجيبها للأسف من السوق والصدروات.
0: نعم. حتى العضوي يبدو للأسف.
1: حتى العضوي عم حطوا عليهم مبيدات حشرية.
0: نعم.
1: طبعا.
0: نعم.
1: المبيدات الحشرية في إلى طرق بيساعدونا فيهم، بيساعدنا كيف نخلص من المبيدات الحشرية. يعني اللي بيهتموا بالتغذية أكثر وكيف تنظيف هذه الخضروات من المبيدات قبل ما ناكلها.
0: نعم.
1: إلى طرق وإلى يعني
0: أنا بستعمل خل أبيض، ما بعرف إذا بيمشي الحال.
1: الخل الأبيض بيقتل شوية الباراسايت وهيك، بس المبيدات في إلى طرق بالغسيل.
0: نعم.
1: نوعية الماء يعني بسموها الهاي أسيديتي ووتر، يعني كل إنسان بده يصير عنده فلتر ببيته هاي أسيديتي ووتر لتنظيف الخضرة.
0: نعم.
1: هاي بي اتش ووتر لتنظيف الصحون وهكذا.
0: نعم.
1: تاني شيء المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق.
0: هلا عم نحكي كتير عن الكادميوم في الشوكولاتة، في الباستا.
1: ومثل ما تفضلت المواد الكيميائية الصناعية والبلاستيك مثل الام بي اي، المذيبات الكيميائية والإشعاع والحرارة العالية والمزمنة.
0: نعم. إذن كل
1: طبعا هدول كلهم عوامل شو بيعملوا ستنا. نعم. هدول بيزيدوا الالتهابات وبيزيدوا الإجهاض التأكسدي اللي هو الأكسيداتيف ستريس، وبيعملوا بيأثروا على الدي إن إيه، بيعملوا له إتلاف للدي إن إيه بالبويضات والحيوانات المنوية، وبيعملوا اضطرابات بالهرمونات، وبيأثروا على انغراس الجنين بالمشيمة، وبيزيدوا من تخثر الدم. وعند الرجال خصوصا بيعملوا ضعف بالحركة، بيعملوا زيادة ضعف بحركة النطف يعني الحيوانات المنوية.
0: نعم.
1: بيعملوا زيادة بتشوهات الحيوانات المنوية. أكيد نحن يعني هلا أنت بتضحكي بس أنا اللي بيكونوا عم يحاولوا كتير وما عم يصير عندهم حمل بقول لهم خذوا لكم هيك شي فاكيشن روحوا على سويسرا.
0: ليش سويسرا مش السيشيل مثلا؟
1: أو السيشيل. سيشيل على فكرة في كتير عندي من الكابل تحب له بالسيشيل.
0: بالسيشيل أكيد أفضل. حتى لو سويسرا محايدة بس سيشيل محايدة أكثر دكتور.
1: أو المالديف أو شيء.
0: نعم.
1: الفكرة منها إنه هنيك الهواء بيكون أنقى. التلوث أقل.
0: والتوتر أقل.
1: والتوتر أقل ما بيسمعوا أخبار.
0: نعم.
1: هلا بتزعل منا الإذاعة مونت كارلو.
0: لا أبدا حقكم ما تسمعوا أخبار بس اسمعوا الصحة المستدامة.
1: أيوة. وفعلا فعلا هيدا كتير بيأثر. هل هو بس نفسي؟ هل هو بيخلص من التلوث؟ وفي شغلة أنا ملاحظة، أنا 15 سنة اشتغلت بمركز عقم.
0: نعم.
1: لاحظت أنه عملية التلقيح إذا صارت بالأجواء لما تكون الجو منيح، يعني في أقل غبرة بالجو، درجة الحرارة معتدلة أكثر.
0: نعم.
1: التلوث أقل، تنجح العملية أكثر من حصولها بالمطارح اللي فيها إذا عملناها بمنطقة بجو بيكون في تلوث. يعني ما يكون في غبرة بالجو بنقول الله يستر من اللي عملنا لهم ترانسفير اليوم.
0: نعم.
1: إذا حيصير في حمل أو انغراس للجنين ولا لا.
0: نعم دكتور سامر شعيب، شكرا على هذه المعلومة الجديدة بالنسبة لنا. يا ترى بالنسبة لك هل هناك فرق في طريقة تقييمك لامرأة حدث لديها 3 إجهاضات مبكرة وامرأة فقدت الحمل في الشهر 4 أو 5؟ هل بالنسبة لك هناك فرق في هاتين الحالتين؟
1: طبعا في فرق كبير. أول شيء الامرأة يلي صار فيها عندها إسقاط متكرر قبل 10 أسابيع.
0: نعم.
1: أسباب الإسقاط المتكرر بتكون مختلفة عن الإمرأة اللي وقف دق قلب الجنين بالشهر 4. خلينا نحكي بالأول شيء اللي فقدت الجنين قبل 10 أسابيع. هيدي أسبابها بتكون أما مناعية أو بتكون في مشاكل بالجنين اللي هي كروموسومات بمشاكل الجنين، يعني كروموسومات الجنين مش مضبوطة، لا سمح الله منغوليزم بس أقوى شوي من المنغوليزم، يعني الكروموسوم بيكون منه مضبوط، أو بتكون عندها مشاكل بتخثر الدم كمان.
0: نعم.
1: أو ممكن يكون عندها مشاكل هرمونية اللي هو

0: اللي هو مفهوم المسلسلات زيادة بشهر رمضان، بس هي على مدى السنة. كلنا بنعرف انه لنحضر مسلسل او شيء ترفيهي او برنامج حتى نفتح الشاشة اللي عنا بالبيت اللي هي التي في، كرمال نكون عم نتابع الاعمال اللي الدرامية بدنا نشوفها. ولكن مع الوقت اتطورت كمان، صار عندنا سوشيال بلاتفورمز، اتطورت هالشغلة وصارت المسلسلات مش بس متاحة. مثلا كنا قبل اذا بدنا نرجع نعيد المسلسل نحضره على السي دي، نجيب سي
1: صحيح.
0: دي نرجع نحضره. هلا اتطورت الاحداث، صارت بس صار فينا نتابعه كمان على منصة نتفليكس، على منصة شاهد ام بي سي، على منصة ابل تي في. صار عندنا نحن لوت اوف بلاتفورمز نرجع نتابع عليها المسلسلات. فهون مفهوم الافلام او المسلسلات بل مثل ما هو بالعرض، بعده الفورما بالعرض يعني، ولكن الريبلاي تبعه صارت موجوده على ديجيتال بلاتفورم. يعني انت قبل كنت تشتري السي دي بدولار، اليوم تعمل اشتراك ب 4 او 5 دولار بتحضري فيه ملايين الافلام والمسلسلات على مدى الشهر. يعني ترجع تجدد الاشتراك كل شهر. سو بطل اليوم الشخص ملتزم انه لا يي هذا المسلسل بلش على الساعه 8 بدي اقعد قدام التي في واحضره. هيدي الشغله كمان ساعدت الناس انه لا انا في احضره بس بدي.
1: صحيح.
0: هيدي اول اول نقطه صارت. هلا كمان بطبيعه الحال سميره، بس طلع عنا هذا مفهوم النتفليكس والبلاتفورمز اللي بتشاهد عليها التيفيات والشركات اللي بتصنع تيفيات، قالت نحن كيف بدنا نستمر؟ هون بلش الصراع. ذاتس واي خلقوا شيء اسمه السمارت تي في.
1: اوكي.
0: سمارت تي في هو يلي نحن بنشوف انه بيكون عليه يوتيوب وواي فاي ونتفليكس وشاهد. هيك الاشخاص بضلوا عم يستخدموا التي في وبيحضروا الموفي على شاشه اكبر. بس
1: دي الشاشات التلفزيونيه نفسها بقت بتقدم الخدمه دي.
0: صحيح. انت بدل ما تحضريها على اللابتوب او على التي في من خلال نتفلكس شاهد او ابل، هيدا تلاقي تحضريها دايركتلي على التي في الشاشه الكبيره كانك بالسينما. هيدي اول شغله حلوها وجربوا يعملوا مفاوضات عليها، ولكن مش الكل. يعني في اشخاص اليوم ناس مثلا قاعدين بكافي شوب ما حيدوروا تي في، بيفتحوا اللابتوب تبعهم بيحضروا الموفي تبعهم.
1: صحيح صحيح.
0: في ناس بقوضهم مثلا بحبوا يحضروا بالتخت، ما عندهم تي في بقوضهم، بيفتحوا اللابتوب او السمارت فون وبيحضروا. دونك هيدي الشغله يلي يعني اذا بدك خلت شوي المسلسلات يلي بتنعرض على الشاشه تفقد قيمتها، لانه اليوم بطل التلفزيون هو عم بقدم الخدمه الحصريه. خلينا نركز على الكلمه، يعني بطل اليوم انت سميره اذا بدها تحضر مسلسلها المفضل بطل بس موجود على التلفزيون.
1: بطلت سميره مجبوره انها تجري علشان جاء ميعاد المسلسل وتقعد قدام التلفزيون وتتاثر ولازم كمان تتفرج على كل الاعلانات. صح؟
0: صحيح.
1: دلوقتي صح. اصبح في حريه اكبر.
0: صح. هيدي النقطه قد ما كفي. هيدي كان عندها كذا يعني كذا نقطه ايجابيه وكذا نقطه سلبيه. من النقاط الايجابيه سميره اليوم هي انه الواحد صار عنده وقت اكثر، صار حر بوقته اكثر، صارت عنده سهوله للوصول للمسلسل اكثر. اليوم انا مين قال انه اذا انا مش عايش بلبنان وعندي هيدي المحطه الفضائيه، هيدي المحطه المحليه، بدي اكون عم بدفع لاشترك بالمحطه واحضر المسلسل؟ لا. فهيدي الشغله. وذاك الشيء اليوم كمان سميره بقصه، كمان رح افتح نافذه صغيره بقصه المونديال. كلنا بنعرف انه بطوله المونديال لما يكون في ماتش للمونديال في محطات معينه. لا حيلا
1: وايه بقى بتشتري الحقوق ب يعني بارقام مخيفه دلوقتي. صحيح. المنصات دي جت يعني قلبت الترابيزه.
0: صحيح. يعني قبل التي في يشتري الحقوق بملايين الدولارات لا يقدر النقل حق النقل. لا صار فيك انت ب 8 دولار كل الشهر تحضر المونديال قد ما بدك.
1: صحيح صحيح.
0: بعد شغله القصص السلبيه سميره اللي شفناها انه افتقدنا اليوم قيمه التلفزيون اللي هو كان معيار اساسي بعالم الدراما وعالم الاعلام. هذا كان شيء اساسي. يعني اليوم بطلنا نشوف العائله كلها بتجتمع على التي في كل مره تحضر شيء معين. لا قليل كثير هالمشهد بنشوفه، يا بيكون كل واحد لحاله، يا كل واحد قاعد على سمارت فون او على المنصه عم يحضر. فهيدي الشغله افتقدناها نحن للاسف. وبلس اليوم سوق الاعلانات وطت، لان اليوم التيفيات بطل معها بادجت تعمل برودكشن لانه بطل عندها اعلانات. وليه بطل عندها اعلانات؟ لانه بطل عندها عدد مشاهدات كبيره، والمنصات عندها صارت كمان يعني اليوم بيجي بقول لك السبونسر انا بحط بدل ما احط عندك 20,000 دولار على التي في انا احط 5,000 على هيدي المنصه.
1: لا بس في النقطه دي خليني اسمح لي شويه العب دور محامي الشيطان جو. يعني انت اكيد مش بتتفرج على شاشات وتلفزيونات مصريه اثناء شهر رمضان، لانك انت بتستنى المسلسل، بتقع على المسلسل قبل المسلسل، عندك هاي واي

0: إعلانات، يعني تحس إنه فيلم إعلانات، بعد كده تبتدي المسلسل مفيش كام دقيقة ترجع تاني في تدخل في إعلانات ونفس الإعلانات، يعني خلاص الواحد مين بقى بيتفرج بالطريقة دي؟
1: رح اقول لك ليه، رح اقول لك ليه ان هي بتختلف حسب البلد، بس اليوم بنشوف اكبر كم اعلانات على رمضان، اكبر كم اعلانات، لانه الناس بتكون ناطره المسلسلات الناطره. ولكن مين اللي ناطر؟ هل الاشخاص اللي من عمري؟
0: لا اكيد لا، والناس اللي مش عارفه تستخدم الادوات اللي انت اتكلمت عنها. اكيد
1: اكزاكتلي، بس نحن
0: بتبقى اسير،
1: مش عم نشوف انتاج مسلسلات الا بشهر رمضان، لانه التيفيات بطل عندها بادجت لا تشتري. وبذلك شغله سميره، انه اليوم التيفيات عم تشتري مسلسلات عرض تاني. كيف يعني عرض تاني؟ مثلا اليوم مسلسل الحرام على سبيل المثال، يلي هي النجمة تبعه الممثلة ماجي بوغصن، هيدا المسلسل اشتريته الشاشة اللبنانية الام تي في عرض تاني، يعني او يعني امبارح نزل على شاهد اليوم بينزل على ام تي في، فبيكون ارخص. يعني كمان هي مش عم تاخذ الحصرية بده عرضه يعني. فهون نحن كمان عم نرجع نحكي عن كذا نقطة سلبية، وخسرنا قصة الالتزام. يعني اليوم صار الشعب بطل بيلتزم بالوقت، صار هو على وقته.
0: يعني خلاص التلفزيون انتهى ممكن نقول يعني، او بقى درجة تانية.
1: انا على طول لا انا ما بعتبر انتهى، لانه نحن يعني ليك من هي الانسان، هيدا الشيء الوحيد اللي ما عرف يعمل الذكاء الاصطناعي هو الابتكار. اليوم حيلا شاشة التلفزيون بتعمل برنامج ترفيهي اوت اوف ذا بوكس، بترجع بتشد هي الاودينس لعندها، لانه ما حتلاقيه غير محل، عرفتي؟
0: صح.
1: هلا بالشغله الثانيه، نحن بعد ما خلصنا من نتفليكس ومن شاهد واتسترا اتسترا، صار عنا مفهوم جديد يلي هو المنصات كمان اللي بحصل عليها المسلسلات، ولكن المنصات اللي بتيجي بالطول. يعني نحن هون كمان اجى شيء يضرب نتفليكس، وهلا هذه المنصات هلا عم تبلش تبين اكثر، ما بتبين عندكم باوروبا، ولكن بس تكونوا عم تقربوا على تيك توك بيطلع لكم هيك مثل شورت سيريز، كل حلقه بتيجي بين دقيقه ونص ودقيقتين، كان انت عم تحضر المسلسل يعني كله على بعض، المسلسل ما بيطلع
0: كأنها يعني خاصة بالسوشيال ميديا.
1: صح. هيدا شو يعني الابتكار بيفيد، انه انت عم بتقلبي بتحضري، بتذكري حالك عم تحضري ريل دقيقة دقيقة ونص، هيدا الريل بيطلع مسلسل وبيعلق بقصته، بحطولك هيك مثل شيء صنارة يعلق بقصته، وبالاخر الريل على السوشيال ميديا بكون عم له بوست، بحطولك انه هيدا لتكفي القصة الكاملة، نزلي هيدا الابلكيشن، بتنزلي انت الابلكيشن بحط تشوف انت اي مسلسل بدك تحضري، وبيكون المسلسل مئات الحلقات، ولكن كل حلقة دقيقة دقيقة ونص دقيقتين، يعني انت بتخلصيه بسرعة.
0: ودخلنا في عالم تاني.
1: هذه المسلسلات عم بتربح كتير، وعم بيكون انتاجها كتير كتير كتير بسيط، يعني هو شورت موفي ماشي، بيكون الكرو كله 4-5 اشخاص مرتكزة على 3-4 ممثلين، وبيكون انتاجها كتير كتير قليل، بس نقول انتاج قليل مش يعني موفي مش مرتب او مسلسل مش مرتب، وبيضرب. فاليوم بتقضي انت على التليفون ماشي، يعني حتى طريقه التصوير از ريل، يعني ساز نازيان بالطول مش بالعرض، وبتستمتع بالمسلسل. هيدا عم نعمل منها مسلسلات وعم نعمل منها افلام.
0: صحيح، وملائم بالسوشيال ميديا، ومع كمان التغيرات الناس بقاش عندها الوقت الكافي عشان تقعد او الصبر حتى، واعلانات ايضا كتير قوي بتتعمل بالطريقه دي.
1: الجيل الجديد بطل يحب يحضر قصص طويله، فلذلك عم يشدوا الجيل الجديد بقضايا جديده وعصريه وبجرأة كمان زياده. وهلا اليوم سميرة فيك عم نشوف كتار ممثلين من الصف الاول،
0: كنت لسه هقول لك جايين من وجايين من المجال ده، الفيديوهات القصيره، المسلسلات القصيره، والتلفزيون بيحاول كمان انه يستقطب النوع ده من او الشخصيات دي الصاعده، علشان يقدروا يشدوا جمهور السوشيال ميديا على القنوات من جديد، بس مش على طول الموضوع بينجح.
1: العكس صحيح، اليوم الممثلين الكبار عم نلاقيهم بالمسلسلات القصيره اللي بتطول، بترجع يجيبوا كمان جمهور جديد لهم، يعني
0: صحيح
1: هيدي شيء كثير مهم. واليوم شركات الانتاج عم نشوف كثير شركات انتاج عم تبلش تخلق هيك منصات لتستمر، يعني اليوم شفنا منصه كمان لبنانيه عم نفتخر فيها اسمها منصه سين، هيدي المنصه كمان بتقدم هيدا المفهوم، يعني انت بتحضري فيها مسلسلات قصيره بالطول دقيقتين، بتبلش تحضريها بتخلص فيها هيك بتكتكي فيها، بدل ما انت بتكوني عم تحضري ريل طبيعي على تيك توك بتحضري مسلسل، لا فبتكون مستفيده.
0: يعني كل الموازين اتغيرت ممكن نقول من وقت ما ظهرت المنصات دي جت تنافس القنوات التلفزيونية، ولكن في نفس الوقت انت بتقول انه القنوات مش هتنتهي صلاحيتها، بس المجازفة لازمة دلوقتي، لازم يجازفوا برامج جديدة بمحتوى جديد، لازم التحديات بقت أكبر.
1: هي سميرة اليوم يعني انا هلا مثلا عم بستمر بدراستي، عم باخد شهاده بالميديا مانجمنت باداره المؤسسات الاعلاميه. فاليوم الذكاء عم نحكي كثير بهذا الموضوع، اليوم الذكاء عند التيفيات والمؤسسات الاعلاميه كيف تستمر. فاللعبه بالاستمراريه والتحدي، شو قصدي بالاستمراريه والتحدي؟ يعني اليوم انت فيك تنجي برنامج ترفيهي وتجذب الناس لقلو يحضروك على التيفي من خلال قصص على السوشيال ميديا، يعني تعمل هذا الشيء اسمه الكروس ماركتينج، تستخدم انت السوشيال ميديا تبعك تبع الشاشه والشاشه تبعك لتجذب الناس. كمان سميرة يمكن قلت قبل بمره قلت لك انه عم نشوف نبلش نشوف تيفيات بالطول. صحيح. اذا مره حكيتك عن الموضوع تيفيات بالطول، يعني بدل ما يكونوا بالعرض عم نبلش نشوف الشاشات بالطول. كرمال كمان يصير نحن عندنا سازنا فيان، يعني شيء قصص مصوره از بالطول مش بالعرض، يعني هيدا كمان مفهوم عم يتبلور كتير.
0: صحيح. انت من خلال شغلك وعملك وطبعا بتقيم المسلسلات دي والاعمال الجديده دي، هل شايف انه ممكن التلفزيون برضو يقدم برامج استثنائيه ما شفناهاش قبل كده من خلال المنافسه دي؟
1: لكن سميرة ما في شك انه انت بالنهاية قادرة تعرف انه عبر السنين اللي فاتت شفنا افكار كتير جديدة على شاشة التلفزيون، خاصة الشاشات العربية مع احترام الشاشات الاوروبية، وخاصة الشاشات العربية لانه الاشخاص الشعب العربي عنده ابتكار مخيف. فولا مرة خسر بهذا التحدي رواد التلفزيون، ولا مرة خسروا بالتحدي انه يبهروا الناس. وانا عطول مأمل انه لا عطول الانسان عنده شيء جديد يقدمه عطول. يعني على سبيل المثال في شاشات مثلا اليوم عملت برامج بيزد على الانفلونسرز على التي في،
0: صحيح،
1: واشخاص السوشيال ميديا عملوا عنهم مثلا برنامج اسمه انفلونزا، عملوه على التي في وجابوا انفلونسرز كرمال يكونوا عم يعملوا هذه البالانس.
0: بس هل بينجح البرامج دي؟ هل بتنجح بنفس الطريقه ولا هم عالمين ما لهمش علاقه ببعض؟
1: هن بس يصورون وينزلون كمان بارتس منه على السوشيال ميديا عم يقولوا ناجحين. وشو هن عم يعملوا؟ اليوم السبونسر بس انت تجي تقول له ان انت بدك السوشيال ميديا، مالك انا هذا البرنامج عندي فيه هيدا وهيدا وهيدا، عندهم هالقد فولورز، بيرجع بيحط مصاري على التي في. فهيدي لعبه ذكيه. مثلا السؤال انه هل هاللعبه تقدر تستمر ايه ولا لا، كمان هيدا سؤال اتقطع.
0: بس في فرق كبير ما بين مدراء القنوات التلفزيونيه اللي هم ناس برضو بنعرفهم من سنين عندهم نفس الاتجاه، لو ممكن نتكلم بالطريقه دي ونعمم، والسوشيال ميديا عندك شباب لسه طالعين من المدارس، نظره مختلفه عن الحياه، ادوات بيعرفوا يستخدموا ادوات وبيتاقلموا بسرعه. هل ممكن الاجيال دي تتلاقى؟
1: ليكي رح خبري خبريه بس اذا كمان رح تسالين عليها. اليوم كل التيفيات عم ببلش يحسوا بالسخن، ذاتس واي عم بفوتوا كثير روح جديده على الشركات والمؤسسات تبعهم، لانه براسهم انه هيدي الروح الجديده هي بتفهم على الجيل الجديد شو بده. وهيدا شيء كثير مهم، مش شيء غلط، شيء كثير مهم. انا اليوم انت ما فيك تقدم للناس ذوقك بس، بدك تقدم ذوقك وذوق هيدا الجيل وهيدا الجيل وهيدا الجيل. ذاتس واي هون مثلا نشوف بالتيفيات الذكيه هي اللي عندها جريد، اللي عندها بروجرام برامج كتير ذكي. يعني اذا سميره ضوي بتلاقي شيء يعجبها، اذا جوجا ضوى بيلاقي شيء يعجبه، اذا بنتها لسميره ضوي بتلاقي شيء يعجبها، يعني بيرادوا كل الازواج. وهذا الشيء ذكي للاستمراريه.
0: بشكرك جو على الموضوع الشيق ده، مرسي جدا ليك، وموعدنا الاسبوع الجاي في بي سوشيال.
1: مرسي لك سميرة، تابعوا كل المسلسلات إن كان عبر الشاشة أو عبر الشاشة الصغيرة أو حتى عبر المنصات الرقمية، بس مهم تتابعوا لهيك تتسلوا وتستفيدوا من القصص الترفيهية اللي عم تقدم لكم. نتلاقى أنا وياكم الأسبوع الجاي مع سميرة بي بي سوشيال. باي باي.
0: تسلم جو، مرسي.

0: عجزت معيت برونو مارس في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا لضيوفي, شكرا ليك مازن خليل, شكرا لسارة أوجي, وأدوما باي.
1: أنا وياك قصة حب كتير قديمة, مرق عليها الزمان محيط صورها الحيطان.

0: لوتي في حفل موسيقي في 29 من أيار مايو في لاسيغال بباريس لتقديم ألبومها الأخير مرا حول تحرر المرأة. عالم فني يمزج بين موسيقى تراب الإفريقية والريغيتون العربي والهيب هوب والإلكترو في رحلة موسيقية بين الشرق والغرب. أمل متلوتي في 29 من أيار مايو في لاسيغال. مزيد المعلومات على lasigal.fr بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية.
1: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
2: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
1: إيمان الحمود،
2: فترة مسائية من مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: انتقادات دولية لإسرائيل بسبب ناشطي أسطول الصمود ونتنياهو يوصي بسرعة ترحيلهم، يوم جديد من الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان رغم مساعي التفاوض والهدنة المعطلة، وسط تعثر الوساطة إيران تؤكد رغبة واشنطن وتل أبيب بشن حرب جديدة عليها، بوتين يواصل زيارته إلى الصين والجانبان يجددان معاهدة التحالف المشترك.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. تداعيات خطيرة تلك التي خلفها نشر الوزير الإسرائيلي بن غفير لمقطع فيديو يظهر بعض المحتجزين من أسطول الصمود في إسرائيل. فرنسا استدعت على الفور سفير إسرائيل لديها على خلفية تصرفات وصفتها بغير مقبولة، وهكذا فعلت أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية التي نددت بما حدث. ريتا خوري.
3: أزمة دبلوماسية متصاعدة تفجرت اليوم بعد هذا الفيديو المستفز الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير، يظهر فيه ناشطو أسطول الصمود المتجه لغزة في وضعية مهينة، وهم مكبلو الأيدي جاثون على ركبهم ومطأطأو الرؤوس. فرنسا تحركت فورا واستدعت السفير الإسرائيلي وطالبت بتفسيرات عاجلة للفيديو الذي نشره بن كفير متباهيا بعنوان أهلا بكم في إسرائيل. هذا المشهد لم يستفز أوروبا فحسب، بل دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نفسه لانتقاد وزيره علنا، مؤكدا أن هذه المعاملة تنتهك قيم إسرائيل وطالب بترحيلهم فورا. سيف أبو كشك المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي أفاد إذاعة مونتي كارلو بأحدث التفاصيل، نستمع إليه.
4: يعني آخر المعلومات التي لدينا أن الجزء الأول قد وصل إلى ميناء أشدود وبدأ المقابلة مع المحاميين للإطمئنان على الجميع. نحن بانتظار وصول الدفعة الثانية والأخيرة، وبعد ذلك يعني نرى ما هي الإجراءات التي سيقوم الاحتلال باتخاذها بحق المتضامنين والمشاركين على الأصول. موقفنا واضح أن عملية الاختطاف هي غير قانونية وعملية الاعتقال هي غير قانونية، ويجب إطلاق سراح الناشطين بشكل فوري.
3: وفي روما دخلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خط المواجهة بقوة، منددة بما وصفته انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان، وطلبت إسرائيل باعتذار رسمي والإفراج الفوري عن الرعاية الإيطاليين المحتجزين.
2: وفي لبنان تختفي كل ملامح التهدئة أو تمديد الهدنة في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل تمثل اليوم في تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 25 موقعا، تقول إسرائيل إنها التابعة لحزب الله. من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
5: لا يتأخر حزب الله بالرد على الخروقات الإسرائيلية ويكثف عملياته يوما بعد يوم، مركزا في استهدافاته للقوات الإسرائيلية أو الأهداف العسكرية على المسيرات التي لم يجد الجيش الإسرائيلي لها حلا بعد، وهي المسؤولة عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين. وقد نجحت اليوم بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود جراء استهدافهم في مبنى تحصنوا فيه. إلى ذلك أطلق حزب الله صلياته الصاروخية اتجاه جنود وآليات فرشاف ودبل. في المقابل لا لم تتوقف الغارات على قرى الجنوب مستهدفة ما لا يقل عن 13 بلدة وموقعة جريحين في استهداف منطقة العاصي بين كفرة وصديقين. ومع استمرار عمليات البحث في دير أنون النهر ارتفع عدد القتلى إلى 12 شخصا إثر غارة استهدفت البلدة أمس. أما القصف المدفعي فطال أكثر من 15 بلدة فيما نفذ تفجيران في محيط كفر شوبة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: وإلى إسرائيل، حيث يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دفعت إذن بإئتلافه الحاكم إلى تقديم مشروع قانون صوت عليه اليوم البرلمان الإسرائيلي وسيمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد. مزيد من التفاصيل من القدس مع كزيد حلبي.
6: بأغلبية 110 أصوات صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون حل البرلمان وتبكير موعد الانتخابات الذي تقدم به الائتلاف الحكومي بالقراءة التمهيدية، فيما أسقط مشروع قانون مماثل تماما تقدمت به المعارضة وليس من باب المصادفة. فنتنياهو يستطيع الآن إبطاء إجراءات الإعداد والتشريع والمراحل حتى يستكمل تشريع قوانين مثيرة للجدل مثل قانون تجزئة منصب المستشار القضائي للحكومة وقوانين أخرى تضعف النظام القضائي في مواجهة السلطة التنفيذية، علما أنه في حال تشريع القانون لا يمكن طرح مشاريع قوانين للتصويت إلا بالتوافق مع المعارضة. التقديرات أن الانتخابات قد تبكر لمطلع أو منتصف سبتمبر أو 27 من أكتوبر كما يفضل نتنياهو. المعارضة قالت إنها بداية نهاية حكومة 7 أكتوبر وبداية التغيير في إسرائيل. يشار إلى أن نتنياهو تغيب عن الجلسة في الكنيست كما ألغيت جلسة محاكمته بسبب التوتر مع إيران، حيث تحدث مرتين مع الرئيس الأمريكي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: إسرائيل قالت أنها مستعدة على أهبة الاستعداد في حال عودة الحرب مع إيران. إذن الدوران في حلقة مفرغة بين التهديد والتفاوض هو ملامح المرحلة الحالية من الحرب في الشرق الأوسط. لكن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالبا فكسر هذا الصمت وأكد أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان حربا جديدة على بلاده وأن طهران تعد ردا قويا على أي هجوم محتمل. هكذا فعل أيضا وزير الخارجية عباس عراقشي من طهران. علي الباشا.
7: عباس عراقشي وزير خارجية إيران توعد واشنطن بالكثير من المفاجآت في حال استئناف العمليات العسكرية، مفاجآت كان قد تحدث عنها القادة في القوات المسلحة الإيرانية في مراحل سابقة. وقائد البحرية في الجيش الإيراني أعلن رسميا عن دخول الدلافين البحرية حيز الخدمة، وهي بحسب اللواء شهرم إيراني منظومة غواصات صغيرة آلية التحكم، وأثبتت نجاعتها في مناورات أجرتها القوات البحرية الإيرانية على نطاق محدود في فترة وقف إطلاق النار. كما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية عن تحديث قائمة الأهداف واستخدام معدات عسكرية لم تستخدم خلال فترة الحرب. المفاجأة الأبرز التي يعنيها وزير الخارجية الإيراني هي ما كشف عنه المتحدث باسم الجيش الإيراني، والذي أشار إلى فتح جبهات جديدة في حال تجدد الصراع، ورغم أن العميد محمد أكرمينيا لم يقدم أي تفاصيل تتعلق بالجبهات الجديدة، إلا أن الأنظار تتوجه سريعا نحو البحر الأحمر وتحديدا مضيق باب المندب، حيث حلفاء طهران الحوثيين. تهديدات إيرانية تأتي ردا على التهديدات الأمريكية، وفي الوقت ذاته ترسل طهران رسائل متعددة تؤكد تمسكها بالخيار الدبلوماسي، شرط أن تتحلى واشنطن بالجدية وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
2: وزير الخارجية الباكستاني وصل إلى طهران للمرة الثانية خلال أسبوع في إطار جهود الوساطة. أما وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان فقد دعا طهران إلى اغتنام التفاوض مع واشنطن لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد. قال الجيش الأردني اليوم إنه أسقط مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية دون وقوع إصابات. هذه هي أول مسيرة يسقطها الأردن منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة طبعا حيز التنفيذ. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. أكد الرئيسان الصيني والروسي خلال محادثاتهما في بكين على متانة العلاقات بين بلديهما رغم الأوضاع المضطربة التي يشهدها العالم، كما أعلنا تجديد الحلف وذلك بعد أقل من أسبوع على زيارة نظيرهما الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية. فماذا يريد بالتحديد؟ ماذا يريد بوتين من نظيره الصيني شي جينغ بينغ؟ أجابنا على هذا السؤال الدكتور خالد عزي خبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا كان يتحدث لليالي بشرح.
8: روسيا تحاول أن تؤكد على حسن الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وبالتالي هناك ملفات تتعلق بالمشاريع الاقتصادية النفطية وتطوير خط سيبيريا 2 بالالتفاف الروسي على العقوبات من خلال البوابة الصينية. بوتين يرى بأن أهمية العلاقة مع الصين تؤمن له مكانة استراتيجية، ويحاول أن يحجز مكان في النظام الدولي الجديد الذي بدأت الولايات المتحدة ترسم خطاه من خلال نقل المعارك العسكرية إلى التنافس الاقتصادي. هي علاقتها الاقتصادية بأوروبا وبالولايات المتحدة، لذلك الصين هي متأنية واعية جدا لما تقوم، لأن مصالحها أعلى من كل المصالح.
2: استمعتم إلى الخبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا الدكتور خالد عزي كان يتحدث لمونتي كارلو الدولية. الاتحاد الأوروبي يتجه إلى إقرار تعديلات كبيرة في سياسته المتعلقة بالهجرة وسط انقسام بين دول تطالب بتسريع ترحيل المهاجرين وأخرى تبدي تحفظا على هذا الأمر. وبعد أشهر من المفاوضات أنهى الاتحاد الأوروبي صياغة نص اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا للتصديق عليه قبل الموعد النهائي الذي هدد به الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الأوروبية. بين ضغوط الرسوم الأمريكية ومحاولات الاحتواء الأوروبية لا يبدو الاتفاق تسوية اقتصادية نهائية بقدر ما يعكس هدنة مؤقتة منذوبية.
9: تحرك الأوروبيون بسرعة لإقرار الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في اسكتلندا العام الماضي، حيث أدخل الاتحاد ما سمي بشبكة الأمان الشاملة، والتي تتضمن نقاط أساسية تمنح المفوضية الأوروبية حق تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لواشنطن إذا أخلت الأخيرة بالتزاماتها، وتسمح للاتحاد الأوروبي بالتدخل إذا تسببت الواردات الأمريكية بأضرار خطيرة على الصناعة الأوروبية، ومواجهة أي إجراءات أمريكية تمييزية ضد الشركات الأوروبية أو ضد التجارة والاستثمار الأوروبيين. كما اضطر الأوروبيون إلى إلغاء بند كان يشترط تنفيذ الولايات المتحدة الكامل لتعهداتها قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ أوروبيا. كما منحت واشنطن مهلة إضافية حتى نهاية العام لإلغاء الرسوم المرتفعة المفروضة على مكونات الصلب، وتم تأجيل بند إنهاء الاتفاق حتى عام 2029 بدلا من 2028. تنفيذ الاتفاق داخل الاتحاد الأوروبي تأخر بسبب الحاجة إلى موافقات تشريعية وسياسية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب عدم التزام أوروبي بالتعهدات.
2: إلى مستجدات فيروس إيبولا، حيث أفادت منظمة الصحة العالمية بأن خطر تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال مرتفعا على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي، مؤكدة بأنه لا يرقى إلى حالة طوارئ وبائية عالمية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عرض على الكوبيين مسارا جديدا، وذلك في كلمة خاصة بثها التلفزيون هذا اليوم، اتهم فيها القيادة الشيوعية لكوبا بالسرقة والفساد والقمع. رسالة روبيو جاءت قبل ساعات فقط من موعد إعلان وزارة العدل الأمريكية توجيه لائحة اتهام جنائية بحق الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو. المخرج الإسباني بيدرو المودافار وصف الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا بنيامين نتنياهو، وصفهم إذن بالوحوش من على السجادة الحمراء في مهرجان كان، حيث ينافس فيلمه الجديد على السعفة الذهبية. نتوجه الآن إلى مهرجان كان.
1: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
2: الفنان والمخرج اللبناني علي شري يشارك بفيلمه القصير الرقيب في فعالية أسبوع النقاد. ميشا خليل التقت به وعادت بالتقرير التالي.
10: فيلم الرقيب هو فيلم رمزي استعاري أكثر منه فيلم سينمائي فني، مع العلم أن كل العناصر الدرامية والجمالية التي تميز الفن السابع موجودة فيه. وينطلق المخرج علي شري برموزه من العنوان نفسه.
11: شخصية الحارس بترجع كتير بشغلة، والحارس هو حدا بيراقب مكان ما، الرقيب هو كمان شاهد على شو عم بيصير. واليوم نحنا كلنا شهود على العنف، بس بلا قدرة انه نغير او نوقف قلة العدل الموجودة بالعالم، اذا ما قدرنا نغيره على القليلة عنا مسؤولية انه نشهد على الظلم اللي عم بيصير.
10: يشارك في هذا الفيلم لاعب كرة القدم الفرنسي إريك كونتونا.
11: إريك كونتونا كتير معروف مع أنه صار 30 سنة ما بيلعب فوتبول، وبيمثل كمان موقف سياسي لأنه عنده مواقف كتير واضحة، نصرة لفلسطين كرمال اللاعبين الفلسطينيين اللي انقتلوا من إسرائيل بغزة وبرات غزة، فهو حدا بيحمل قصص كتيرة.
10: أفلام الدورة 79 من مهرجان كان مستمرة، ويعرض هذا المساء فيلم البارح العين ما نامت للمخرج الفلسطيني ركان مياسي المشارك في فعالية نظرمة. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
2: بهذا نأتي إلى ختام النشرة. كان في أبرز عناوينها انتقادات دولية لإسرائيل بسبب نشطي أسطول الصمود، يوم جديد من الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان، الوساطة تتعثر في حرب الشرق الأوسط، وأصوات الحرب تتعالى. إذن شكرا لكم. إلى النشرة الرياضية ينضم إلينا وديع فيعاني. مرحبا وديع، ما جديدك؟
12: مرحبا إيمان. سأبدأ بكرة القدم وتتويج أرسنال أمس بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
2: عن ذلك
12: سمعت
2: المرة الأولى منذ 20 عاما،
12: أكثر 22 سنة حقيقة. هذا الفريق لم يكن موفقا في السنوات الأخيرة، كل مرة كان قريب جدا من اللقب ولكن تعثر في الأمتار الأخيرة. حصل معه ذلك في الموسمين الأخيرين، وأكاد أن حصل ذلك أيضا هذا العام، ولكن في النهاية تمكن من أن يخطف هذا اللقب للمرة 14 في تاريخه. المرة الأخيرة عام 2004 أيام أرسن فينجر، مدرب فرنسي شهير بقي لسنوات عديدة على رأس هذا الفريق اللندني. الأمس كان خصمه منافسه على اللقب فريق مانشستر سيتي يواجه فريق بورنموث، فريق متواضع نسبيا في وسط ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولكن كان على مانشستر سيتي أن يفوز كي تبقى أماله للفوز باللقب عند إقامة الجولة الأخيرة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، سيكون ذلك يوم الأحد المقبل. ولكن سيتي في هذه المباراة لم يكن جيد على الإطلاق، بالعكس ربما قدم أسوأ أداء له منذ فترة طويلة. ماذا حصل؟ نعلم أن مانشستر سيتي يوم السبت الماضي كان خاض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، هي مسابقة مهمة في إنجلترا بالطبع، وفاز باللقب على حساب تشيلسي بهدف لا شيء، محرزا ثنائية الكأسين في إنجلترا، كأس الرابطة وكأس الاتحاد، وكان يأمل أيضا بإضافة لقب الدوري. ولكن بعد 3 أيام فقط من هذه المباراة النهائية جاء اللاعب مانشستر سيتي إلى الملعب، إلى ملعب بورنموث، وتم بيّن أنهم في النهاية لم يستعيدوا طاقتهم، الطاقة التي بذلوها يوم السبت الماضي في مباراة قوية حماسية جدا ضد تشيلسي في نهائي الكأس. إذن هنا تعثر الفريق، كاد أن يهزم، تمكن من معادلة النتيجة في اللحظات الأخيرة، ولكن ذلك لم يكن كافيا، كان عليه أن يفوز في هذا اللقاء، لم يفوز، وبالتالي اللقب ضمنه الخصم المنافس فريق أرسنال اللندني. أرسنال كما نعلم في 30 من الجاري سيكون في بودابست آملا أن يفوز بلقب آخر، لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المسابقة القارية الأولى لم يسبق أن فاز بها، كان خاض النهائي مرة وحيدة، كان ذلك عام 2006 هنا في باريس، هزم حينها أمام فريق برشلونة. هذه المرة سيواجه باريس سان جيرمان في بودابست، باريس سان جيرمان هو حامل اللقب. وفريق إنجليزي آخر أستون فيلا سيخوض الليلة نهائي الدوري الأوروبي، اليوروبا ليج، هي المسابقة القارية الثانية، في مواجهة فريق فرايبورغ، فريق متواضع، فريق ألماني، هذه المباراة تقام الليلة إذن. وبالنسبة لمدرب أستون فيلا مناسبة مهمة جدا، مدرب إسباني أوناي إمري، سبق أن توج بهذا اللقب 4 مرات هو في تاريخه، 3 مرات مع فريق إشبيليا، ومرة مع فريق إسباني آخر فيا ريال عام 2021، هذه المرة على رأس فريق أستون فيلا إذن في مواجهة فرايبورغ.
2: شكرا جزيلا لك وديع.
12: شكرا لك.
2: إلى النشرة الثقافية مع كيلينا محمود. أهلا بك.
13: أهلا بك إيمان، وأبدأ هذه النشرة الثقافية بخبر عن مزاد علني على مقتنيات الممثل الراحل ماثيو بيري، أحد أبطال سلسلة فريندز الشهيرة، والذي رحل عن عالمنا عام 2023 بعد صراع طويل مع الإدمان على الكيتامين. ويطرح في المزاد الذي يقام في الخامس من شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 130 قطعة، من بينها أعمال فنية لبانكسي المجهول الهوية، بالإضافة إلى نصوص حلقات من فريندز. ويهدف هذا المزاد لجمع أموال لمؤسسة ماثيو بيري التي تعنى بمساعدة المدمنين.
2: إلى عالم الأفلام المتحركة لنا.
13: يلقي مهرجان مكناس الدولي للأفلام المتحركة في نسخته 24 الضوء إيمان على الإبداع الشبابي والمواهب الصاعدة في مجال الرسوم المتحركة، وعلى مدى 6 أيام ستتحول مدينة مكناس إلى فضاء يجمع مهنيين وطلاب ومنتجين تحت شعار الشباب يصنع سينما التحريك الخاصة به. وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان يتعاون بشكل متوازي مع فرنسا، وسيتم تنظيمه في ما يقارب 40 مدينة، كما أنه قدم لقاء فني لمناقشة أساليب السرد في أفلام الرسوم المتحركة القصيرة بمشاركة المخرجة الفرنسية ساندرا دومازيير والمخرج بيير لوك غرانجون، اللذين تقاسما التجارب في عالم التحريك السينمائي وأيضا تقنيات بناء الحكاية البصرية.

0: ومن مكناس المغرب إلى جيزة مصر لينا الآن إلى متحف فن الزجاج والعجائن المصرية.
1: أعلن المجلس الدولي للمتاحف ما بعرف في كتير صح معك حق على كل أعلن هذا المجلس الدولي للمتاحف ممثلا في اللجنة الوطنية إيكوم عن فوز متحف الخناني لفن الزجاج والعجائن المصرية بجائزة الإيكوم للتمييز في الممارسات المتحفية لعام 2025 و2026 بمجال الابتكار في البرامج التعليمية. وهو متحف أسس عام 1975 من قبل الفنان زكريا الخناني وزوجته عائدة عبد الكريم في قرية الحرانية في الجيزة ليصبح مركزا فنيا وعلميا وتكنولوجيا يضم يقارب 1000 عمل إبداعي. ويعد هذا المتحف الوحيد والأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط المتخصص في فنون تشكيل الزجاج والنحت والعجائن والحلي بتقنيات غير تقليدية.
0: وأخيرا تحط بنا الرحال عند مترو بيروت.
1: بوليرو أم كلثوم هي الأمسية الفنية التي ستقدم في العاصمة اللبنانية، وهي عبارة عن مزج لأسلوب البوليرو بالموسيقى العربية بإيقاعات لاتينية ابتكرها كل من حنين أبو شقرة إلى جانب وسام ثابت وماريو الحاج، شادي سعد، هادي عيسى وماهر سعدي. ترتكز على تخيل رحلة فنية تسافر فيها كوكب الشرق إلى أمريكا اللاتينية، حيث تلتقي بموسيقيين من أهل البلد لتعد صياغة مجموعة من أغنياتها بشكل يقدم قراءة موسيقية مختلفة لأعمال الست تنفتح على أنماط لاتينية دون أن تفقد روحها الأصلية.

0: فقرة الملف الفرنسي تتوقف عند التقارب بين فرنسا والمملكة المغربية بزيارة وزير الخارجية الفرنسي للرباط لتكريس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقبل قليل أعلن وزير خارجية المغرب والوزير وزير الخارجية الفرنسي أن الملك محمد السادس يعتزم القيام بزيارة دولة مبرمجة إلى باريس، ولكن دون تحديد موعدها. المزيد عن هذا التقارب في الملف الفرنسي معك علاء بنجار.
1: الملف الفرنسي فوكس فرانس.
2: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. جون نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي زار مدينة الرباط وترأس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكفوني. المؤتمر الأول عقد في باريس قبل 10 أعوام في ظروف كانت فيها علاقات باريس والرباط تشهد خلافات وتوترات استمرت فترة طويلة في ظل حكم الرئيس إيمانويل ماكرون. هذا العام المؤتمر يعقد في وقت تشهد العلاقات المغربية الفرنسية انتعاشا وتحولا كبيرا وتقاربا وتعميقا للشراكة الاستراتيجية، قد تتوج قريبا بزيارة الملك المغربي لباريس وتوقيع معاهدة الصداقة الاستراتيجية بين البلدين. نستضيف في هذه الفقرة الشرقاوي الروداني الخبير السياسي والنائب السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، هذا الحزب الذي أسسه مستشار الملك السيد فؤاد علي الهيمة. سيد الشرقاوي، اجتماع في الرباط حول حفظ السلام في مناطق الدول الفرنكفونية، ما هي القراءة لهذه الرئاسة المشتركة بين فرنسا والمغرب والتقارب بين البلدين؟
3: هذا اللقاء يأتي في سياق مهم جدا، حيث أن العلاقات المغربية الفرنسية لم تعد تقرأ بمنطق العلاقة الثنائية التقليدية، ولكن اليوم أصبحت تدخل تدريجيا ضمن ما يمكن وصفه بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، داخل فيها الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والثقافية والطاقية والدفاعية، وحتى رهانة إعادة تشكيل توازنات في الفضائين المتوسط والأفريقي. اليوم فرنسا تدرك أن المغرب لم يعد مجرد شريك جنوب متوسط كلاسيكي، بل تحول إلى فاعل إقليمي قادر على إنتاج استقرار وضمان الربط بين أوروبا وإفريقيا وتأمين جزء من العمق الاستراتيجي لواجهة الأطلسية. وبالتالي ينظر المغرب اليوم إلى فرنسا باعتبارها كذلك قوة أوروبية مركزية، لكن ضمن مقاربة جديدة تقوم على الميديا واحترام المصالح الحيوية للمملكة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية. وبالتالي هذا الاجتماع الذي يؤكد أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة إعادة تموقع استراتيجي بعد سنوات من البرود النسبي وسوء الفهم السياسي الجديد. المغرب يمتلك حضور قوي داخل المجال الفرنكوفوني، المغرب يلعب أدوار طلائعية في تثبيت واستقرار داخل المنطقة. هذا النقاش بين المغرب وفرنسا يعني من خلال هذه الزاوية بالنسبة لفرنسا، يعني أعتقد المغرب يشكل شريك توازن القادر على المساهمة في إعادة بناء مقاربة جديدة تجاه العالم الفرنكوفوني أو المنطقة الفرنكوفونية، تقوم على الاستثمار على البنية التحتية والتكوين والأمن بدل المقاربات يعني التي أثبتت محدوديتها في بعض الساحات الإفريقية.
2: نعم، التقارب تكرس منذ 2024 بتبني باريس موقف المغرب بشأن السيادة على الصحراء الغربية وزيارة الرئيس ماكرون للمغرب. يعني ما جديد الرغبة في توقيع معاهدة الصداقة الاستراتيجية بين باريس والرباط؟
3: أعتقد بأن هناك تحول عميق في طبيعة التعاون الاقتصادي بين البلدين، لم يعد الأمر مقتصرا على الاستثمارات التقليدية، ولكن أصبح مرتبطا بالرهانات المستقبلية الكبرى، كما قلنا الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، سلاسل الإمداد، الصناعات الدفاعية، الربط اللوجستي بين أوروبا وإفريقيا. المغرب اليوم بحكم موقعه الاستراتيجي يمتاز بمجموعة من المميزات الجيوستراتيجية، وأصبح اليوم منصة صناعية ولوجستية وطاقة تربط أوروبا بعمقها الإفريقي. وفرنسا ترى في هذا التحول فرصة استراتيجية للحفاظ على موقعها الاقتصادي داخل الفضاء يشهد تنافسا أمريكيا وصينيا وخليجيا متزايدا. وبالتالي اليوم ما يجمع الرباط وباريس لم يعد فقط تاريخا مشتركا أو مصالح ظرفية، ولكن هناك إدراك متبادل بأن هذه التحولات الجيوسياسية الجديدة تفرض بناء شراكات أكثر توازنا ووضوحا وواقعية. وفرنسا كما تعلمون تدرك أن الحفاظ على نفوذها واستقرار فضائها المتوسطي يمر أيضا عبر شراكة قوية ومستقرة مع الرباط. وبالتالي العلاقات المغربية الفرنسية تعيش اليوم مرحلة إعادة هندسة استراتيجية عميقة تتجاوز كما قلنا الإطار التقليدي للعلاقات الثنائية نحو شراكة قائمة على تقاطع المصالح الحيوية، إعادة توزيع الأدوار داخل الفضاء المتوسط والإفريقي. وبالتالي اليوم هذه التحولات التي تعرفها الساحل، كذلك تراجع النفوذ الفرنسي في بعض مناطق إفريقيا والحاجة الأوروبية إلى شركاء موثوقين جنوب المتوسط، كلها عوامل دفعت باريس إلى إعادة قراءة الوزن الجيوسياسي للمملكة المغربية داخل معادلة الأمن والطاقة والربط اللوجستي والأمن الإقليمي.
2: شكرا لك سيد شرقاوي الروداني. هناك زيارة مرتقبة للملك المغربي محمد السادس إلى باريس كما قلنا، يمكن أن تنظم بين صيف وخريف هذا العام. في سياق هذا الملف تأكد تعيين الدبلوماسي فيليب لاليو على رأس السفارة الفرنسية في المغرب، حيث خلف كريستوف لوكورتي الذي تولى رئاسة الوكالة الفرنسية للتنمية. لاليو يوصف بدبلوماسي الأزمات في الخارجية الفرنسية، شغل منصب الناطق الرسمي وسبق له أن كان سفيرا في هولندا والسنغال، وهو ملم جيدا بالشأن الأفريقي وبتعقيدات منطقة المغرب العربي. بهذا ينتهي الملف الفرنسي لنهار اليوم، ألقاكم في ملفات مقبلة. إلى اللقاء.

هي 5:30 في استديوهاتنا في باريس، وهذا التذكير بأبرز عناوين الأخبار. فرنسا وإيطاليا تنتقدان إسرائيل بسبب ناشطي أسطول الصمود، ونتنياهو يوصي بسرعة ترحيلهم. يوم جديد من الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان رغم مساعي التفاوض والهدنة. وسط تعثر الوساطة، قاليباف يؤكد رغبة واشنطن وتل أبيب بشن حرب جديدة على إيران، ويؤكد بأن طهران مستعدة للرد. بوتين يواصل زيارته إلى الصين.

في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم، يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية. برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور حكم البلص لفتح ملف القولون العصبي من منشأ نفسي أم عصبي؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا نادر. كافي شو، نعمات المطري، عاطف علي صالح.

0: نحيي كل المستمعين ونبدأ برنامج كفش، ونحيي أيضا من يتابعنا مساء في العاشرة بتوقيت باريس.
1: دائما على كفشو، ودائما طبعا لدينا فقرات ومواعيد كثيرة جدا. إذن يريد تبقوا معنا حتى 11، سيكون لدينا العديد من الفقرات المهمة،
0: وسنتوقف مباشرة مع مدونة اليوم. واليوم برسم عروب صوح،
1: يليها العلاقة بين الإنسان والحيوانات الأليفة، كيف تساهم في تخفيف الضغط وإعادة توازن الجهاز العصبي وتقليل التوتر مع الأخصائي النفسي نرمين قاضي، وطبعا مذاق
0: جديد. نعم. وجولة على موقع مونتي كارلو الدولية في مساحة حرة، معنا صحفي ومنتج المحتوى محمد الطاهري، متخصص في الصحافة البحثية وإنتاج البودكاست الهادف والخفيف. نتعرف كيف نصنع معه بودكاست هادف.

0: لست أدري، هناك مشكلة ربما في الأغنية، ولكن الآن وصلنا إلى المدونة عاطف.
1: نعم، مدونة اليوم هو برسم عروب صبح.
0: يلا.
2: كان مارك الفرنسي موظفا صغيرا في إحدى المصالح في مدينة صغيرة محاطة بالجبال. كان أبا محبا لثلاثة أطفال وزوجا لطيفا لإيزابيل. أيضا كان ابنا وحيدا لوالديه وأخا وحيدا لأخواته اللواتي كن يحببنه حبا جما. مارك التحق بثوار الفرنسيين ضد النازية، وكان ناشطا في أي جهد ولو كان بسيطا ضد الاحتلال النازي لفرنسا. كان هو ورفقاؤه هدفا لكلاب الأثر في كل فرصة يجتمعون فيها، حتى للحديث عن أحلامهم ببلد حر وحياة أفضل لأطفالهم. خرج مارك للعمل في بلد مجاور، لكنه سرعان ما عاد نحو قلبه الذي تركه في بلاده. لم يستطع أن يشعر بالحرية المؤقتة، وبلده وعائلته في سجن احتلال معتم يتعرضون لأبشع أنواع الاضطهاد والتمييز. كيف لشخص مثل مارك أن يجمع مالا من عمل ما بينما حياة أطفاله وأطفال الحي معلقة بين فكي وحش يحمل بندقية يقف على ناصية أي شارع قد يقرر أن يصيد بها أحد الصغار وهم في طريقهم للمدرسة أو العودة منها؟ هو يعلم أن ذلك حصل مع أحد أبناء الجيران. كان وقتها سيباستيان يعاني من حالة عقلية تمنعه من الكلام، لكنه كان شابا صغيرا ولطيفا يحمل معه نبتته الصغيرة أينما ذهب. تفاجأ بالجنود على ناصية الشارع وقرروا تخويفه، فخاف فعلا وبدأ بالجري بعيدا، فلحقته طلقاتهم حتى نفسه الأخير. كانت معلمته تسير في شارع الحي ورأت كل ما حصل، وكانت تصيح بالجنود إنه لا يتكلم، لكنهم كانوا يضحكون وهم يتسابقون للنيل منه بطلقاتهم. هذه القصة وغيرها الكثير بقيت بوجدان مارك وهو يحلم بفرنسا حرة، وأطفاله ينعمون بمستقبل خال من الاحتلال والتنكيل. لم يتخيل مارك أن كلاب الأثر التابعة لسلطة فيشي ستنهي حلمه بهذه السرعة. كانت ليلة عادية جلس فيها مع زوجته وأطفاله بعد طعام العشاء عندما اقتحم جنود ملثمون منزله الصغير. كانوا يتكلمون لغته لكنهم يتصرفون كالنازيين المجرمين. اختفى مارك 6 أشهر، لم يسمح لوالديه أو لزوجته أن يلتقوا به. عندما رآه والده للمرة الأولى بعد اعتقاله كان مفجوعا بجسده النحيل المنهك من الضرب والتعذيب. أبناء جلدته فعلوا به ما فعلوا وأبلغوا عائلته أنه سيسلم للسلطات النازية. لا أحد يعلم ما حصل بعد ذلك، سوى أن الحزن بقيت جذوره ضاربة في أعماق كل فرد في تلك العائلة، حتى الصغيرة ذات الأشهر القليلة التي لم تعرف والدها. هذه القصة لم تحدث في فرنسا بين الأعوام 1940 و1944، هذه القصة تحصل الآن في مكان معروف جدا. عروب صباح.

0: وفي اليوم العالمي للنحل والنحالين نحتفل في هذا اليوم، والأمم المتحدة أيضا تحتفل في هذا اليوم بعد أن وقع هذا اليوم الذي يصادف تاريخ ولادة السيد أنطوان جانسون، وهو مربي نحل من سلفينيا ورائد في مجال تربية النحل الحديث، وهو من عائلة من مربي النحل في سلفينيا، ويعني تشكيل تربية النحل والنشاط الزراعي كانت مهمة هذه العائلة. فتخليدا لهذا الرجل ولكل محبي تربية النحل والنحالة في كل أنحاء العالم، نحتفل بهذا اليوم نعمات للبحث عن العسل الأصيل، العسل الصافي وغير المغشوش.
1: نعم، اللي أصبح هلأ طبعا نادر جدا أو غالي الثمن جدا إذا بدك تحصل عليه. يعني شوف، لما تروح تتسوق بتشوف العديد من العسل وأنواع العسل، ولكن شو اللي بضمنك؟ يعني هناك القليل من العسل النقي كما يقال، هناك أيضا المغشوش لكم معظمه سكر، ولكن يجب الحفاظ على طبعا النحل، لأنه هناك يعني ممكن انقراض للنحل.
0: نعم،
1: وطبعا هذا سيغير الطبيعة،
0: تراجع كبير،
1: سيغير الطبيعة لأنه نحتاج لهذه النحلة الصغيرة اللي بتقوم بتلقيح النباتات وبتلقيح حتى الفواكه وما إلى ذلك، فيعني محتاجين لأن تبقى النحل.
0: ونحييكم أينما كنتم ونشكر كل أولئك الذين تواصلوا معنا اليوم. سنتوقف في فاصل موسيقي ونربط الاتصال بنصائح اليوم، كيف نربي الحيوان الأليف وكيف هو يساعد الإنسان. نعمات،
1: نعم، يعني هلا بنشوف كتير عاطف إنه في ناس كتير بتأخذ حيوانات أليفة للبيت. يعني هون في فرنسا بنشوف كل الكبار بالسن معهم كلاب، ليس كذلك؟ يعني بتمشوا، رح يشتروا خبز، بدهم يشتروا إشي، دائما معهم كلبهم الصغير أو الكبير. وعندنا أيضا إحنا هناك القطط، القطط الأطفال بيحبوا القطة، بيحافظوا عليها وما إلى ذلك. وهناك من يقول بأنه هذا يخفف من الضغط ويعيد التوازن للجهاز العصبي. راح نشوف كل ذلك ربما مع الأخصائية النفسية نرمين قاضي بعد قليل. شو رأيك أنت، بتحب أولادك بيحبوا
0: أبدا؟ لا لا لا نزعى، حتى الآن لا توجد حيوانات لا أليفة ولا متوحشة، لكن لو لقيت حيوان متوحش بيه
1: أسد، نمر، فهد أسود.

0: إذن دائما على أثير مونتي كارلو الدولية وكافي شو بانتظار الكوتش الإخصائي النفسي نرمين القاضي تنضم إن حتى نتحدث عن موضوعنا لهذا اليوم.
1: وتحية لكل المستمعين وتحية أيضا لجهان في الإشراف في الإعداد ولي عبد المنعم في الإشراف التقني ولكل المستمعين ولكل من يتابع برنامج كافي شو في الأثناء. كوتشينج. واليوم سنتحدث عن علاقة الحيوان الأليف بالإنسان وبتخفيف الضغط وإعادة التوازن وتقليل التوتر. هناك من يشكو اليوم من أن تربية الحيوانات الأليفة أصبحت مكلفة غلاء في شراء طعام للحيوانات الأليفة وتحتاج إلى طبيب، تحتاج لجواز أيضا وطعام باستمرار ونسها في الحدائق. تربية الحيوان أصبحت أكثر كلفة من تربية الأطفال ماديا، نتحدث عن أوروبا، ولكن هناك فوائد كثيرة كما يرى علماء النفس. وسعداء تنضم إلينا الأخصائية النفسية نرمين قاضي. صباح الخير أستاذة نرمين.
2: يسعد صباحك ويسعد صباح كل مستمعينا.
1: إذن نتحدث عن الحيوانات الأليفة وعلاقة الحيوان الأليف بالإنسان. نعم. يعني في الطبيعة كبرنا وتربينا مع الحيوانات الأليفة في بالذات في المجتمعات الريفية، في أي كل إنسان لصيق بالقرية أو بالريف تعود على الحيوانات التي تعيش نسبيا بشكل حر، ولكن تربية الحيوانات في شقق مغلقة وفي أماكن ضيقة هل أيضا هي تساعد في خلق توازن نفسي للإنسان؟
2: هلأ لا شك أنه الحيوانات الأليفة تضيف لحياة الإنسان وتساعد على إبقاء الرابط مع الطبيعة. إحنا في الحقيقة كبشر استأنسنا الحيوانات منذ ألفات السنين لنستفيد منها من منتجاتها في تغذية أنفسنا، ولكن أيضا لا أقصد بالتغذية فقط التغذية الجسدية، أيضا يعني التغذية النفسية والروحية وبقاء ارتباطنا بالطبيعة. فالحيوانات هي جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان. في البداية الإنسان استأنس الكلب كصديق وفي بيساعده في رحلات الصيد المختلفة. صحيح. وما يزال الكلب حتى يومنا هذا الصديق الوفي مثلا للإنسان. الحيوانات في وقتنا الحالي نتيجة لتغير طبيعة، خلينا نقول الحياة تبعتنا، طبيعة السكن تبعنا، الحيوانات أصبحت تستأنس ولكن في شقق مغلقة، وهذا أكيد هو سبب من أسباب ليش التكلفة بترتفع. ولكن الإيجابيات الكبيرة لوجود الحيوان كجزء من عائلة أو من حياة الإنسان، من عائلة الإنسان أو حياة الإنسان، له كثير من الإيجابيات اللي بتخلي، خلينا نقول، كل الصعوبات أو التحديات اللي ممكن يواجهها هيك تصير تذهب تختفي مقابل

0: غير متزوجين ممكن يحسوا انه في تكاليف عالية، لانه مثلا تكلفة الفحص الطبي عند البيطري هي اللي اعلى
1: أعلى
0: شوي.
1: تماماً.
0: نعم 100%. خلينا نقول الايجابيات الكبيرة لوجود الحيوان في المنزل
1: تعوض
0: حوالينا
1: هذه
0: احنا
1: الخسائر.
0: كبشر،
1: نعم.
0: تعوض وبشدة، تعوض
1: تماماً.
0: وبشدة. يعني
1: جميل.
0: انا يعني بعتقد انه وجود الحيوان الاليف يعني ايجابياته وما يحدثه من فرق وتاثير وتوازن على حياه الانسان
1: نعم.
0: يعوض كل شيء فيما
1: جميل.
0: يتعلق بالتكلفه والى اخره.
1: نرمين قاضي، يعني الإنسان اللي بيعيش في الطبيعة والأسر اللي بيعيش في القرية في الريف هي أكثر سعادة تماما من خلال وجود حيوانات عديدة، يعني خراف، خيول، دجاج، وأيضا إبل وما إلى ذلك، يعني حسب البيئة التي توفر فيها هذا الحيوان في الريف. فالأطفال بيكونوا أكثر سعادة والأسر أيضا بتكون أكثر سعادة ولصيقة بالأرض، بالزراعة، بالحيوانات، وبيتعاملوا معها بشكل طبيعي تلقائي أكثر من الحيوان الأليف اللي موجود داخل الشقة.
0: يعني أنا بدي أعطيك قاعدة يا عزيزي ولكل المستمعين.
1: تفضلي.
0: فعليا كل ما اقترب الإنسان من
1: الطبيعة.
0: الحياة الطبيعية والطبيعة إحنا بنكون في الوضع الطبيعي للحالة البشرية.
1: جميل.
0: يعني خلق الإنسان وعاش الإنسان في الطبيعة ومع الطبيعة، استفاد من الطبيعة وأفاد الطبيعة. كل ما ابتعدنا عن هذه المعادلة كل ما زادت الضغوط علينا نفسيا وعصبيا وجسديا. طبيعي جدا الناس اللي بتعيش في الأرياف هي أكثر استقرار وأكثر سعادة وأكثر خلينا نقول حتى تعاطف وتقبلا للآخر، كونهم بيعيشوا في مساحات مفتوحة، هواء نظيف طلق، بتعاملوا مع الحيوانات، قريبين الناس من بعض. يعني بتلاقي الأشخاص اللي بيعيشوا في الأرياف في علاقات اجتماعية كثير قوية بين بعض، بينما في المدينة للأسف بتسود أكثر فكرة الانعزال والفردانية. ممكن الإنسان يكون يعني بيسكن بنفس المنطقة مع عائلته ولكن ما بتحدثوش دائما،
1: صحيح.
0: مع الهاتف، مع الكمبيوتر،
1: صحيح.
0: في
1: خاصة
0: غرفة
1: في هذا،
0: الخاصة
1: نعم، خاصة في هذه
0: 100%.
1: الحياة العصرية.
0: الشقة محددة، نعم الشقة تحدد. عشان هيك كثير مرات في جلساتنا بنطلب من الناس إنه حدد يوم في الأسبوع اطلع فيه، امشي لمسافات طويلة، تسلق الجبال، اذهب إلى ملجأ الحيوانات مثلا، حاول تبنى حيوان، تعامل مع الأشخاص. بنحط مهمات أحيانا لنعالج الأشخاص أو نساعدهم يتخلصوا من انعزاليتهم، اكتئابهم، بأنهم يتفاعلوا أكثر مع الطبيعة كخطوة أولى، ثم مع الأفراد الآخرين، لأن طبيعة الحياة العصرية فرضت علينا للأسف نوع من العزلة. أنت منعزل، منغلق على ذاتك كإنسان، وهذا شيء يعني يؤثر وبشدة في صحتنا العقلية والنفسية ولاحقا يظهر على صحتنا الجسدية. فإحنا دائما بنشجع الناس اقتني حيوان أليف، اذهب إلى الرياضة، ممارسة الرياضة في الجيم، تعرف على ناس، مارس هواياتك إلها علاقة بالطبيعة، اذهب للبحر، اسبح، تسلق الجبال، مارس نشاطات في الخلاء، حاول اجلس في مكان فيه خضار. ودير بالك يعني هذه التوجهات حاليا كثير عالمية، ومؤسسات كبيرة بتسعى لتشجير المكان المدينة،
1: صحيح.
0: فأصبحوا بيسعوا لأنه تصير المدينة أكثر إخضرارا، نخلص من الطابع الجامد جدا ونضيف شوي من الطبيعة.
1: مساحات خضراء،
0: عامل مهم جدا.
1: تماما.
0: نعم. نعم.
1: الأستاذة نرمين، يعني وأنت تتحدثي خطر ببالي مع التباعد بين الأجيال بسبب التكنولوجيا، وجود الهاتف، وجود اللوحات، ضوء التدفق السحابي داخل المنزل، هناك عزلة، هناك تباعد بين الأجيال، بين الآباء والأطفال وما إلى ذلك. هل من الممكن الحيوان أن يكون وسيط ويلعب دور في تقريب الأجيال من خلال وجوده أيضا داخل المنزل؟ خلينا نفكر في هذا الموضوع ونستضيفك في حلقة قادمة للحديث عن هذا الموضوع، إيه رأيك؟
0: ما في مشكلة، ولكن الإجابة هي نعم.
1: نعم. ألو؟
0: معك.
1: ننتظر الإجابة في الحلقة القادمة لأنه الوقت فعلا انتهى وقت هذه الفقرة.
0: نعم.
1: إيه
0: نعم.
1: رأيك؟
0: شكرا لك.
1: شكرا.
0: نعم، ما في أي مشكلة.
1: شكرا الأخصائية النفسية نرمين قاضي، ونواصل المشوار.

0: مذاقات من العالم.
1: واليوم بيسعدنا يكون معنا للحديث عن وصفة جديدة الشيف كريم حيدر. أهلا وسهلا فيك شيف كريم.
2: أهلا فيك يا نعمة.
1: شو أخبارك؟
2: والله منيح، بهب ببيع ماشي الحال، بهب ببيع، بس العالم عم بعذبنا كله.
1: ما هو عمانا بننتظر، احنا كنا في انتظار ما الذي سيحدث أكثر من الذي يحدث. نتمنى أن يعني إنه الأمور تهدأ أكثر في العالم بأجمعه. وإحنا سعيدين بوجودك معنا شيف كريم، لأنه أنت دائما بتعطينا وصفات مختلفة عن الوصفات، مع إنها بتحتفظ أكيد بالشيء اللي إحنا متعودين عليه في بلادنا، ولكن بتعطي لمسة الشيف كريم حيدر. فاليوم رح نعمل وصفة الأرز مع الفول الأخضر. شو قصة هذا الطبق؟
2: أول شيء هو طبق موسمي، طبق الربيع، لأنه بالربيع عنا الفول موجود وين ما كان، وبيجي على دفئتين، بيجي بأول الربيع الفول بكون بعده طري كتير. وفي الواحد يطبخه مثل ما هو ويأكله مثل ما هو.
1: صحيح.
2: وبعدين بس نقدم بالربيع ويستوي أكثر، بتصير الفول من برا أقسى، جوا الحبوب بتصير هي للأكل بس.
1: صحيح.
2: هلأ نحن نص نص بقى، أنا عم بعطي الوصفة بخبر الطريقتين، يمكن بكون أسهل. أنا بحب الأكلات هيك الموسمية سهلة كتير. هلأ هذا الطبق بينعمل مع لحمة أو بلا لحمة بقلب الطبق زيته. حنعمله بلا لحمة، هي إذا بده ينزد له مية دجاج أو مية لحمة هذا أكيد ما بيعطي أي مشكلة ولا بغير كتير يعني بالوصف،
1: بالوصف أوكي.
2: بالطعم أكيد بس ما بغير بالوصف. هلأ الفكرة هلأ لأنه قدمنا شوي بالموسم، ناخد الفول الأخضر مثل ما هو، يعني لشي 4 أشخاص ناخد كيلو فول أخضر مثل ما هو ونفقيه، لأنه هلأ وصلنا على وقت من برا الفول بلش يقسى شوي. نفقي الفول الأخضر،
1: ناخد اللي بداخله بنفقيه بنطفه،
2: ناخد اللي داخله ناخد اللي برا، ناخد اثنين
1: أوكي.
2: هاللي برا يعني القشر تبعه منقطعه قطع كبيرة ومنحطه بمقلاية مع زيت زيتون ومنقليه مع ملح وبهار وسبع بهارات لنعطيه شوية نكهة ليأخذ لون ونكهة. بعدين منزد له مي ومنطبخه بهالطريقة شي 10 دقايق أو 1/4 ساعة مشان يعطي طعمة الفول، لأنه صحيح القشر بعده قاسي، صار قاسي، بس الطعمة كلها موجودة فيه. ولازم نستفيد من هالطعمة، لأنه نحن اليوم لازم نبلش نتعود ما بقى نزد كل شيء، لأنه هيدا كله له طعمة وهيدا كله مفيد للصحة.
1: تمام.
2: بقى بنعمل هالمي بهالطريقة هيدي مع مية الفول. بذات الوقت بناخد بصلة، بنفرم بصلة ناعمة ومنبلش نقليها بزيت الزيتون كمان، ومنزيد عليها كبيتين رز، يعني عم نحكي 300 جرام رز لأربعة أشخاص، رز بسمتي منزيده عليها. هلأ الرز أنا بس كنت صغير كنا نتعلم أنه لازم نغسله، من وقتها صار أكثرية الرزوز البسمتي مغسلة خالصة.
1: صحيح.
2: بقى هاللي بده بغسلها، المهمة النقع، لأنه بس النقع بصير فيها بتكبر كتير وبصير صعب الواحد يطبخها بطريقة
1: مضبوطة.
2: بس تتقلى البصلة، يزيدوا هالكبيتين رز، يعني 300 جرام تقريبا رز على البصل اللي تحمر شوي، ومنزيد بعدين 4 كبيات، يعني 2 المحتوى الرز، مي من مية الفول اللي طبخناه منزيد عليهم، ووقتها حبوب الفول مثل ما هني منحطهم بالطبخة زيتها ومنغطي ومنوطي النار تقريبا 10-11 دقيقة، بكون المي راحت كلها، الرز شرب المي، الفولات استوى والطبخة صارت حاضرة.
1: تمام.
2: بعد فينا نزيد عليها لهاللي بحب اللي عامل شوية لحمة أو دجاج زيد عليها، وأهم شيء بياخد الواحد تقريبا 50 جرام من كل نوع لوبيت عنده إياه تحت البي إيده، إن كان سنوبر ولو سنوبر عم بيصير أغلى وأغلى.
1: صحيح.
2: فستق مقشور،
1: لوز
2: مقشور، هيدا كله بيخده بحطه بالفرن. هيدا كان لازم نحطه بالفرن قبل شوي، بحطه على 160 درجة من دون أي شيء، وبيتقلب شوي يعني مرة ومرتين، بعشر دقايق بكون تحمص شوي. وهالقلوبات كلها بتنرش فوق الرز بس يطلع سخن من الطنجرة، والواحد بكون عم بيأكل أكلة ربيع. أنا كنت بجنوب فرنسا من جمع أسبوع الماضي، عم بعرف على آخر كتاب عندي، وعندي زبونة هونيك بحبها كتير، اجت شافتني وقالت لي لأنه هلأ الموسم، إنه هي عم تاكل رز بفول كل أسبوع، اللي ذكرتني بهالوصفة اللي نحنا نسينا واللي هي ما في أطيب منها،
1: طيب كتير،
2: وعلى قليلة بتذكرنا العلاقة اللي عنا إياها مع المواسم ومع الطبيعة
1: فعلا،
2: لأنه هيدي ما بتتاكل بغير وقت بس هلأ.
1: صحيح، لأنه حتى نفس الطعمة ما بنلاقيها نفسها. صحيح، لما ناكل خارج يعني الخضروات الفواكه لما تكون مش بوقتها لم يعني ما لهاش هالطعم اللذيذة اللي بنكون احنا عارفينها يعني.
2: مظبوط، وخصوصا انه في بعض الخضار، صحيح في خضار صرنا نلاقيهم كل السنة،
1: صح،
2: بس في خضار مثل الفول
1: لا لسه ما بنلاقيهوش بكل السنة. لا
2: ايه منه هيك منه موجود يعني، ولو واحد عم بفتش عليه منه حيلاقيه.
1: صحيح،
2: وهيدا حلو انا بلاقي انه يضل في شيء يعني، الواحد ينطر يتوحم يجي عباله أكل،
1: صح،
2: وينطرها لموسمها ليقدر ياكلها، ومش يكون عم ياكلها كل السنة. ما بعود الواحد بيعرف إذا هو بالشتوية أو بالخريف أو بالربيع أو بالصيف
1: فعلا. وبعدين إلها ذكريات، إحنا اللي بعاد عن بلادنا برضو إلها ذكريات يعني، هذا كمان الأطباق اللي بنحافظ عليها واللي بتتحدث عنها، مثلا هذا الطبق متذكرين إنه متذكرة أنا إنه لما كنت أرجع على المدرسة مرات الوالدة تكون فهمت علي، فكلها إلها ذكريات هذه الأطباق عنا، وبنتمنى إنه ضلنا محافظين عليها أيضا يعني.
2: خصوصا إنه نحن بنأكل الفول كمان بهالموسم ني مثل ما هو، بس منفقيه ومناكل.
1: صحيح،
2: يعني بس بلش يطلع الفول نتذكر هالطعم كل سنة، بنتذكرها
1: مش متذكر لما كنت أنت تساعد الوالدة، وأقول ما بعرف إذا كنت تساعدها يعني وأنت تفقل الهاد، كنا ناكل نص ال نص الفول،
2: إن كان الفول أو البازيلا.
1: صحيح،
2: هيدول أكيد بتتاكل. والحلو كمان إنه بتذكرنا عبرة مهمة عن الحياة، إنه المواسم تتقلب وهالفول ذاته بيرجع.
1: صح،
2: كل سنة.
1: صح،
2: نحنا من سنة لسنة بنكون عم نكبر، وحتى طعم التمنة عم تتغير.
1: صحيح،
2: شوي شوي.
1: صحيح،
2: يعني بطريقة من الطرق. صحيح إن عم نتذكر الفول كيف كنا ناكله سنة اللي قبلها أو هاللي قبلها، بس الحلو كمان إنه كل سنة بعمرنا اللي عم بيتغير، بطعم التمنة اللي عم تتغير، نكهة الفول مش ذاتها على الضبط، هي نكهة الفول تبع هالسنة مع ذكريات الفول تبع كل السنين اللي مضت.
1: صحيح، يعني أنا سعيدة جدا إنه كنت معنا الشيف كريم حيدر، وراح ربما نتحدث في لقاء آخر عن كتابك الجديد.
2: أكيد، امتى ما بدك.
1: خلص، وعد إذا بتقدر معنا تكون الأسبوع القادم أو اللي بعده، على طبعا حسب ما بدك، نتصل فيك وتكون معنا تحدثنا عن كتابك الجديد وأيضا عن كتبك الأخرى. يعني أنت لديك العديد من الكتب ولديك طريقة في الطبخ مختلفة فيها تجديد، مع الاحتفاظ طبعا بالطبق يعني مش نفسه ولكن مثلا الحمص عملته بعدة طرق، هناك الكثير من الطبخات وأنا تذوقت منها الكثير وهي فعلا لذيذة جدا جدا، عمالك بتطور.
2: شكرا
1: في بعض الأطباق. شكرا شيف كريم حيدر،
2: نسمعك عن قريب.
1: تسلم. شكرا لك.
2: شكرا لك.

0: فرق بان. خلاص الفرق بان، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية، جولة على موقع مونت كارلو الدولية. ومعنا الآن زينب. صباح الخير زينب.
1: صباح الخير نعمة. صباح
0: كيف حالك؟ أنت من ضمن الفريق الذي يجدد ويعمل على هذا الموقع، هناك تجديد دائم لكل الأخبار. ونبدأ؟
1: نعم
0: يلا نبقى في فرنسا، نبدأ من فرنسا. البنوك ترفض إقراض، أزمة تمويل تعصف بحزب التجمع الوطني قبل رئاسيات العام المقبل 2027. ما هي تفاصيل هذا الموضوع؟ يعني صعب فعلا مع أنه التجمع الوطني كبير.
1: نعم،
0: حزب كبير
1: ويضم أكبر عدد من المنخرطين في فرنسا، لكنه اليوم يواجه تحديا ماليا كما قلت نعمت. هي أزمة تمويل، رفضت البنوك الفرنسية بشكل واسع حسب التقارير أن تمنح الحزب قرضا لتمويل حملته الرئاسية لسنة 2027. نتحدث هنا عن مبلغ 10.77 ملايين يورو يسعى حزب لوبان لتأمينها، لكن دون جدوى حتى الساعة. هذا الرقم طبعا لا يأتي من فراغ، فهو السقف الذي تعوضه الدولة الفرنسية لاحقا للأحزاب بعد الانتخابات. فلذلك أغلب الأحزاب أو تحاول على الأقل الأحزاب الحصول على هذا التمويل أولا 10.7 ملايين، ثم بعد ذلك إذا تمكنت من الحصول على تمويلات من أفراد داخل الحزب أو من شخصيات أخرى. هذا التمويل تعوضه الدولة الفرنسية فقط عندما يتجاوز الحزب عتبة 5% من الأصوات خلال الانتخابات. التقارير تتحدث عن ثلاثة أسباب رئيسية تبرر هذا الرفض الطاغي. أولها الديون، الوضع المالي الهش الذي يعيشه حزب لوبان مع ديون كانت تناهز 13 مليون يورو عام 2025 حسب المعلومات دائما، إضافة إلى شبهات حول نزاهة تمويلات الحزب في السابق، فشهدنا عدة
0: كما نعلم
1: بالفعل عدة تحقيقات وعمليات نعم في مقر الحزب في السنة الماضية. ومن المعلوم دائما أنه قبل منح أي قرض فإن البنوك تبحث ما تسميه بالصحة المالية للمقترضين سواء كانوا أفرادا أو شركات أو أحزاب سياسية في هذه الحالة، غير أن الصحة المالية للتجمع الوطني هشة وفقا للتقارير. السبب الثاني هو قدرة الحزب على السداد. قد يبدو منطقيا كما قلنا أن يبحث الحزب عن مبلغ 10.7 ملايين يورو طالما أن الدولة الفرنسية ستعوضه، لكن كما قلنا يجب أن يتجاوز مرشح الحزب عتبة 5% من الأصوات. من نطلع اليوم على الاستطلاعات رأينا
0: نعلم بأنهم سيتعدون 5%،
1: لكن التفصيل الحاسم ربما هنا يأتي أن هذا التعويض ليس فقط مشروطا بنسبة 5%، فهو كذلك مشروط بضوابط قانونية أخرى تمنح للدولة الفرنسية الحق في رفض التعويض أو تقليصه في حالة اكتشاف مخالفات في تمويل الحملة الانتخابية، وهذا سيناريو واقعي مع حزب التجمع الوطني، وقد حدث في هذا فعلا في حالات سابقة أشهرها ربما قضية نيكولا ساركوزي في انتخابات 2012. فلذلك الأبناك تطلع كذلك على هذه التفاصيل على مدى إمكانية أن يحترم الحزب كل القواعد والضوابط القانونية للتعويضات الدولة الفرنسية. والسبب الثالث عفوا في خلفية هذا المشهد حسب التقارير هو أن الأبناك اليوم حاضرة من طبيعة الحزب نفسه ومن سجله السياسي المثير للجدل، ما يدفع بعض المؤسسات إلى تجنب أي ارتباط مباشر لاسمها باسم الحزب أو تمويل حملته حتى لو قدمت ظاهريا كأسباب تقنية فقط. للمزيد من المعلومات حول
0: تستطيعون
1: الانتخابات الرئاسة يمكن
0: الدخول إلى موقعنا. وجدير بالذكر بأن حزب التجمع الوطني هو حزب يميني متطرف، تعلمون ما يعني يميني متطرف، فاسمه فقط التجمع الوطني ولكنه يعني لديه أجندات مختلفة تماما. دعينا الآن في المنوعات، أكيد لن نتحدث، هناك الحرب، هناك مضيق هرمز، هناك الكثير من الأمور، ولكن كل ذلك موجود على موقعنا، تستطيعون الدخول وقراءة كل هذه التفاصيل وكل هذه الأخبار. العالم ينجب أقل، هذا مهم جدا الموضوع. هل أصبحت الهواتف الذكية منافسة للعلاقات والزواج؟ والله سؤال كبير جدا،
1: سؤال
0: مهم.
1: كبير ومهم بفعل نعمت في ظل الأزمة الديموغرافية التي تعيشها مناطق ودول عدة من العالم. دراسة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز وعودنا عليها في موقع مونتي كارلو الدولية تشير إلى أن تراجع معدلات الإنجاب في العالم لم يعد يفسر فقط بالعوامل الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بل باتت تطرح فرضية جديدة بقوة داخل الأوساط البحثية تتعلق بتأثير الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على أنماط العلاقات والزواج. حسب المعطيات، أكثر من ثلثي دول العالم باتت تسجل معدلات خصوبة دون مستوى، والمستوى هو 0.1 لكل امرأة، وهو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على استقرار عدد السكان في العالم.
0: نعم.
1: هذه الظاهرة تتسع لتشمل دول متقدمة وأخرى ناشئة على حد سواء، من فرنسا إلى بولندا وصولا إلى كوريا الجنوبية حتى. تشير الدراسة كذلك إلى أن التحول الرقمي وتسارع انتشار الإنترنت على الهواتف الذكية قد غير بشكل عميق أنماط الحياة اليومية، خصوصا لدى الشباب. تراجع التفاعل الاجتماعي المباشر، وهذا أمر نلاحظه حتى في حياتنا اليومية.
0: صحيح.
1: من عكس على تأخر تكوين العلاقات وتراجع معدلات الإنجاب. يذهب بعض الباحثين حتى إلى القول أن قضاء وقت طويل في العالم الرقمي قد يساهم في إعادة تشكيل معايير اختيار الشريك، فأصبح الشباب يتأثرون، أو على الأقل شريحة كبيرة منهم
0: يتأثرون كثيرا فعلا.
1: نعم.
0: يعني ربما يعيشون في الحلم أكثر من الحقيقة، لأنه ليس كل ما تشاهدونه على وسائل التواصل الاجتماعي هو حقيقي.
1: نعم.
0: 100%. عيشوا حياتكم، ابتعدوا قليلا عن
1: نعم.
0: ذلك.
1: يقول الخبراء في هذه الدراسة نعمت كما قلت أن أصبحون يصفون ما يعيشه الشباب بعيشهم لصورة مصطنعة للواقع الاجتماعي، لصورة يتابعونها على مواقع التواصل فقط. ورغم ذلك يعود الباحثون يؤكدون في نفس الوقت أن الهواتف الذكية ليست السبب الوحيد ولا المباشر لتراجع الخصوبة، لكنها باتت اليوم جزءا من منظومة أوسع تشمل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعيد رسم خريطة العلاقات الإنسانية. دائما للمزيد من التفاصيل حول الموضوع ندعو مستمعينا للانضمام إلينا على موقع مونتي كارلو الدولي.
0: أكيد عندما تكونوا مع شريك الحياة ابعدوا عن التليفون، تحدثوا وتهامسوا وتلامسوا وتناقشوا، كل ذلك احنا محتاجين ان يكون هناك اطفال. يعني نعم. العالم سيستمر بوجود الاطفال والانجاب. اذا شكرا لك زينب، تستطيعون الدخول ايضا الاستماع لكل برامج مونتي كارلو الموجوده على موقعنا، فيديوهات وكل هذه الاخبار
1: على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك على الانستغرام، على تويتر، اكس، وعلى الفيسبوك، وعلى منصه تيك توك كذلك.
0: إذن اللقاء غدا.
1: إلى اللقاء. شكرا لك نعمة.
0: شكرا.

0: مهرجان كان السينما الدولي في دورته 79 على مونتي كارلو الدولية. تابعوني في تغطية خاصة لعروض الأفلام وكواليس النجوم يومياً في برنامج مراسي عند 12 ظهراً وفي نشراتنا الإخبارية، ولا تنسوا متابعة فيديوهاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية معكم من قلب الحدث.
1: mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. كافي شو، نعمات المطري، عاطف علي صالح.

0: عودة لبرنامج كافي شو، ونحيي كل المستمعين وإلى فقرات هذه الساعة، ونحيي كل من انضم إلينا في لسنا.
1: فعلا تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، تحية لشهناز في التنسيق، وتحية للونا في الهندسة الإذاعية. وصباحكم كما قلنا ورد ومليان عسل، مش هيك؟ بالنحل.
0: عسل من غير نحل نعمات؟
1: لا، عسل بنحل. طيب، برضو جيد. شو رأيك؟ بعد قليل رح نكون مع المساحة الحرة، رح نكون مع
0: رولان جاروس، ينضم إلينا زميلة وديعة فيعاني، ونحن نحضر لهذه الجولة ثاني البطولات الأربعة الكبرى في عالم التنس. ستنطلق، انطلقت البطولة بالأحرى، ولكن الافتتاح الرسمي سيكون يوم الأحد هنا بالقرب من أستوديوها مونت كارلو الدولي على ملاعب رولان جاروس. مع زميل وديع فيعاني سنتعرف على تاريخ هذه البطولة. لن نحكي عن المباريات، ولكن نحكي عن تاريخ البطولة وعن أهمية هذه البطولة، عن نوعية الأرض الترابية الحمراء، وأشهر من مر على هذه الملاعب، وبطولة السيدات أيضا للرجال.
1: فعلا أسماء كبيرة جدا.
0: نعم،
1: لعبت على هذا الملعب اللي هو ممكن تكون هذه المباراة فعلا زي تحدث هي من أربع أهم طبعا مباريات التنس،
0: بطولات
1: التنس، بطولات رولان جاروس، وطبعا فيها الكثير من المشاهير اللي بيجوا تفرجوا عليها من جميع أنحاء العالم. يعني معروفة جدا. عاطف يعني زميلنا رح يحدثنا عن كل ذلك، بس شو رأيك لو نسمع موسيقى؟
0: يلا
1: أغنية.

0: إذن أغنيات جميلة. منشكر الزميلة عزيزة في طبعاً المكتبة الموسيقية اللي بتتحفنا دائماً بأجمل الأغنيات. إذن اليوم سنتحدث عن رولان جاروس، هذه طبعاً إحدى البطولات الأربع الكبرى في العالم بالنسبة للتنس، التنس الأرضي، وسيكون هناك أيضاً جديد الأغنيات بعد قليل، وأيضاً جديد الآن غداً مع زميل طارق حمدان.
1: نعم، وحنتوقف كما ذكرتي مع جديد الأغنيات بعد لحظة. سنتعرف على هذه الأغنية الجديدة بعنوان نصابة.

0: من مونتي كارلو ودولي وبرنامج كافش، ودائما أنتم في هذه اللحظات تسمعون لإذاعة مونتي كارلو. وأيضا سينضم لنا الزملاء طارق حمدان للحديث عن برنامج الآن غدا بعد لحظات.
1: نعم، كل ذلك في كافي شو، بنتمنى تبقوا برفقتنا لأنه سنتحدث عن رولاند جاروس وهو مهم جدا. هذه اللعبة طبعا، هذه المباريات التي تحدث في رولاند جاروس فيها أهم المصنفين عالميا سيشاركون رجالا ونساء. ابقوا معنا.

الأزمات الأخيرة اللي لحقت النجم الشاب حسام سلاوي اللي بنسمع مع إله إلا أن آخر أغانيه المنفردة نصابة نستمع إلها الصادرة الشهر الماضي تمكنت من دخول قائد بالبورد العربية الرئيسية هوت 100 وحلت في المرتبة 74 كلمات سلاوي بالاشتراك مع دبسة ومهند حلح حلح بينما تولى الأخير تلحين العمل ووقع عز كيلاني على التوزيع.

0: نصابة طبعاً لسلاوي، هذه من الأغنيات التي وصلت طبعاً في البيلبورد إلى 100، حلت في المرتبة 74 في التوب طبعاً في أسبوعها الأول. عاطف، بعد قليل رح نكون مع الزميل طبعاً طارق حمدان حتى يحدثنا عن تحضيراته لهذا اليوم، الملفات التي سيقوم بمناقشتها في مجلته الاجتماعية الآن غدا.
1: وننتظر طارق، وننتظر أيضا مستمعي مونتي كارلو الدولي. نتوقف مع هذه الموسيقى ونعود.

0: سلامة سلامة، ونتمنى السلامة للجميع، ونواصل المشوار في برنامج كافة شوي. انضم إلينا الزميل طارق حمدان. صباح الخير طارق.
1: مرحبا طارق. مرحبا بك عاطف، مرحبا بك نعمات، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
2: شو تحضيرتك لهذا اليوم في ملف؟
1: في برنامج لنا غدا لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى متعلقة بالشباب. هذا الأسبوع كان هناك ضخ شبابي في البرنامج. لا نزال نتحدث عن الشباب واتجاهات الشباب فيما يتعلق بالعمل عاطف ونعمات، يعني بين الأعمال الحرة والمنصات الرقمية والعمل عن بعد، تتغير نظرة الأجيال الجديدة إلى شكل ومفهوم العمل. فهل نحن أمام رفض للوظيفة التقليدية أم ربما إعادة تعريف لها؟ وما ارتباط ذلك بالتطور التكنولوجي وتغير أنماط الحياة التي نعيشها اليوم؟ سيكون معنا العديد من الضيوف: ليندا خضر إبراهيم، خبيرة في مجال الموارد البشرية، عصام الطواري، خبير اقتصادي، أشرف المدهون، مختص في مجال الأعمال الحرة والذكاء الاصطناعي، ودلال القصري، صانعة محتوى في مجال تمكين الشباب.
2: جميل، فعلا الشباب تغيروا عن السابق، الآن لا يريدون البقاء في العمل وفي صحيح. المكتب وما إلى ذلك زي ما تعود أجيالنا ربما.
1: يعني بتخيل يعني نحن مقبلون على مرحلة يتغير فيها العمل التقليدي. نعم. كما عهدناه ربما في العقود الماضية. سنناقش هذا الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف في فقرة
2: الآخر. نعم.
1: إصدارات، نتحدث عن كتاب جديد بعنوان محو فلسطين أو The Erger of Palestine. هذا كتاب جديد صدر باللغة الإنجليزية للمخرج والمصور الفلسطيني الشاب أحمد البض. يعني كتاب يوثق فيه صاحبه ما تبقى من القرى والمدن الفلسطينية المدمرة. يطرح الكتاب أسئلة كثيرة: كيف يمكن للصورة أن تواجه النسيان، وكيف يمكن للتوثيق أيضا أن يتحول إلى شكل من أشكال المقاومة؟
2: إذن نكون جزءا من النقاش.
1: نوجه دعوة المستمعين كما أخبرتكم العزيزة نعمات، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337643839855. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
0: شكرا طارق.

0: هو الذي يفرض متطلبات جديدة من ناحية البيئة التشريعية لضمان حقوق العاملين، لضمان حقوق صاحب العمل، لحتى يكون في هناك عدالة ومساواة بين بين بين بين العامل بين أفراد المجتمع بشكل أساسي. ولذلك التشريعات تواكب التحولات الاقتصادية وليس العكس.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات دكتور عصام الطواري الخبير الاقتصادي. أريد أن أعود إلى دلال القصري مرة أخرى. دلال القصري، هل ترين أن هناك وعيا كافيا لدى الشباب حول مخاطر العمل غير التقليدي أو الاتجاهات الجديدة للعمل؟ يعني نتحدث عن عدم الاستقرار، عن دخل غير ثابت، عن أمان أو يعني ضعف الأمان الوظيفي إلى آخره. هل هناك وعي بهذا الجانب أم لا؟
2: صراحة من اللي عم بشوفه حوالي في المجتمع بحس لا، يعني شوي الوعي متدني بهاي الناحية، لأنه الكل عم بشوف ويركز بس على الجانب الإيجابي، على أنه إشي سهل كثير الواحد ينجح فيه ويوصل فيه ويحقق فيه ذاته ويحقق الكارير اللي بده إياها. بس كثير ناس عم تهمل الجانب، أو يمكن لأنه ما في كثير حكي عنه، عم بكون حتى على السوشيال ميديا وعلى المواقع التركيز فقط على الإيجابيات. أما السلبيات مش كثير حدا عم بذكرها، اللي انت حكيتها انه في عدم استقرار مالي، في ضغط دائم للبحث عن عملاء، وهاي مهارة لازم الواحد يكتسبها، انه كيف يسوق لذاته، كيف يجذب العملاء عشان يضمن استمرارية شغله بهذا العمل. وكمان صعوبة الفصل بين الحياة الشخصية وبين العمل، زي ما حكى الأخ أشرف انه بتحول من دوام 8 ساعات لدوام 24 ساعة. فبحس أنه لازم نسلط الضوء أكثر على الجانبين الإيجابي، وخلينا نحكي مش السلبي بس هي التحديات، عشان الواحد لما يفوت هذا المجال يكون واعي عليها ويقدر يعني يقدر يتعامل معها، يعني يكون مجهز نفسه أنه يتعامل معها ويكون عنده بلان إنها ما تتغلب عليها.
1: أعود إلى ليندا خضر إبراهيم مرة أخرى. ليندا خضر إبراهيم، يعني في السابق يقال إن الشهادة هي كانت يعني أبرز شيء يمكن أن يشكل يعني نقطة حاسمة في توظيف أي شخص. هل لا تزال الشهادة بشكلها التقليدي حاسمة كما السابق، أم أن هناك مهارات جديدة أصبحت اليوم أكثر أهمية بكثير من الشهادة؟
3: أكيد ما بنلغي دور الشهادات، ولكن في التطلعات الجديدة، يعني إذا بنشوف اليوم ترامب في 2024 وقع اتفاقية إنه كل الموظفين في الحكومة الفيدرالية ما ضروري يكون عندهم شهادة جامعية بمقابل الخبرات والشهادات المهنية. بنشوف كتير في دول أو هيئات ومؤسسات ما صارت تعتمد الشهادة الأكاديمية كعامل أساسي، ولكن بالعكس الشهادات المهنية الخبرات تضاهي الشهادات الأكاديمية. فاليوم الشهادة الأكاديمية مطلوبة في بعض التخصصات كالطب، كالهندسة، نعم هون ما نلغي دورها، ولكن في الوظائف الأخرى الإدارية لا، اليوم الشهادات المهنية حتى أصبحت معترفة دوليا بدل الشهادات الأكاديمية.
1: نعم، يعني هل هناك فجوة بين توقعات الشباب اليوم وواقع سوق العمل ليندا خضر إبراهيم أم لا؟ هل هناك فجوة بين توقعات الشباب وبين واقع سوق العمل أم لا؟
3: الفجوة كانت كبيرة، ولكن الحين مع رغم التحديات اللي قاعدين نشوفها، واللي احنا اليوم بنشوف نمو لافت في سوق العمل الحر، في المنصات، في كل تطلعات الشباب او جيل زي، فبنشوف هاي النمو موجود. فالفجوة كانت كبيرة، ولكن مع رغم التحديات عم بتقل الفجوة، لان اليوم العمل عن الجديد أو بحلته الجديدة صار هو تحرر مزدوج، تحرر الفرد من قيود الزمان والمكان، وتحرر المؤسسة نفسها من جمود الهياكل القديمة. فصار ينفهم هذا التحول ويستعد له، كان أفراد أو مؤسسات أو دول، لتقليل هاي الفجوة. فهون يكتسب قواعد سوق عمل جديدة، وخاصة في الإمارات وفي المناطق، في المنطقة أو منطقة الشرق الأوسط تحديدا، فعندهم فرص

0: استثنائية ممكن يستغلوها ولتقليل هاي الفجوة وللازدهار مستقبلا.
1: أعود إلى أشرف المدهون مرة أخرى. أشرف المدهون، برأيك ما هي أبرز المهارات التي يجب أن يكتسبها الشباب اليوم ليبقوا منافسين وربما أن ينجحوا يعني في اتجاهات العمل الحر والعمل عبر المنصات؟
2: في اعتقادي اللغة الإنجليزية هي المهارة رقم واحد. المهارة رقم اثنين التسويق. يعني التسويق احنا ممكن نعتقد انه لازم الشخص يكون دارس تسويق لحتى يتعلم، لكن انا اعتقد انه كل شخص لازم يكون بيتعلم تسويق لحتى يتمكن من تسويق نفسه وتسويق مهاراته والحصول على اكبر عائد ممكن مقابل هاي المهارات، بالاضافة لسرعة الكتابة على الكيبورد. وانا اعتقد انه هاي هي المهارة الثالثة، واي شخص بيتجه لدوراتي او للسيشن تبعتي هاي الثلاث مهارات هي اول ثلاث مهارات مطلوبها منه قبل ما نبدا في المهارة التقنية نفسها.
1: ما هي ابرز المجالات، مجالات العمل التي يعني يتوجه اليها الشباب او يحلمون بها اليوم؟
2: صراحة الأبرز هي أي مجال مرتبط بالذكاء الاصطناعي، زي تحليل البيانات، التصميم بالذكاء الاصطناعي، صناعة الفيديوهات، التسويق بالذكاء الاصطناعي، كل الأمور اللي ممكن أنا من خلال اللابتوب أتمكن من أني أقدم المنتج الخاص فيها الناس بدأت تتعلمها وبشدة وصار في طلب عالي جدا عليها.
1: إذن هل يمكن للذكاء الاصطناعي أيضا أن يهدد بعض مجالات العمل الحر مستقبلا؟ وهذا الموضوع يعني أصبح مطروح بقوة اليوم.
2: هو صراحة هدد، يعني التهديد وصل والناس بدأت تتعامل معه في فريقين. الفريق الأول تعامل معه أنه تهديد مش موجود، وهذا الفريق انتهى تقريبا في العمل الفراب الإنترنت. الفريق الثاني تعامل معه أنه عبارة عن تهديد موجود واستعان بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المشاريع اللي بيحصل عليها، فبدل ما ينجز مشروع في اليوم صار ينجز مشروعين وثلاثة، وهذا الإشي كان سهل جدا لأنه الشخص المحترف هو الشخص اللي بيطوع أدوات الذكاء الاصطناعي في مجاله لحتى يكون السباق، فبده يتابع الأخبار أول بأول، بده يتعلم التقنيات الجديدة اللي تنجل في مجاله أول بأول لحتى يطوع هاي الأدوات في تسهيل إنجاز أعماله.
1: أعود إلى دلال القصري مرة أخرى. دلال القصري، برأيك يعني ما مدى ملائمة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل مع توجهات الأجيال الجديدة؟ يعني الكثير من البلدان اليوم لا توفر ربما حقوق عمل لهذه الشريحة وتعتبرها شريحة غير نظامية، بمعنى لا يوجد ضمان اجتماعي، لا يوجد تأمين، لا يوجد تقاعد إلى آخره. ما رأيك بهذه النقطة؟
0: هو صحيح كان في جاب واسع، ولكن عم نشوف إنه الدول عم تأخذ مبادرات إنها تطور من هذا الإشي وتسن قوانين خاصة لأصحاب العمل الحر والعمل المستقل. يعني من الأمثلة اللي نقدر نحكي فيها الخليج، يعني يعتبر مثال رائد. كمان في الجزائر، هي من الدول اللي بشمال إفريقيا اللي سنت قانون أو في بطاقة المستقل أو بطاقة الفريلانسر اللي من خلالها بقدر هو كمان يسجل بالضمان الاجتماعي، بقدر يكون عنده تأمين ويكون عنده الحقوق كاملة مثل أي موظف بوظيفة تقليدية. فالموضوع عم بتطور، القوانين عم تستجيب لأنه هذا السوق عم بيكبر كل يوم، وعم بنشوف أنه في مبادرات إيجابية بهذا التوجه.
1: أعود إلى ليندا خضر،
0: موجودة ولكن بحاجة إلى مزيد من التطوير.
1: نعم، أعود إلى ليندا خضر إبراهيم. ليندا خضر، كيف يمكن توجيه الشباب بين حرية العمل وبين يعني فوضى الخيارات، لأن هناك خيارات كثيرة لا منتهية؟
3: صراحة حاليا اللي بيقود الشباب هو الشغف، الباشن إيكونومي، اقتصاد الشغف. صاروا يحولوا هواياتهم، بنشوف الناس على اليوتيوب، الانستغرام، تيك توك، صاروا يحولوها إلى مصادر دخل. فاليوم الجيل هو عارف وين توجهه، ونفس ما تفضلت الأخت، فأصبح في تشريعات تحكم هالجيل من حقوقهم، من مصادر دخلهم، فأصبح توجه الجيل موزون، أصبح محكوم، صار في حوكمة، صار في كنترول عليه. فاليوم منصات العمل الحر نفس أبورك فايفر كلها هاي حولت هاي الحواجز الجغرافية إلى منطق بنقرة واحدة ممكن أنت تسوي كل شيء. فلو أنا اليوم في دبي ممكن أعمل بشركة في برلين توجهي هناك أكون مصمم في عالم الأزياء، فأنا اليوم حقوقي محفوظة وصولي لهاي الأماكن محفوظة. فاليوم الجيل الجديد صار يشوف أنه الذكاء الاصطناعي أو كل هاي التكنولوجيا المتقدمة ضعفت إنتاجياته، فصار يشوفه مسرع مش مهدد لطموحه.
1: باختصار شديد، إلى أي مدى برأيك سيتغير مفهوم العمل مستقبلا، وكيف تنظرين إلى العمل بعد 10 سنوات من الآن ليندا خضر؟
3: العمل من هون لعشر سنوات أكيد في كثير من الوظائف سيتم إلغائها، فراح يكون التركيز على الذكاء الاصطناعي. اليوم منشوف رؤية دول مثلا برجع بكرر مثلا عن الإمارات، رؤية الإمارات 2071 هي تعتمد على منظومة الذكاء الاصطناعي، فهو في استعداد لمستقبل عمل مرن، فكثير من الوظائف سيتم إلغائها. إحنا لازم نطور اليوم من مهاراتنا من كفاءاتنا لا نتكيف على هالتوجه الجديد، يكون في عنا تعزيز للمهارات الرقمية. العالم قاعد يتوجه من الاقتصاد المبني على المعرفة إلى الابتكار، فلازم نكون إحنا اليوم مواكبين لهالابتكارات. مهارات الـ AI الرقمية لازم نكون على اطلاع فيها ونبدأ إنه نطور منها.
1: وما هي النصيحة الأخيرة التي تقدمينها للشباب الذين يستمعون إلينا اليوم والذين يطمحون ربما لعالم عمل مختلف؟
3: أكيد اليوم بنصح كل شخص أو جيل زي المقبل إلى عالم العمل إن اليوم يحط أساسية كيف يطور من المهارات اللي موجودة في سوق العمل. اليوم الذكاءات الاصطناعية، اليوم حتى التخصصات تخصصات جامعية مبنية على الذكاء الاصطناعي، التوجه إلى عالم الذكاء الاصطناعي بناء هذه المهارات ليتمكن من مواكبة هذا التطور، لأنه هذا الجيل بيدور على العمل المرن، ما بيدور على قوانين تخنقه. بيدور على السهولة والمرونة. فنصيحتي اليوم لكل شخص يلجأ إلى هذا إلى مجال العمل يتابع تطورات المجال الاصطناعي والذكاء الاصطناعي.
1: شكرا جزيلا لك ليندا خضر إبراهيم الخبيرة في الموارد البشرية، وجاء الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. دلال القصري صانعة محتوى في مجال تمكين الشباب، أشرف المدهون المختص في مجال الأعمال الحرة والذكاء الاصطناعي، وعصام الطوارئ الخبير الاقتصادي. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

الدكتور تطعيم اداني ميدالية هدية علشان تشميرتكم، وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جب هدية عيد الام، وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش، وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش.

انا مش ماشي في شرايينك، كان ممكن اساومك لكن صورتي هتتهز في عينيكي وكبرت شويه.

0: هو برنامج الآن غدا ومستمرون معكم مستمعين. نصل وإياكم إلى فقرة إصدارات نذهب فيها اليوم إلى فلسطين.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: The Erasure of Palestine أو محو فلسطين هو عنوان الكتابة الصادر حديثا للمصور والمخرج أحمد البض عن دار ميوزيوم إتسيتيرا في اسكتلندا. كتاب يجمع أكثر من 80 صورة توثق القرى والمدن الفلسطينية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي منذ النكبة عام 1948 وحتى الآن. سنقترب أكثر إلى هذا الكتاب محو فلسطين مع صاحبه أحمد البض، ينضم إلينا. نرحب بك أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا
0: أحمد البض. يعني كتاب لا يوثق الماضي فقط، ربما يربط بين عام 1948 والحاضر، لماذا كان مهما بالنسبة لك ربما هذا الربط أو هذا الامتداد في التاريخ؟
2: الربط هو نتاج المشروع الاستيطاني الصهيوني في المنطقة، لأن ما بدأه عام 1948 لم يتوقف يوما. في كتابي تظهر العشرات من المواقع المهجرة عام 1948 عندما أقيمت الدولة الإسرائيلية، كما يظهر أيضا مواقع أخرى مهجرة عندما توسعت الدولة الإسرائيلية أو المستوطنة الإسرائيلية كما نسميها عام 67، والقطعة المعاينة من الأرض هي الجولان، الجولان المحتل. إضافة إلى ما يحدث اليوم في الضفة الغربية العام، هذا العام، العام الماضي وما قبله. كل قسم في كتابي يفتتح بخريطة، هذه الخريطة تظهر حجم التهجير، ومن ثم هناك صورة فوتوغرافية واحدة لإحدى هذه المواقع مرفق بنص بحثي أو قصة قصيرة لا يتجاوز الصفحة الواحدة. هو كتاب فوتوغرافي بالنهاية. ولمن لا يعلم ونحن نعيش ذكرى النكبة 78 هذا الشهر، عندما أقيمت الدولة الإسرائيلية تم تهجير ما يقارب 500 إلى 600 موقع، مدينة وقرية وبلدة وحي مهجر، من ضمنها حيث تقع تل أبيب اليوم، مستوطنة تل أبيب الكبرى مقامة على أحياء من مدينة يافا وعدد من القرى الأخرى. الأرقام البحثية للمؤرخين الفلسطينيين والإسرائيليين تشير إلى 120 ألف ساكن عربي فلسطيني في يافا ومحيطها الأصغر، لم يتبقى منهم سوى أقل من 3000 عام 1948.
0: طيب أحمد البز،
2: يعني 3%.
0: يعني كتاب عملت عليه لمدة 3 سنوات، خبرنا عن رحلة العمل على هذا الكتاب.
2: تمام. كسكان فلسطينيين في الضفة الغربية أو قطاع غزة، تجاوز الجدار للدخول إلى عمق الدولة الإسرائيلية وهي عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، نحتاج إلى تصريح من قائد الجيش في منطقتنا. نهاية 2020 حصلت على هذا التصريح، وكان لأول مرة في حياتي، كنت بسن 27 أعتقد، واستمر لمدة 3 سنوات حقيقة حتى صبيحة الحرب على غزة. خلال هذه 3 سنوات أردت استكشاف النكبة بنفسي. تعلم أننا حتى الذين نعيش في فلسطين نسمع بها، ولكن لم تتح لنا فرصة كلنا لتجاوز الجدار ورؤية هذه القرى المهجرة. فبدأت رحلة كرحلة تعليم ذاتي عشوائية في البداية، وانتهت بمعرض فوتوغرافي حتى التفت إليها أحد الناشرين في اسكتلندا أدنبرا، وتم تحويلها مؤخرا إلى كتاب مصور من 312 صفحة.
0: ننظر إلى محتويات هذا الكتاب أحمد البض. يعني في بعض الصور وكأنك تحرص على إظهار التباين أو التناقض عندما تقوم بتصوير أبنية تاريخية فلسطينية، ولكن بخلفيات الحداثة الاستيطانية الاستعمارية. تحضر لي مثلا صورة مسجد في يافا في حي المنشية، هذا الحي الذي تم هدمه بالكامل عام 1948، صورة مسجد، ويعني يظهر في خلفية هذه الصورة فندق الانتركونتيننتال. هل هذا التباين كان مقصودا عند التصوير أم لا؟
2: أعتقد أنه كان مقصودا. نمط التصوير هو تصوير معماري كما أشرت. كنت أعاين ما تبقى من هذه المواقع الفلسطينية وأقارنها بمحيطها الاستيطاني في إطار صورة واحدة. المثال الذي ذكرته هو من أكثر الأمثلة المروعة في التاريخ الفلسطيني. نحن نتحدث عن المدينة الفلسطينية الأكبر في عام 48 التي لو نجت من النكبة لكنا اليوم نحتفي بالمدينة الفلسطينية الأكبر ذات 4 أو 5 مليون ساكن، شيء مكافئ لعمان، دمشق، بيروت. من الممكن أن تكون أسوأ أو أفضل، لا نعلم، لم تتح لنا الفرصة لنعلم. هذا المسجد الذي ذكرته هو مسجد حسن بيك، اليوم هو في قلب مستوطنة تل أبيب، محاط بحدائق، محطات باصات، وكل اللاجئون، كل اللاجئين عفوا، هم ما يزالون في مخيمات اللاجئين. وهذه النقطة الأهم، نحن لا نتحدث عن قصص من الماضي. ملف العودة وحق العودة لم يحل يوما، اللاجئون لا يزالوا لاجئون بطريقة قسرية، في حين أن أي يهودي في العالم حتى من الصين، من نيوزيلندا، من فرنسا بإمكانه التقديم للحصول على الجنسية الإسرائيلية والسكن أحيانا في نفس البيوت الفلسطينية في هذه المدن والقرى، وهذا ما يجري.
0: ما أهمية الصورة في هذا السياق برأيك أحمد الباز؟ نتحدث عن سياق استعماري استيطاني في فلسطين.
2: أعتقد أنها محاولة، مجرد محاولة، ودعني أسميها بالمحاولة اليائسة، لأن التاريخ هذا وحتى القضايا المعاصرة هي مغطاة بشكل هائل. فلسطين من أكثر المناطق المغطاة في العالم باعتقادي، فلا ننظر كمصورين أو كصحفيين للنتيجة، لأننا إذا أردنا النظر إلى النتيجة سنصاب باليأس. لا شيء يتغير، لا أحد يكترث، لكنها محاولة إلى لفت الانتباه، ومحاولة إلى دفع حتى شعبنا الفلسطيني أو العربي لربط 48 وأحداثها والنكبة بقضايا اليوم. كيف ذلك؟ بمثال واحد فقط، قطاع غزة وملف قطاع غزة. كيف لنا أن نفهم قطاع غزة والحرب دون البدء من 48؟ من منا يتذكر أن قطاع غزة هي قطاع لاجئين؟ ذلك السبب أصلا لأنها تسمى قطاع، هي كانت غزة مدينة. 80% من سكانها لاجئون يأتون من المواقع التي نسميها إسرائيل اليوم، من ضمنها تل أبيب، من ضمنها كامل غلاف غزة الذي هجم صبيحة 7 أكتوبر. حتى حماس التي يعتبرها البعض إرهابية، يمكننا تسميتها بإرهابية لكنها حركة لاجئين إرهابية، قائدها لاجئ، مؤسسها لاجئ، حتى أبو عبيدة
0: أحمد الناطق
2: باسمها
0: نعم نعم يعني حال نعم حال جزء كبير من الشعب الفلسطيني اللاجئين سواء داخل فلسطين التاريخية أو خارجها. ما هي أكثر الصور التي وردت في الكتاب ولا تزال عالقة في ذهنك وذاكرتك؟
2: يمكنني إبراز مثال واحد. أذكر في قضاء غزة التاريخي زرت إحدى القرى التي تسمى بالكوفخة، اليوم يسكنها مستوطنون إسرائيليون، وأصحاب هذه القرية بالطبع هم في قطاع غزة كلاجئين. بعد البحث عن المسجد الوحيد وهو آخر الشواهد العمرانية المتبقية، وجدته داخل إحدى المزارع الإسرائيلية. يبدو أن هناك مستوطن حصل على قطعة من الأرض ومعها مسجد مجانا يضع فيه حيواناته. لما لا؟ طالما أن اللاجئون الفلسطينيون يزالون في مخيمات في غزة محاطون بسياج منذ 48، وذلك المستوطن يستعمل المسجد أحيانا كنائس خاصة في شمال فلسطين، لاستخدامات خاصة.
0: أخيرا، هل كان من السهل العثور على ناشر لنشر هذا الكتاب؟ بتعرف الموضوع الفلسطيني موضوع بخوف اليوم في أوروبا وحتى يعني في المنطقة العربية.
2: كنت محظوظا أن الناشر الاسكتلندي هو من اقترب من المشروع وطرح الفكرة. يبدو لأسباب سياسية، فهي دار نشر يسارية لها مواقف من الاستعمار والرأسمالية إلى آخره. وأتفق مع ما ذكرته، الملف الفلسطيني اليوم مرعب لدور النشر للصحافة، خاصة إن تم الحديث عن الجسم الأساسي للدولة الإسرائيلية، لأننا هنا نخرج عن الإطار القانوني الغربي والأعراف الدولية المتعلقة قصرا بقطاع غزة والضفة الغربية كأراضي محتلة. بالطبع هذا لا يمثلنا كغالبية الشعب الفلسطيني، بالنسبة لنا إسرائيل هي عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. فأتفق معك، كان مضمون نوعي وكان جيدا بالنسبة لي أن يتم نشره باللغة الإنجليزية.
0: شكرا جزيلا لك ونتمنى لك كل التوفيق، المخرج والمصور أحمد البض، شكرا جزيلا. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمودة من هندسة الصوت، راجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com. برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور حكم البلص لفتح ملف القولون العصبي من منشأ نفسي أم عصبي. نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-42-72. الصحة المستدامة مع سونيتا نادر. منتدى الصحافة، صحفيون ومراسلون عرب في فرنسا والعالم لتحليل أحداث الأسبوع في الصحافة العالمية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منتدى الصحافة الذي تتابعونه على قناة فرانس 24 وأثير إذاعة مونتي كارلو الدولية. ما هي حصيلة الحكومة العراقية السابقة في مجال حرية الإعلام، وما هي أسباب تراجع موقع البلاد في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته قبل أسابيع منظمة مراسلون بلا حدود، وماذا ينتظر إعلاميو العراق من حكومة علي الزيدي التي حصلت مؤخرا على تزكية البرلمان المحلي، وهل هناك آفاق لتحسن وضع الحريات الإعلامية في البلاد أو وقف تراجعها في المستقبل؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يسعدني أن أستضيف اليوم هنا في الاستوديو الإعلامي هلال العبيدي والصحفي الاستقصائي أسعد الزلزلي، وينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن مصطفى ناصر، وهو نائب رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق. أهلا وسهلا بكم جميعا. يمكن قبل أن نبدأ النقاش أن ننظر إلى فقرات من تقارير صدرت عن منظمات حقوقية عراقية في الفترة الأخيرة ودولية كذلك، ولكن في وقت لاحق، ولا سيما بالنسبة لمنظمة مراسلون بلا حدود، بشأن تشخيص وضع الحريات الإعلامية حاليا في العراق. تقول إحدى هذه الفقرات بأن حكومة السوداني ودعت الحكم وفي سجلها نحو 1000 انتهاك مختلف بحق الصحفيين وحرية الصحافة في العراق، وذلك في الفترة الممتدة بين أواخر عام 2022 وحتى منتصف آيار 2026. هذا من بيان لمركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، وورد في تقرير لصحيفة العربي الجديد. وهناك فقرة أخرى تقول بأن الحكومة السابقة كرست جهدا مضاعفا لمراقبة وسائل الإعلام والصحفيين، ووظفت جميع وسائل الدولة أداة للضغط والابتزاز. كذلك برزت هيئة الإعلام والاتصالات بوصفها إحدى أبرز الجهات التي استخدمت صلاحيات غير منصوص عليها في قانونها لمنع وسائل إعلام وبرامج تلفزيونية ومواقع خبرية وحجبها وحظرها وسط صمت رهيب. هلال العبيدي.
2: طبعا لمناقشة هذا، شكرا أستاذ علي على الاستضافة، وتحياتي مشاهديكم.
1: أهلا وسهلا
2: الكادر. للإجابة على هذا السؤال علينا معرفة الواقع الصحفي حقيقة في العراق. يعني هناك هيئة من المفروض أنها تكون هيئة مستقلة لمتابعة أمور الصحافة في العراق، ولكن على رأس هذه الهيئة شخص متحزب. مجلس أمناء هذه الهيئة أغلبهم من أحزاب تدير الدولة، ونحن نعلم طريقة إدارة الدولة في العراق. لذلك لا توجد هناك حرية صحافة. عندما ننتقد الأداء الحكومي، الصحفي يعرض نفسه لمساءلة. أحيانا لا تكون هذه المساءلة بقدر يتعلق الأمر بممارسة مهنة الصحافة، لأنه كما يحدث أنه يدخلون الصحفي في متاهات أخرى بعضها جنائية وجنح وتكوين قضية ضد هذا الصحفي سين أو الصحفي صاد، والأمثلة كثيرة لا نريد أن نتطرق إليها. ولكن الصحفي في أبسط حقوقه، وهي حقوق يعني ممارسة المهنة، أنه يكون له عقد عمل، هذا الشيء غير موجود في العراق، بحيث أن الصحفي من الممكن أن يذهب إلى مكان عمله ليجد نفسه فصلة دون تعويض حتى،
1: نعم،
2: ودون سابق إنذار. لذلك الصحفي ملتزم، والأحزاب جميعها، يعني كمية الإذاعات وكمية الإعلام في العراق لا تعكس حرية الصحافة،
1: نعم،
2: لأنها كلها مملوكة لأحزاب تابعة يعني للعراق،
1: جزء من المشهد السياسي المحلي. سنتطرق إلى هذه الجوانب لاحقا، هلال العبيدي بالتأكيد وبشكل أكثر تفصيلا، ولكن لنبقى في السؤال الأول المتعلق بمدى وجاهة أو حصافة هذا التشخيص الذي أقرته وقامت بإعداده منظمات حقوقية، والذي يقول بأن الحريات الإعلامية في العراق تعرضت في السنوات الأخيرة لتراجع غير مسبوق منذ عام 2023، وهو عام الاجتياح الأمريكي للعراق آنذاك، ومن ثم إقامة نظام حزبي تعددي أقر في الدستور حرية الصحافة والتعبير.
3: نعم أستاذ عبد الله، حياك الله وحيا الله المتابعين. الواقع الصحفي ليس بعيدا عن الواقع الذي يعيشه الإنسان في العراق وفي المنطقة الشرق الأوسط. تحديات أكبر، الوضع العام فيه حروب، فيه قتل، بالتالي العراق هو دائما يكون أول المتأثرين، والبيئة الصحفية هي أكبر المتأثرين. ما نعيشه اليوم للأسف هو تحديات تكبر يوم بعد آخر. أنا دائما أشبه الواقع الصحفي في العراق السير على حقل من الألغام، في أي لحظة ممكن أن تفقد حياتك وممكن أن تذهب بلا عودة. عندما كنا نعمل في العمل الصحفي الميداني بالعراق، كلما ذهبنا كانت أمهاتنا تدعي أن نعود بسلامة. اليوم انتقلنا من الملاحقة، فوضى الملاحقة، إلى تقنين الملاحقة. خلال السنوات الأربع الأخيرة شاهدنا كمية كبيرة جدا من الملاحقات القانونية، وللأسف من أعلى هرم في السلطة، وهو السلطة التنفيذية، مكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء شخصيا والجهات البرلمانية بمختلف مسمياتها وانتماءاتها. ما يحدث هو أنه اليوم إدارة الدولة في العراق هي من لون واحد، وبالتالي هذا اللون لا يجد معارضة له توقفه إذا ما كانت هناك إجراءات مخلة بالواقع الصحفي. الواقع الصحفي خلال الأربع سنوات الأخيرة تراجع بمستوى كبير، وبدأنا نجد إضافة إلى الملاحقة وإلى تحطيم المؤسسات الصحفية والإعلامية وإلى تكسير هذه المؤسسات إذا ما خرجت بأي محتوى إعلامي لا يتفق مع إدارة الدولة في البلد. بالتالي شاهدنا إجراءات قانونية هي الأخطر أنا أسميها، لأن احنا تحولنا الآن إلى ما يشبه النظام البوليسي. أي صحفي يتكلم خلال هذه السنة التي يعني هذه السنة التي تحدث فيها هناك إجراءات بحق صحفيين، وتم اعتقال ثلاثة منهم وأودعوا السجن والمحاكمة بسبب تقارير نشروها عن أداء لشركات وليس فقط للاتجاه الحكومي. بالتالي اليوم حتى هذه اللحظة الصحفي يلاحق ويحاكم بقوانين وضعت في نظام البعث السابق. النظام الجديد أجا يعني أتى بحجة أنه يخلصنا من نظام البعث، لكن قانون ومادة 226 في قانون العقوبات 1969 هي حتى هذا اليوم سارية، ويستغلها من متواجد في السلطة اليوم لملاحقة الصحفيين ومحاكمتهم والزج بهم. هذا القانون هو الأخطر أنا أعده،
1: نعم،
3: بالتالي
1: نعم.
3: إلى جانب القوانين الأخرى التي يستغلها من موجود في السلطة، أنه أنت أي إساءة للمؤسسات الحكومية بالتالي عقوبتها تصل إلى 7 سنوات. فبالتالي نحن اليوم انتقلنا من الملاحقة من السلاح ومن الأحزاب، انتقلنا إلى الجانب الأخطر وهو القانونية والملاحقة القانونية. المشكلة أنه الملاحقة الأولى لم تنتهي، لا زالت الميليشيات موجودة تلاحق الصحفي، الأحزاب الإسلامية تلاحق الصحفي، أضف لذلك اليوم الإجراءات القانونية التي يستغلون فيها ثغرات وكلمات فضفاضة موجودة في القوانين العراقية وحتى في الدستور تتيح ملاحقة الصحفي ومحاكمته في أي لحظة.
1: نعم، إذن لنذهب إلى لندن وينضم إلينا من هناك ضيفنا مصطفى ناصر. مصطفى أهلا وسهلا بك.
4: مساء الخير، شكرا لك ولضيفيك الكريمين.
1: أهلا وسهلا مصطفى. كما تحدثنا عن ذلك قبل قليل، العراق عرف عدة حكومات منذ عام 2003 وهي حكومات منبثقة عن برلمان منتخب، لكن ما تفيده هذه التقارير التي نشرتها مؤخرا منظمات حقوقية بما فيها مراسلون بلا حدود التي يوجد مقرها الرئيسي بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي خفضت تصنيف العراق على ترتيبها السنوي لحرية التعبير في العالم من المرتبة 55 بعد 100 للمرتبة الثانية والستين بعد المئة، أي أنه تراجع بسبع مراتب خلال العام الماضي. ما الذي يفسر في نظرك هذا التراجع الذي شهدته الحريات الإعلامية في العراق خلال السنوات الأخيرة؟
4: طبعا دعني أقول لك أنه أنا بصراحة تفاجأت لأن يقع العراق في هذه المرتبة، يعني يتراجع سبع مراتب مو أكثر. أنا كنت أتوقع أنه يتراجع على الأقل عشرة مراتب بسبب ما شاهدناه. يعني إذا نظرنا إلى مشكلة انخفاض حرية الصحافة في العراق، فهي مكفولة دستوريا بموجب المادة 38 من الدستور. أنا بإمكاني أن ألخص ثلاثة مواد أساسية ترتبط بهذا التصنيف الخاص بمنظمة مراسلون بلا حدود.
1: نعم.
4: الأول يعتمد، أو السلطات نفسها تتعمد الإبقاء على القوانين الموروثة من تلك الحقبة الدكتاتورية. يستمر العمل بمواد جرائم النشر، يستمر العمل بقانون المطبوعات العراقي، يستمر العمل بهذه المنظومة التي تتناقض تماماً مع روح وجوهر الدستور العراقي. والنقطة الثانية هي غياب الصحافة المستقلة والتضييق على ما تبقى منها. والثالثة وهي الأبرز، وهي الإفلات من العقاب الذي يقودنا إلى العمل النقابي والأمن الوظيفي والكثير من الأمور الأخرى. إذا ما أردنا التفصيل شوية يعني عن، نعم، عن هذه المشاكل الثلاثة، هذه تعتبر أس المعايير المعتمدة من لدن مراسلون بلا حدود في إيجاد شكل موضوع حرية الصحافة في العراق. هذه هي معايير أساسية، وهذا بحد ذاته كافي لأن يفسر لماذا العراق في المرتبة ما بعد 160 في الدول التي تتمتع بحرية الصحافة.
1: نعم.
4: هذا يقودنا أيضا إلى شيء آخر وأساسي في شكل النظام السياسي الذي ينص على أنه دستوري اتحادي ديمقراطي، ولكن لأن الأحزاب المتسلطة لا تؤمن بالدستور وجوهره وما جاء فيه، فهي تروح تحاكم الصحفي على وفق القوانين الدكتاتورية. مثل ما قال أستاذ أسعد، لحد هذه اللحظة هم يحاكمون الصحفي على قوانين مشرعة في سنة 1969 وتتناقض بالجوهر والشكل والمضمون مع الدستور العراقي.
1: نعم.
4: التضييق على الصحافة المستقلة بشتى الطرق والوسائل والأساليب، هذه واحدة أيضا من النكوصات اللي نشاهدها بالعراق. يعني تضخم المال من أجل شراء الذمم، تحويل الصحفيين الذين كان قالبهم يدعو إلى الفخر، تحولوا بموجب هذا الابتذال اللي نعيشه في العراق إلى طبالين يعملون مع أحزاب السلطة، بل ويشكلون وينشئون وسائل إعلامية لصالح هذه الأحزاب، فأصبحوا جزء من استراتيجية ومنهجية أحزاب السلطة التي تعاد الصحافة المستقلة لأنه لم يجدوا طريقا آخر.
1: نعم.
4: لأنه جرى التضييق عليهم وجرى إفقار الصحافة المستقلة.
1: نعم. سأعود إليك أستاذ مصطفى، والآن أعود هنا إلى الاستديو وهلال العبيدي. هلال، أنت تطرقت إلى مسألة غياب وضع قانوني يحمي الصحفي، وأشرت إلى أنه لا توجد عقود للصحفيين. وفي تقرير منظمة مراسلون بلا حدود عن العراق المنشور على موقعها، تقول بأنه عمليا لم تعد هناك صحافة مستقلة في العراق، وتنسب ذلك إلى مسألة غياب تمويل ذاتي للمهنة، بمعنى أنه لا توجد صحافة تعتمد على مبيعاتها وإعلاناتها لتمويل ذاتها، وبالتالي غلب التمويل السياسي على وسائل الإعلام هناك. لننظر إلى هاتين الفقرتين. الفقرة الأولى تقول في تقرير مراسلون بلا حدود: تعد المعلومات المستقلة والمتوازنة شبه معدومة بسبب الاستقطاب الشديد الذي يلقي بظلاله على المشهد الصحفي، وذلك بسبب التأثير السياسي على وسائل الإعلام، حيث يكافح أهل المهنة دفاعا عن حقوقهم. وفي فقرة موالية تقول بأنه يتسم تمويل وسائل الإعلام بعدم الإنصاف، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالانتماء السياسي، فكلما كانت إمكانيات الحزب السياسي كبيرة كلما هيمن منبره الإعلامي على معدلات الجمهور. هلال العبيدي،
2: طبعا حقيقة ما يجري من عمل الصحافة في العراق يعني حقيقة يصور على أنه مهزلة كبيرة. يعني نظرة سريعة على واقع، لنأخذ مؤسسة مثلا نقابة الصحفيين، يعني منذ عام 2008 لحد العام الماضي هو نفسه نقيب الصحفيين الذي يستطيع أن يتلاعب بهذه النقابة كيفما
1: يشاء. لا أريد أن أوجه اتهامات إلى أطراف غائبة عن النقاش.
2: نعم لهم الحق بالرد.
1: نعم.
2: ما أقوله نعم. لهم الحق في الرد.
1: نعم.
2: وأنا أتحمله شخصيا.
1: نعم.
2: تحمله. نعم. شخصيا. لذلك عندما تخضع النقابة لأنزجة الفاعل السياسي لنقرأ على النقابة السلام. ثم نقطة أخرى، يعني في المادة 38 التي ضمنت حريات الصحفية، في المادة 42 من الدستور العراقي حرية الفكر والضمير، في المادة 39 حرية إقامة الجمعيات، نأتي على المادة 103 استقلال هيئة الإعلام. هيئة الإعلام ليست مستقلة، حتى مجلس المفوضين في داخل هيئة الإعلام هي ليس مجلس مستقل، فأين استقلالية الهيئة وأين استقلالية مجلس المفوضين الذين يراقبون الفضاء الإعلامي في العراق؟ لذلك أن كل شيء أصبح مع الأسف الشديد مسيس وخاضع لعامل أنني أقف مع المسؤول لأنني أستطيع أن أحصل من المسؤول شيئا لا أستطيع أن أحصله من الصحفي. لذلك حتى مسؤولي الصحافة في العراق يقفون اليوم مع المسؤول مع الحزب لأنهم يستطيعون أن يكافئوا ماديا، في حين أنه لا يحصل شيء عندما يقف مع الصحفي المضطهد الذي يريد أن يدافع عن ضميره، ضمير المهنة، ويدافع عن شرف المهنة، ويدافع عن حقوق زملائه الصحفيين. لذلك هناك مشهد تسيد المال الفاسد في العراق عن طريق الأحزاب وعن طريق إدارة سيئة لهذه الدولة، وهذه الأموال تذهب إلى أبواق إعلامية مسيطرة على المشهد الإعلامي. لذلك أنا قلت كثرة وسائل الإعلام وكثرة الفضائيات في العراق ليس دليلا صحيا على حرية الصحافة في العراق، بل دليلا على المال الذي يصرف لتغيير أو لتغيير قناعات الشعب العراقي ولشراء الذمم.
1: نعم طبعا كما قلت فيما يتعلق بما قلت عن النقابة وعدم استقلاليتها عن الفاعلين السياسيين
2: ليست النقابة حتى هيئة الإعلام والاتصالات
1: فهو أمر يلزمك لأننا لا نستطيع لأنهم ليسوا حاضرين هنا حتى يردوا في هذا النقاش على مقي. أسعد فيما يتعلق بالوضع الحالي، نحن تحدثنا عن هذا التصنيف وتحدثنا أيضا عن المضايقات التي تعرضوا لها الصحفيون التي أشارت إلى والتراجع الذي حصل في السنوات الأربع الأخيرة، لكن هل ترى الآن بتشكيل حكومة عراقية جديدة ورئيس وزراء جديد هل هناك احتمالات لأن يتوقف هذا التراجع أو يتحسن الوضع؟
3: احنا ذكرنا في البداية أن الواقع الصحفي في العراق في تراجع دائم، يعني في 2005 وما بعدها بدأنا كل عام نتحسر على العام الذي سبقه. إذا تحدثنا عن حكومة جديدة هي من التي وضع هذه الحكومة؟ ائتلاف إدارة الدولة الذي هو نفسه من وضع حكومة السوداني التي قبلها، واليوم يأتي برجل شاب لربما هو بعيد عن الساحة السياسية ورجل الاقتصاد، بالتالي هل سيتحسن الواقع الصحفي؟ نحن مشكلتنا ليس عما عمر على رأس الحكومة، نحن مشكلتنا في غياب القوانين التي تحمي الصحفي. لدينا قانون حقوق الصحفيين في 2011 شرع لكنه بقى حبرا على ورق لم يتم تنفيذه، لم صحفيين مصابين، صحفيين قتلوا، إضافة إلى ذلك مطالبنا الرئيسية هناك صحفيين قتلوا واختيلوا من جهات معلومة، وهناك تحقيقات وهناك اعترافات، وبعضهم حتى اليوم برئ القتلة وتم إخراجهم ولم يتحرك هذه الدعاوى. لدينا في نقابة الصحفيين هناك قسم للشهداء والضحايا، ما هو دورهم؟ صحفيين الذين قتلوا وصحفيين قتلوا بوحشية لمجرد انتقدوا دولة ما أو انتقدوا حزبا ما أو جماعات مسلحة، لماذا لا يتم تحريك هذا الشيء؟ الصحافة المستقلة اليوم تنحسر يوما بعد آخر في العراق، الصحفي يعني المؤسسات الصحفية المستقلة هي على عدد أصابع اليد الواحدة وتمويلها صغير جدا مقابل مؤسسات ضخمة ممولة من خارج الحدود. هذه الكارثة الكبرى، أنه أنت اليوم الحكومة العراقية يعني ملزمة بأن تتابع هذا التمويل للمؤسسات الصحفية الذي يأتي من خارج الحدود. ولماذا هناك ملاحقة للصحفي الذي يتحدث في موقف بينما الصحفيين الآخرين الذين يمثلون الأحزاب السياسية يتحدثون ما يشاءون دون أن يكون هناك أي ملاحقة لهم، دون أن يكون هناك أي مساءلة؟ بالتالي هل ستستطيع الحكومة القادمة أن تحسن واقع الصحفيين؟ من وجهة نظري وإن كانت سوداوية متشائمة لا أعتقد ذلك، لأن الائتلاف المشكل لهذه الحكومة والمسؤول عن هذه الحكومة هو نفسه، لم يتغير. بالتالي نحن نحتاج إلى تغيير في مجلس النواب، أن يكون هناك أحزاب يعني أو شخصيات تؤمن بواقع العمل الصحفي المستقل، تؤمن بأن يكون هناك مساحة لتحرك صحفي يطبق في القانون حماية أو حقوق الصحفيين الذي يقر في 2011 كما تحدثنا، والذي يعطيني حق الذهاب إلى المؤسسة ومساءلتها. اليوم أنا عندما كنت أعمل صحفيا ميدانيا في العراق لا أستطيع الذهاب لمؤسسة إلا أن أحصل على موافقة لربما تحتاج أشهر ليس يوم ويومين. في الشارع كلما سرنا كانت هناك نقاط أمنية تطالبنا بكتاب عمليات، تعرقلنا، تعتدي. مثال، أنا كصحفي كنت في العراق 2006 اختطفت، 2011 أطلق النار علي في ساقي، 2017 تم اعتقالي، 2020 ضربي. فبالتالي الصحفيين المستقلين أمامك خيارين، أما أن تذهب مع الاتجاه الحكومي والحزبي، وكلنا رأينا الوثائق التي سربت في زمن حكومة السوداني كيف أن هناك مؤسسات وصحفيين يحصلون على أموال شهرية من الحكومة كمكافآت. لماذا لا يتم فتح هذا الملف؟ هناك شراء لجهات معينة عبر نظام مكافآت، عبر نظام الماستر ما يعرف بالعراق. فبالتالي الصحفي المستقل لديه جانب اقتصادي، هو بحاجة لأن يمول نفسه، ولا يوجد هذا الجانب. هناك لا توجد مؤسسة حقيقية تضمن حقوقه إذا ما تم اعتقاله أو ضربه أو الاعتداء عليه. من يقف خلف الصحفي؟ من يطالب بحق الصحفي إذا كان هناك تشخيص لوجود عجز لدى هذه المؤسسات التي تحمي الصحفيين؟
1: أسعد، سنتحدث عن أزمة النموذج الاقتصادي للصحافة العراقية رغم في بلد يعتبر من أغنى بلدان المنطقة، ولكن قبل أن أتوجه إلى ضيف مصطفى ناصر في لندن لننظر إلى هذه الفقرة التي وردت أيضا في تقرير مراسل بلا حدود، والتي تقول بأنه خلال السنوات الماضية تعرض العديد من الصحفيين في العراق للسجن أو القتل أو الاختطاف على أيدي جماعات مسلحة، سواء كانت تنظيمات جهادية أو ميليشيات. وأريد أن أطرح السؤال التالي على مصطفى ناصر،